شبهي، ده في ناس فكروش بتعبي وفي ناس بتنسى تربي. صاحبي يا صاحبي انت اللي مقوي لقلبي.

على الراديو 90.90 شيرين تباعا تباعا من سوني ميوزيك.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

سعيد شيرين تباعا تباعا من سوني ميوزيك.

2009 من سوني

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية تشجيع صادرات الدول النامية إلى الأسواق الخارجية ودعم فرص نمو الصناعات الوليدة في القارة الإفريقية، وكذلك ضرورة التعاون لدعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في جلسة العمل المخصصة لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز وصول الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام، والتي عقدت على هامش قمة إفريقيا فرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة كسر الحلقة المفرغة لمعضلة الديون السيادية خاصة في الدول الإفريقية التي بات ينفق عدد كبير منها على خدمة الدين أكثر مما ينفق على الصحة والتعليم معا. وأكد الرئيس السيسي على أنه لا تنمية بدون سلام ولا سلام بدون تنمية، وأشار الرئيس السيسي إلى أن إصلاح النظام المالي والدولي أصبح ضرورة حتمية من خلال استحداث آليات جديدة مثل مبادلة ديون بمشروعات تنموية والتوسع في إصدار السندات الخضراء لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة مع تطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف وحشد التمويل من المصادر العامة والخاصة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد عمق العلاقات المصرية الصينية المشتركة، مشيرا إلى احتفال البلدين بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية. كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها عام 2014. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء لرئيس وكالة أنباء شينخوا الصينية والوفد المرافق له. جامعة الدول العربية أدانت بأشد العبارات جريمة اختطاف ناقلة نفط على متنها 8 بحارة مصريين فضلا عن بحارة من جنسية أخرى واقتيادها قسرا إلى المياه الإقليمية الصومالية. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة وضمان سلامتهم. بريطانيا تعهدت بتقديم زوارق بحرية مسيرة لحماية الملاحة في مضيق هرمز في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار المستقر في الشرق الأوسط. وبحسب وزارة الدفاع البريطانية فإن الزوارق المسيرة ستضاف إلى أنظمة أخرى لكشف الألغام البحرية، وذلك في إطار مهمة متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بحث مع سفير النرويج بالقاهرة سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاع الطاقة خاصة في مجالات التحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المستدامة، إلى جانب استكشاف فرص جذب استثمارات الشركات النرويجية في مجال البحث عن الغاز في مصر. ورياضيا، أتلتيكو مدريد فاز على أساسونا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام، عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعوا عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزلته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
0: لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

صباح الخير، صباح الفل، صباح الهنا للصبحوية، واهلا بيكم في حلقة جديدة من صباحك ومطرحك على راديو 90 اف ام. موعدنا دايما من الحد للخميس من 7 ل 9 صباحا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كده زي الفل وزي العسل وتقترب الويكند. النهارده درجة الحرارة هتكون احسن بكتير بكتير من امبارح، لانها نزلت 6 درجات بحالهم، يعني في القاهرة 34 21، اسكندرية 30 19، الاسماعيلية 35 20، العريش 31 17، شرم الشيخ والغردقة 36 25. امبارح مساء بدأت درجة الحرارة بالليل في المتأخر كده بدأ يرجع اللسعة الظريفة بتاعت بالليل دي. فالنهاردة الحرارة أحسن بكتير بكتير بكتير بكتير من امبارح. صباح علينا يلا صبحوية حلوين على واتساب الراديو 90 90 010 400 90 94. عبد الهادي صباح الفل، منورنا، اول حد صبح علينا النهارده قبل الحلقه ما تبدا كده. الناس اللي بتبدا تصبح من قبل الحلقه دي يحسهم عندهم واكب كده بيخلصوه بدري بدري. صباحكم فل، صباح الفل مريم، صباح الفل حنان نعيم، صباح الفل بدات الناس تهل اهو، مينا نشد، صباح الفل يا مون، صباح الفل يا مصطفى، مكرم ومرنا حبايبي يسعد صباحكم، نور صباح الفل، مين معايا كمان؟ ام رودي صباح الفل، يلا نوسة، اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بالجميع.

0: هند
1: و
0: حلوة بلدي ونرجع تاني. لو عايزين كاريوكي حلوة بلدي بعتولي والأغنية شغالة نسمعها مرة من غير غنى ونغنيها احنا مع بعض كده كل واحد لوحده طبعا، يعني مش هتسمعوا صوت بغني اكيد يعني. فقولولي تحبوا تسمعوها كاريوكي، نشيل صوت دليدة ونسمعوها نسترومنتل.

صباح احمد ابراهيم ومن البرغش، وصباح الفل لافين، صباح الفل الهام بدر واماني وسوسو وامينه، صباح الفل اميره، يسعد صباحك اميره، احمد يوسف حبيبي صباح الفل يا احمد، توفيق اوزو صباحك جميل وانا يشرفني حبيبي، صباح الفل عماد الحصري، صباح الفل عمده، صباح الفل الريم، واكتبوا اساميكم بس وتبقى الرساله واحده مش كلام كتير عشان بقراها من بره. اسلام مجدي صباحك زي الفل، صباح الفل كمان لوليتا مفيده صباح الفل، اكتبوا الاسامي يا جماعه ما تكتبوش صباح الفل بس ماشي. ميدو النهارده عيد ميلاد ميدو ابني، يا ميدو كل سنه وانت طيب، ربنا يفرحك بيه يا رب ويبارك في عمره ويخليك ليه. صباح الفل كمان من احمد، صباح الفل كمان هبه وامنيه، صباح الجمال انتم معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. ايها الصبحويه انتم معانا في صباحك ومطرحك، دندنتم مع دليل ده شويه صح؟ طيب بص يا سيدي بقى، عايز اقول لك حاجه، اقول لك حاجه، في وسط كل الزحمه اللي حواليك والمشاكل اللي سحلاك معاها، حاول تسمع نفسك، اسمع زي ما بيقولوا كده الصوت اللي جوانا بيقول ايه، بيقول ان الوش التاني للسعاده هو الهدوء. وفر لنفسك شوية هدوء واسمع قلبك بيقول ايه، لان محدش هيفهمك وهيحس بيك قد حضرتك. مهما انا قلتلك انا حاسس بيك وانا معاك، انت اكتر واحد هيحس باللي انت فيه. سعادة ملهاش مقياس محدد، ساعات بتكون السعادة على فكرة في الروتين اللي الناس تشتكي منه، تلاقيك انت لا انا عايز افضل في النظام الثابت ده ما بيضايقنيش خالص، وساعات تكون عند ناس تانية او عندك انت في مواقف تانية في كسر الروتين مرة كل فين وفين مثلا. ما تعلقش سعادتك او عدم سعادتك على شماعة حد، انت المسؤول الاول قبل اي حد. فكرة ان انا سعادتي مرتبطة بمعاملة اللي حواليا، بمعاملة جوزي، بمعاملة عيالي، بمعاملة مراتي، انت اللي غلطان. انت صاحب قرار السعادة انك تبسط نفسك، لا هي متعلقة بحد في حياتي ولا متعلقة بحد انا في حياته، هي متعلقة بيا انا، هعرف اسعد نفسي ولا لا؟ ارجوك دي حياتك انت، لازم تعيشها انت ولازم تعيشيها انت، حتى لو في طرف تاني في حياتك، انت اللي هتعملي سعادتك لنفسك. تعلم تدي لنفسك الحق والمساحة للغلط، انسحب، اغير رأيي، اقول لا، ده مش هيقلل مني بأي شكل، لاني مش مطلوب مني خالص المثالية المفرطة وان انا اعيش في دور ان انا الذي احترق من اجل الاخرين. ما هو الاخرين دول حتى لو عيالي على فكرة، حتى لو مين، جيلهم وقته خلاص. افتكر دايما انك مش محتاج تثبت اي حاجة لأي حد اصلا. بدل ما تسأل نفسك دايما هو انا ليه بيحصل لي ده، خلي السؤال بصيغة تانية، هو انا ازاي هكمل كمان، ازاي هقدر الاقي طريقة جديدة انجح بيها، ازاي هخرج من المأزق ده النفسي اللي ضغطني قوي، ازاي هوصل لمرحلة ان انا اصحى من النوم نفسيا هادي وانا داخل انام، مش داخل انام معاك نم. تحاولش تنتصر دايما على كل الخلافات وتبقى انت الفايز، وتحاول تثبت بكل الطرق ان وجهة نظرك وموقفك هم الصح. ماشي اثبت، ماشي النتيجة ايه؟ ارهاق، نفسية مش الطف حاجة، جدال مرهق جدا جدا جدا. بيقولك اوقات انك تكسب القلوب بيكون اهم واولى بكتير من انك تكسب الموقف. ففي ناس في حياتنا مكسبهم على المستوى الإنساني أهم بكتير من أني أثبت وجهة نظري في أي حاجة. صباح الهنا، أنت معنا في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. عايز أصبح كمان على موسى وصبح على عماد، عماد بيصبح على يوسف وبيقوله منور مصر. ماشي هبة صباح الورد، انتوا كمان تقدروا تصبحوا علينا على واتساب الراديو 90 010 490 94. في رسالة حلوة جدا بيقول انا مستجد في البرنامج وعجبني البرنامج، ممكن تعرفني البرنامج فقراته ايه؟ بص انا دايما لما بتسأل عن صباحك ومطرحك ما بقولش البرنامج فقراته كذا، انا بص هشبه لك تشبيه بسيط جدا، صباحك ومطرحك عامل زي الجورنال الصباحي. انت لما بتجيب الجورنال بتلاقي في الجورنال ايه في الاول؟ شوية عناوين اخبار هتلاقيها موجودة، بتلاقي حظك اليوم هتلاقيه موجود، تلاقي اخبار فنية موجودة، تلاقي التكنولوجي موجودة، هتلاقي اخبار قديمة وحاجات من الارشيف موجودة، هتلاقي قضية مال موجودة، هتلاقي باب للتواصل مع القراء موجود، هتلاقي شوية نصايح كده لحياة افضل هتلاقيها موجودة، هتلاقي معلومات غريبة واخبار دم خفيف موجودة. هو يعني حتة انا اقول لك الفقرات، انا ما بحبش احط قصة فقرات والكلام ده، لان الدنيا عندي انا شايفها جورنال، يعني صباحك ومطرحك ده هو جورنال الصباح. يعني انا اتكلمت كتير على غير العادة بس دايما هتلاقي المزيكا فيه اكتر. يعني هبة الله صباح الفل، حنان بدران صباح الفل، اشكال من ليبيا صباح الهنا، في كمان
ممكن تبعت اكسير السعاده؟ ابعتها ازاي؟ ابعتها فين؟ ابعتها فين يا كريم؟ طب ابعت اي حاجه احطها لك فيها يعني.

0: تعمل الصبح بدري واروح نجمي وهاجري اجمل هوا يدخل صدري والناس كلها نايمين نايمين تنين
1: صباحات ومطرح ردي شيك شيك صباح الفل.
2: اتعمل دراسة واستطلاعات رأي في أكتر من دولة علشان يعرفوا أكتر حلم بيتكرر في كل بلد إيه، فإليك الآتي: أهل الأرجنتين أكترهم قالوا بيحلموا بالعناكب، الحلم بسقوط الأسنان في أمريكا وأستراليا وكندا وإنجلترا وأيرلندا ونيوزيلندا وأسبانيا والسويد والإمارات أكتر حلم بيحلموا بيه، الحلم بالتعابين في مصر والبرازيل والهند وروسيا وتركيا، الحلم بالجواز والأفراح في السعودية وفي بنجلاديش كمان، الحلم بالأكل أكتر حلم بيحلموا بيه في بوتسوانا، الحلم بالتمسيح في كمبوديا، الحلم بالفيران في تشيلي، الحلم بالحمل في الدنمارك وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا، أكتر حلم بيحلموه في إستونيا هو الدببة، أكتر حلم بيحلموه في فرنسا واليابان والمكسيك هو الحلم بالأكس، الصديق السابق يعني، الحلم بالأحذية في أثيوبيا، الحلم بالقبعات والبرانيط في اليونان، الحلم بقص الشعر في فلسطين. طيب أنتوا قولوا لي، تعالوا هم قالوا لنا ان اكتر حلم في مصر التعبين، كل واحد يقول لي اكتر حلم بيحلم بيه في مصر ايه. يعني انا يعني مش عارف الاكل بيقولوا لي برضه احب اعرف، كل واحد يقول اكتر حلم بيتكرر كتير. يعني انا مثلا حلم الكلاب اللي بتجري ورايا ده من الاحلام اللي بتطردني طول عمري وانا مش قادر اجري ورجلي بطيئه مش عارف امشي. انتوا اكتر حلم بتحلموا بيه ايه؟

ناخد جولتنا في نشرة أخبار الحج. رئيس بعثة الحج المصرية الرسمية أعلن وصول 11280 حج من بعثة القرعة للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج. الهيئة العامة للسعودية في المملكة العربية السعودية للنقل أطلقت تجربة لتشغيل الحافلة الترددية ذاتية القيادة داخل الساحة الداخلية لمسجد قباء، وده بالتعاون مع هيئة التطوير لمنطقة المدينة المنورة بالتزامن مع استعدادات مكثفة لموسم حج هذا العام. البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية جهزت أكثر من 4500 متطوع ومتطوعة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، وده لتعزيز جاهزية منظومة التطوع بالمواقع الحيوية ورفع كفاءة الاستخدام للخدمات خلال موسم الحج. طيب، وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت إعداد خطط تشغيل متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية لجدول تفويج رمي الجمرات والتوجه لقطار المشاعر، وذلك لتنظيم حركة الحج والحجاج بين المشاعر المقدسة وانتظام تدفق الحجاج بين وجهات أداء النسك خلال موسم الحج. طبعا يعني الأيام التشريق ورمي الجمرات ابتداء من يوم الأضحى، أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل سنة وكل مصر بخير، كل سنة وكل حجاجنا بألف خير، اللي سافروا واللي بيسافروا واللي خلاص يعني إن شاء الله هيسافروا الأيام اللي جاية ويروحوا ويرجعوا لنا بألف سلامة، وربنا يرزق كل مشتاق لزيارة بيت الله الحرام حجا ومعتمرا. قولوا أمين.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: يا برج الجدي ما تستعجلش النتائج وما تستسلمش، كل اللي بتبذله بيجيب نتيجة إن شاء الله، بس قول يا رب. اتدلوا اتعلمت مؤخرا موضوع تجاهل الأشخاص وتجاهل الحاجات اللي بتضايقك والناس اللي بتعصبك وتعملهم إن هم مش موجودين من الأساس. طب ما تقول لنا الوصفة. طب ما أنا دلو زيك ومش عارف أعمل العفلة دي. طب يا برج أي برج يقول لنا موضوع التجاهل ده الروشتة بتاعته بتبقى إزاي. الحوت متفائل، مود حلو، وبنخرج شوية من المود القفيل اللي كان مسيطر علينا مؤخرا، يقول لك لسه كمان في جاي احلى. الحمل خاطب الناس على قدر عقولهم، مش كل الناس بيفهموا كلامك وبنفس الطريقه، كلم كل واحد بالاسلوب المناسب ليه لو عايز ما توجعش دماغك يعني ويفهمه ونخلص. طب بص يا سيدي، الطور بقى اسمع اكتر خصوصا من الناس الغاليه، اديهم وقت واديهم اهتمام وركز معاهم يا طور. يا جوزاء، علاقتك بزمايلك في الشغل او الزملاء عموما بتأثر على مودك وعلى ادائك، فحاول تظبط علاقاتك في الشغل الله يخليك ويخليك يعني علشان المود ما يقفلش، عشان الشغل ده بيبقى المتنفس الوحيد اللي الناس حتى لو هو ايه بيخرجوا له. السرطان من اكبر مميزاتك اللي بتنفعك مؤخرا انك ما بتاخدش بالتمثيل والوشوش والحركات القرعة، انت كاشف الناس قوي يا سرطان. اسد، حط ثقتك في اللي يستاهلها يا أسد وبس، حط ثقتك في اللي يستاهلها يا أسد وبس. عذراء، كل حاجة كانت شغلة بالك وكنت شايل همها الفترة اللي فاتت بتتحل معايا ولا؟ الميزان، مطلوب مننا شوية مواجهات يعني مش كتيرة بس هنخلص ونرتاح بدل ما احنا شايلين قوي كده. طيب العقرب، متعاون أنت مؤخرا وبتساعد وبتشجع وبتنصح، ربنا يخليك لينا، ربنا يخليك لينا يا أخي. القوس، ما تقارنش نفسك بحد في الفترة دي، انت مختلف، انت متميز بحالتك دي، فمن فضلك بقى خليك زي ما انت كده، حلو كده يا حلو، انت يا حلو ماشي. طيب القوس بقى، ما ده اللي قلناه، ما تقارنش نفسك، خلاص كده خلصنا. طيب نشوف بقى العيد ميلادهم النهاردة. البرج في الدرج جاي يقول لكم الاول كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد وايامكم كلها يا رب كلها حلوه حلوه حلوه. بيقول لك انت شخص بيحب يركز في الحاجه اللي في ايده ويخلصها، مش هلهلي، مودي جدا، يطلع وينزل يطلع وينزل، فنكسبه على قد ما نقدر يعني. طيب بس كده، كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد، اللي عيد ميلاده النهارده ولكل مواليد مايو.

حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف إسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق إسماعيل، أحمد خليل، نجاح حسن، دلال الشاطر، هاني عبد الحي.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش. الحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة. تأليف عماد مطاوع. إخراج تامر حسني.
1: يا سلام، ده انا كان ممكن اشتري الثمن اللي بقى ده حاجات كتير قوي.
2: يا هند يا هند، بتعملي ايه يا بنتي؟ بنادي عليكي من بدري.
1: مفيش حاجه يا ماما، انا بدور على حاجه بس.
2: الله، انتي منعكشه الدنيا كده ليه؟ وايه اللي خلاكي تفتحي الشكاير دي كلها؟ مليتي نفسك تراب.
1: انا خلاص جمعت اللي انا عايزاه.
2: ايوه، اللي هو ايه بقى؟ رسيني على اللي في راسك. حكي، ما انا عارفاكي.
1: ولا حاجة يا ماما، انا اتفقت مع زياد ابن خالته رشيدة ان اجيب له اي ورق وكراريس قديمة وهو هيشتريهم مني.
2: عايزة تبيعي ورقك وكراريسك يا هن؟
1: دول قدام يا ماما، مش عارفة ليه اصلا مكونينهم في الشكاير كده.
2: علمي علمك، اهو احنا تعودنا على كده طول عمرنا. ولو دورتي هتلاقي كمان ابوكي شايل كتبه من ايام ابتدائي.
1: طب سيبيني اكمل بقى يا ماما علشان ازود الورق واخد فلوس اكتر.
2: طب هو الواد زيزو ابن خالتك ده بيلم الورق والكراريس دول يعمل بيهم ايه؟ هو هيسيب مدرسته ويسرح مع بتوع روبوبيكيا ولا ايه؟
3: هو ده الكلام. انا والله معجبة بيك جدا يا زيزو.
4: يا ريت تقولي كده لبابا عشان ما كانش موافق في الاول.
5: خلاص يا زيزو، صدقنا وامنا وعرفنا انك عبقري وصاحب افكار نميسة.
3: حسن، تقديم قوي. هو زيادة يعرف نميسة برضو؟
4: عارف طبعا يا ماما، هو انا صغير ولا ايه؟ ده انا في سنة تالتة اعدادي وتالتة اول كمان.
3: طب يعني ايه نميسة؟
4: شكلها كده جاية من البطيخ النمس اللي بابا جابهولنا.
5: لا لا، طالع الاول بجد، ربنا يزيدك من علمه.
3: قولي بقى، فرست كل حاجة لوحدها زي ما اتفقنا ولا لا؟
4: طبعا، خليت الكراريس اللي تنفع يتكتب فيها هنا، واللي ما ينفعش حطيتها مع الكتب القديمة عشان نبيعها بالكيلو.
5: طب والكتب الخارجية بتاعت السنة اللي فاتت واللي ممكن حد تاني يستفيد منها، عملت فيها ايه؟
4: جمعتها كلها طبعا علشان نشوف ممكن نديها لمين، وزمايلي كمان عملوا زي بالظبط، وهنجمع كل حاجة بكرة.
3: برافو عليك يا زيزو، قائد من يومك ومؤثر في زمايلك كمان.
5: ما يبقاش ابن قبلة رشيدة لو ما عملش كده.
3: دي فصيلة اختي، يا ترى في ايه؟
2: يعني ايه بتلم الورق القديم يا رشيدة؟
3: شوفي يا فصيلة، مش كل اللي بيترمي يبقى زبالة. الحاجات القديمة دي كنز، لو استخدمناها صح نقدر نعمل منها منتجات مختلفة ليها قيمة وفايدة، وده اللي بنسميه إعادة التدوير.
2: ايوه، زي ايه مثلا يعني؟
3: زي البلاستيك، يتغسل ويتكسر ويطلع منه خرز صغير يتصنع منه كراسي وزراير أو حتى مواسير، والورق يتدوب ويتعمل منه كرتون أو مناديل، والمعدن يتسيح ويرجع يبقى كنزات جديدة أو قطع غيار.
2: يا حلوة يا ولاد.
3: مش بس كده، تعرفي قشر الخضار والفاكهة بدل ما يترمي ممكن نعمل منه سماد للزرع، وممكن الهدوم القديمة يتعمل منها كليم أو شنط. إعادة التدوير ده بيزنس كبير قوي.
6: ما الست رستك على كل حاجة ايه؟ مالك بقى فصيلة؟
2: اللي بتعمله رشيدة اختي ده خلاني افكر في فكيرة كده كنت اتكلمت فيها انا وسماح، بس اتلهينا يعني وما كملناش مخمخة فيها.
6: ربنا يجيب العواقب سليمة.
2: قصدك ايه يا مجدي؟ كلامك فيه ريحة مقورة عليا صح؟
6: هو انا اقدر، بس انا متشوق اعرف الفكرة اللي مخلياكي رايحة جاية كده زي الفرخة الدايخة.
2: ماشي، اتنقور عليا براحتك. بكرة تقول فصيلة مراتي احسن واحدة تفكر وتخطط وتمخمخ.
3: الله عليكو، ايه الروعة دي؟ انا حقيقي مندهشة.
7: كنت عارفة ان الفكرة دي هتعجبك يا قبلة رشيدة.
3: طبعا عجبتني، لانها بتأكد ان كلامنا في المجموعة بيجيب نتيجة ايجابية. هو
7: ما هو الكلام على الاستفادة من الحاجات القديمة واللي بتتركن على الفاضي وتكركب البيت هو اللي خلانا نفكر في المشروع ده.
2: دي البيوت مليانة شيء وشويات مركونة وزحمة على الفاضي.
3: هتقوليلي ده انتي حطمتي الرقم القياسي في الأجهزة اللي بتغيريها لمجرد انها محتاجة صيانة.
7: والله كسل يا رشيدة مش اكتر. لا معلش بقى ده بطر، هو عشان ربنا رزقنا نقوم نصر ببزخ كده.
3: اللي فات مات يا سماح، ها هتعملوا ايه دلوقتي؟
7: بندور على مكان ينفع نستخدمه في فرز الحاجات اللي هنجمعها من البلد، وطبعا عملنا الموازنة وخططنا لكل حاجة زي ما تعلمنا.
6: يا ستي فاكر السواق هيكون عندكم بعد ساعة وهيرتب معاكم كل حاجة. الله إلا ضمنه، ده بيشتغل معايا من سنين، بينقل بضاعة وبعتمد عليه في حاجات كتير، ودي كمان فاكرها. ما تقلقيش يا فصيلة، يلا سلام بقى عشان عندي شغل. يا سلام انت عليك حاجات.
5: شكلها واخدة الموضوع جد قوي يا مجدي.
6: دي ما صدقت يا ابو علي،
5: انا متوقع للمشروع نجاح كبير، لان بيوتنا كلنا فيها حاجات مركونة ومهملة بدون ما نستفيد منها، ورغم كده بنحتفظ بيها.
6: على ايد فصيلة كل ده هينتهي. انا بقيت حاسس اني متجوز خبير اقتصادي من اللي بشوفهم في نشرات الاخبار.
7: انا مش مصدقه عيني بقى، هي دي خلايا النحل اللي كانت مرميه في الطل تحت المطر والشمس. شفتي بعد ما القصه رجب النجار زبطها بقت عامله ازاي؟ رجعت جديده زي ما كانت. هو ده الكلام، اي حاجه ممكن تتصلح وتنفعنا لازم نهتم بيها وما نرميهاش، والحاجه اللي ما ينفعش تتصلح ما نفرطش فيها كده على طول، لازم نفكر ازاي نستفيد منها ونوجد لها شغلانة بأي شكل.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التنفيذ هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيوم، نيفين أغا، أحمد عماد، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيد. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين.
1: لا مستريح ولا اشتغالة، لا تقاسي حوجة ولا تبقي عالة، شغلك بإيدك يفك إيدك يفتح بيبان الخير ويزيدك.
0: كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبدالله، أمنية بكر، بسام، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا
0: مع وفاء شهبور.
3: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية تشجيع صادرات الدول النامية إلى الأسواق الخارجية ودعم فرص نمو الصناعات الوليدة في القارة الإفريقية، وكذلك ضرورة التعاون لدعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في جلسة العمل المخصصة لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز وصول الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام، والتي عقدت على هامش قمة إفريقيا فرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة كسر الحلقة المفرغة لمعضلة الديون السيادية، خاصة في الدول الإفريقية التي بات ينفق عدد كبير منها على خدمة الدين أكثر مما ينفق على الصحة والتعليم معا. وأكد الرئيس السيسي على أنه لا تنمية بدون سلام ولا سلام بدون تنمية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن إصلاح النظام المالي الدولي أصبح ضرورة حتمية من خلال استحداث آلية جديدة مثل مبادرة الديون بمشروعات تنموية والتوسع في إصدار السندات الخضراء لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، مع تطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف وحشد التمويل من المصادر العامة والخاصة. جامعة الدول العربية أدانت بأشد العبارات جريمة اختطاف ناقلة نفط على متنها 8 بحارة مصريين، فضلا عن بحارة من جنسية أخرى واقتيادها قصرا إلى المياه الإقليمية الصومالية. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة وضمان سلامتهم. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 13 شخصا وإصابة 14 آخرين في غارات إسرائيلية على عدة مناطق بجنوب لبنان. يأتي هذا التصعيد رغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 من أبريل الماضي، والذي تم تمديده لاحقا عقب اتصالات ومباحثات دولية. بريطانيا تعهدت بتقديم زوارق بحرية مسيرة لحماية الملاحة في مضيق هرمز في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار مستقر في الشرق الأوسط. وبحسب وزارة الدفاع البريطانية فإن الزوارق المسيرة ستضاف إلى أنظمة أخرى لكشف الألغام البحرية، وذلك في إطار مهمة متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى العاصمة الصينية بكين اليوم في زيارة تاريخية تستغرق يومين، ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي مباحثات قمة مع نظير الصيني شي جين بينغ تتناول عدة ملفات أهمها الملفات الاقتصادية. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد عمق العلاقات المصرية الصينية المشتركة، مشيرا إلى احتفال البلدين بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية. كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها عام 2014. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وكالة أنباء شينخوا الصينية والوفد المرافق له. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما يفتتح اليوم مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عندما يلتقي نظيره الإثيوبي في الرياضة.

0: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: يا صباح الفل،
3: اتفضل يا استعطية.
4: وعندك

0: نتكلم مع بعض، هتبعت لي رسالة على واتساب الراديو 9090 10 490 4 0 10 490 4. هتكتب لي فيها جملة واحدة، الاسم ورايح فين دلوقتي، بس الاسم ورايح فين دلوقتي، واحنا هنكلمك وندردش معك على الهواء ونشوفك تحب تسمع ايه. هتبعت لي تاني على واتساب الراديو 9090 10 490 4 وهنكلمك على طول. تعالوا بقى نروح لتقريرنا المروري لهذا الصباح مع زميلي الجميل محمد صابر. يا صابر باشا صباح الهنا.
1: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
0: اخبارنا مروريا ايه يوم الاربعاء؟
1: انت طبعا النهارده ودايما بتنوم من خلال البرنامج، احنا عندنا ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، وبالتالي احنا بنؤكد على عدد من الارشادات من خلال البرنامج استاذ احمد. اولا هو ضروره التاكد من مستوى مياه التبريد داخل الريزاتير والقربه مع مراجعه مستوى الزيت قبل التحرك، التاكيد على فحص اطارات السياره باستمرار خاصه مع ارتفاع درجات الحراره، وكذلك ايضا التاكيد على سلامه البطاريه مع مراجعه كافه دوره التكييف والتاكد من عدم وجود اي تسريب في العربيه، متابعه مؤشر الحراره باستمرار. تم خطوط الإغاثة رقم 012-231-4-0 012-231-4-0، ده لو قابلتنا أي أعطال أو لا قدر الله أي حوادث جسيمة يرجى الاتصال بهذا الخط لإرسال سيارة تابعة لقسم الانتشار السريع داخل كافة المحافظات كلها. وأيضا تم تفعيل رقم 136 للقاهرة والجيزة. ما زالت حتى الآن الحركة المرية تشهد انفرادة وانسيابة مرية على جميع محافظات الوجه البحري والإبلي والطرق المؤدية إليهم. قطاعات الطرق الدائرية بدأت تتوفر بعض الكثافات اعلى منطقه المرج والسلام واعلى مناطق بسوس، وبترجع ترد معانا بعض الكثافات اعلى منطقه الكنيسه والمنيب المتجه لمناطق المعادي، منزل محور صفت بعض الكثافات المتجه لجامعه القاهره، هروح نستخدم منزل محور احمد عرابي، كوبري اكتوبر النهارده وكوبري 15 مايو احجام متوسطه، نستخدم باقي الكبار الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. في نطاق محافظه الاليوبيه اعلى كوبري عرابي المتجه لمناطق كليه الزراعه بعض الكثافات المريه، واعلى كوبري حدائق القبه بعض الكثافات في نطاق القاهره المتجه الى مناطق مدينة نصر، وأعلى كوبري حلمية الزيتون، عشان كده بيفضل نحن نستخدم كوبري سرايا القبة. أخيرا ثأر كوريش منطقة الأوتوستراد بعض الكثافات المرية، رح نستخدم حسب الله القفراوي. عدا ذلك الحركة المرية بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
0: شكرك صبر وصباحك جميل وزي العسل حبيبي.
1: صباح الورد يا زلمة. صباح الفل.
0: صباح الفل.

0: لسه مكملين صباحكم مضحك على الراديو 90 FM وانا في طريقي بدري ومعايا استاذه ايمان على التليفون. ايمان صباح الفل.
1: صباح الفل يا يونس.
0: صباح الهنا يا احلى ايمي في الدنيا.
1: الله يخليك، ده انت احلى يونس والله.
0: ربنا يسعدك.
1: انا ليا سنين معاك على ال 90 على فكره.
0: ده انا يشرفني والله العظيم.
1: الله يخليك.
0: قولي لي رايحه فين وجايه منين؟
1: انا رايحه اوصل حفيدتي للامتحان، عندها امتحان الساعه 9، فانا رايحه اوديها. هي فكرته
0: خليني بس نقف عند حفيدتي بالصوت ده ازاي مش راكبين على بعض.
1: طب انت، انا عندي اللي اكبر منها في اولى اعداد.
0: لا لا لا لا احنا لازم نتعرف.
1: اكيد نفسي اتعرف فيك فعلا.
0: ربنا يخليكي. قولي لي بقى يعني المدرسه فين، في منطقه ايه؟
1: في مدينه الشروق.
0: الشروق. طيب وانت حضرتك اللي بتوديها دايما الامتحان ولا مين؟
1: انا بوديها المدرسه اصلا كل يوم الامتحان ده.
0: ربنا يخليكي. واحلى جدا، مش قادر اقولها، مش قادر اقولها يعني، بس
1: لا اقولها، انا بفرح بيها والله، ببقى مبسوطه بيها.
0: طيب ربنا يخليكي يا رب ويديكي كل حاجه حلوه ويخليكي ليهم كده وتفضلي مدلعاهم.
1: تسلم يا حبيبي ويزيدك دايما ويوفقك اكتر واكتر.
0: والله العظيم احلى مكالمه في الدنيا. قولي لي بقى وانت قاعده في البيت بتحبي تدندني لمين؟
1: يعني انا غالبا في الغالب بحب هاني شاكر جدا.
0: الله
1: طبعا
0: الله يرحمه،
1: والله يرحمه بجد، خبر وفاته كان خبر صادم يعني، بس الكل اجل كتاب والكينج طبعا يعني محمد منير ده من وانا في ثانوي، من اول شريط عمله من ايام الشرايط الكاسيت كنت بجيبه.
0: يا سيدي يا سيدي. طيب حاجه بتقول لي بس يعني قولي لي انا بتكلم صح ان انت بتحبي تدندني في البيت وصوتك حلو، مش حاجه كده بتقول لي؟ مش عارف،
1: لا انا ما اعرفش صوتي حلو او وحش، محدش قال.
0: طب ما تسمعيني كده وانا اقول لك. يلا بس. طب قولي لي انت عايزه تسمعي اغنيه ايه الاول؟
1: انت لسه بتسالي هني شاكر.
0: خلاص سمعيها لي. سمعيها لي.
1: لا ما ينفعش هي تتسمع من هاني شاكر.
0: ما احنا بعد ما انت هتعملي
1: ايه؟ بقول لك انا ما بشوفش غير نهله قدامي وانا بغنيها، انا ما فيش حد قدامي اغنيها
0: وعامله ايه. بص ما تقلقيش، بعد ما هنعمل الجريمه دي هنسمع الاغنيه، فما تقلقيش، هنغطي على الموضوع، احنا ستر وغطى على بعض. يلا
1: على الهواء اتصالكوا كده.
0: يلا يا ايمان بقى، يلا يلا يلا.
1: انت لسه بتسالي انت بالنسبالي ايه؟ لا يا حبيبتي اطمني، الجواب عندي تلاقيه. كفايه عليك.
0: عظمه على عظمه والله. والله العظيم والله العظيم كمين. تعالي نسمعها مع بعض. يلا بينا. صباحك زي الفل. صباحك جميل.
1: صباح الفل.
0: اللي عايز يشترك معانا ويطلع معانا في وانا في طريق بدري يبعت لي دلوقتي حالا على واتساب الراديو 90 90 10 400 90 90 4، اكتب لي فيها انت رايح فين واسمك او اسمك. يلا بينا.

0: لسه مكملين صباحك ومطرحك وانا في طريق بدري، والفقره اللي ليها شوقه كده وبترجع لنا كل مده، ومعانا ريم على التليفون. يا ريم صباح الفل.
1: صباح الفل يا يونس، عامل ايه؟
0: صباح الجمال، اين انت يا ريم؟
1: انا جايه من حدائق الاهرام، رايحه مدرسه المدرسه المصريه اليابانيه طبعا القصر العيني، وبعد كده طالعه على كليه شغلي في كليه طب القصر العيني.
0: بس دي مشاويرك بسيطه خالص كده ليه؟
1: جدا جدا قريبه جدا.
0: ربنا يعينك ويقويك يا رب.
1: يا رب يا رب، اللهم امين.
0: قولي لي، يعني انا هو الطبيعي ان انا اسال الناس يومها بيبقى عامل ازاي، فانا بيتهيألي يعني اليوم بيخلص وانت في الطريق.
1: والله العظيم الطريق صعب جدا اصلا، يعني المشوار كبير يعني.
0: معلش قدها وقدود.
1: يا رب، هينت هينت ان شاء الله اخر يوم بكره باذن الله.
0: احنا دايما لا انا عندي خلصه سبقتك.
1: يا رب يا رب ان شاء الله،
0: ربنا يفرحك بيهم يا رب. يا دايما
1: يا رب ان شاء الله.
0: قولي لي يا ريم، انت برج ايه؟
1: انا زين.
0: بيقول لك واجه المواقف اياه بدل ما تفضلي تهربي منه. كفايه تسويف وهروب.
1: حاضر.
0: طب ما تقولي معلش معلش، هتعدي والله هتعدي.
1: يا رب يا رب تعدي يا رب ان شاء الله.
0: ايه الحاجه الحلوه اللي بتفرق معاكي في بدايه اليوم لو عملتيها مثلا؟
1: ان انا اوصل شغلي بدري واعرف اتمشى نص ساعه.
0: ودي بتحصل كل كام سنه مره؟
1: كل كام سنه؟ كل مثلا شهرين ثلاثه مره.
0: حلو حلو، الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله. ايه تاني؟
0: لا حلو حلو، لا حلو كده زي الفل زي الفل. عايزه تقولي لمين صباح الفل كده، وتقولي له او تقولي لها شكرا انك موجود في حياتي.
1: اقول لوليدي رفيف وبلال ومعين، ربنا يبارك فيهم ويخليهم ليا ويوفقهم دايما يا رب، وجودي ومامتي واخوي.
0: ابنك اسمه لطيف.
1: رفيف
0: دي بنت. انا كنت انا سمعت لطيف فقلت كابتن لطيف.
1: لا رفيف وبلال ومعايا.
0: رفيف بنوته، ربنا يخلي.
1: بنوته،
0: ربنا يخلي يا رب.
1: الله يخلي.
0: قربتي توصلي؟
1: انا جدا ان انا يعني بكلمك، دي اكتر حاجه يعني اليوم النهارده حلو، اليوم جميل النهارده.
0: ما تغني لي حاجه بقى وفرحيني انا كمان.
1: لا لا يوم جميل.
0: ليه بس؟
1: لا ليه؟ لا لا ما ينفعش خالص.
0: ما يصحش
1: ما يصحش جدا.
0: طب عايزه تغني، عايزه اقول لك تغني برضه، عايزه تسمعي اغنيه ايه؟
1: عايزه اسمع اغنيه صابرين جيلي الجديده اللي هي كام؟ اللي غنيتها بالسنين غدني.
0: الصبح؟ الصبح كده؟ الصبح كده؟
1: بحبها، بحب الاغنيه دي قوي.
0: وهي جميله، هي جميله، هي جميله. وتمثيلها طلع تحفه كمان.
1: جميله
0: الصراحه. تعالي نسمعها يلا. بس هذه ليست دعوه للنكد خالص، نسمعها ونغني وخلاص.
1: خلاص.
0: صباح الخير.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعم إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصبر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبص له، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
4: معك أحمد يونس على راديو 99. صباح الخير.
5: وأنا في طريقي بدري ومعايا نهلة. يا نهلة صباح الخير.
6: صباح الكل يا يونس.
5: صباح النور، عاملة إيه؟
6: الحمد لله. أنا بس أقول حاجة قبل ما نبدأ.
5: أنايا تفضل.
6: أنا يومي مش بيبدأ غير لما بسمعك الصبح.
5: والله والله فوق راسي، وانا يومي ما بيبقاش حلو الا غير لما ابقى معاك في الصبح.
6: بجد والله، يعني اي اليوم اللي انت ما بتبقاش موجود فيه ببقى مش عارفه اودي الراديو فين.
5: مش فين اودي، مش في الناس فين،
6: اروح
5: فين بالراديو.
6: بجد انت بتدي كميه طاقه ايجابيه، يعني ربنا يبارك لك عليها.
5: ربنا يخليك يا نهله. قولي لي بقى، انت رايحه منين لفين، او انت فين؟ الصوت عادي.
6: انا في الشغل. انا لسه واصله حالا، وانا بشتغل في بنك.
5: الله عليكي. ايوه بقى فلوس بقى. فلوس ولا فلوس حاجة. فلوس بنبص عليها من بعيد
6: بالظبط كده. هو الصوت ولا الغنى؟
5: معلش يا بنتي صوتك حزين اصلا.
6: الحمد لله الحمد لله.
5: شايله الهم ليه نهله؟ قولي.
6: لا خالص مفيش اي حاجه تستدعي ان احنا نشيل الهم خالص.
5: اهي لا اهي لا. انا حاسس انها تشتم صح؟ حاسس ان في تهزيء.
6: لا خالص والله، انا زي ما بقول لك انا فعلا بستنى البرنامج بتاعك الصبح. يعني انا ببقى قاعده في العربيه، اول ما البرنامج بيجي خلاص بقى بحس ان انا يومي بدا.
5: العبيط بدا اهو. لا بل اللي مش حاسس بمشاكل الدنيا.
6: لا خالص. لا والله
5: دايما بشوف نفسي كده بعتوه.
6: لا والله بالعكس، ده انت مش عايز اقول لك، يعني ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك يا رب. كميه الطاقه الايجابيه اللي بتديها لنا الصبح، يعني هي دي اللي بتخليني اعرف اكمل يومي.
5: تريمش منك. قولي لي انت برج ايه؟ نهلا.
6: انا برج السرطان.
5: بصي بيقولك ايه، بيقولك من اكبر مميزاتك اللي هتنفعك في الفترة اللي جاية موضوع الناس اللي بتحور وبميت وش دول، انت كشفهم جدا ومعاك في محيط الشغل في ناس في شخصية ما كده قوي. ما تقولي لنا اسمه.
6: واحدة بس.
5: يعني يا بنتي.
6: لا ورقة وقلم بقى وكتب معايا في التكوين. يعني ده ما شاء الله حدث ولا حرج يعني.
5: طب ما هو المهم ان انت كشفهم، وده في حد ذاته يعني خلينا نتجنب اي مشاكل.
6: المشكلة ان انت في نطاق شغلك مش سهل انك تعرف تتجنب الناس، خصوصا اللي معاك في نفس الديبارتمنت او كده، ما بيبقى سهل انك تتجنبهم. لكن ولو تجنبتهم برضو هتلاقيهم بيلفوا حواليك من ناحية تانية.
5: انت متأكدة انك في الشغل دلوقتي؟
6: لا ما انا في حتة.
5: انت دخلتي الحمام عشان تكلمينا ولا ايه؟ انت بتخبطي في الشغل كله.
6: لا تفعروه.
5: عايزة تسمع ايه؟
6: والله ممكن حاجة اللواء الجسار لو في كل وعد.
5: انتوا مالكوا النهارده طلباتكم غريبه؟ ايه الرومانسيه اللي حطت عليكم والحزن؟
6: بس انا معلش عايزه كنت اطلب منك طلب. يعني
5: امورين
6: هل في عندك امكانيه مثلا انك انت تتكلم عن يعني موضوع بتاع الكلاب الضاله؟
5: اوكي.
6: الموضوع ده مثلا من الحاجات اللي تعب الناس قوي. يعني انا مثلا انا ساكنه في التجمع، وعندنا الموضوع ده رهيب. الناس ما بتعرفش تمشي في الشارع حقيقي، يعني والاطفال والحاجات دي. فلو
5: نتكلم. بصي خلي بالك الموضوع ده يعني زي ما بحس ليه قطبين. في قطب رافض تماما لوجودها وما عندوش مشكله يحصل لها اي حاجه، وفي قطب تاني لا لا انتوا كده مدمرين. ففكره الوسط حتى مش عارفين نوصل لها.
6: احنا نأذي الحيوانات بس يبقى في زي شلتر او زي حاجه.
5: انت مش عارفه ان ده اتعمل اصلا؟ مش عارفه ان في تم افتتاح اصلا شلتر اصلا في الايام اللي فاتت كبير؟
6: سمعت بس الموضوع يعني مرعب. احنا بنعاني يعني، كان الموضوع معاناه.
5: عندك حق طبعا. انا عايز اقول لك ان انا تحت انت فين منطقه ايه؟
6: انا في تجمع.
5: انا في المهندسين، وعايز اقول لك ان انا في تحت البيت عائلات.
6: عائلات بالظبط. او العائلات كامله كده. ده حقيقي فمعاناه بصراحه يعني.
5: حد بيشاركنا هو بيقول حدائق الاهرام كمان كم الكلاب صعب جدا. هو محدش محدش بيقول اباده والكلام ده لان احنا بني ادمين، لكن هو الفكره حلول بقى يعني، حلول فعلا بالزبط. حلول بالزبط. يعني في حد كان كاتب بوست من مده بيقول هو يا جماعه هو موضوع التعقيم ده عامل لكم ازمه، ما تعملوا موضوع التعقيم
6: مثلا.
5: يعني إيه يعني حتى في اللي جاي نمنع التكاثر الرهيب اللي بيحصل.
6: بالظبط.
5: انا معاكي ونتكلم فيه، ويبقى معانا حد كمان مختص يكلمنا يدينا حلول، عشان احنا في الاخر احنا بنفكر بس اكيد في ناس عندها حلول يعني عمليه اكتر من كلامنا.
6: يا ريت كده.
5: اغنيه كل وعد دي فاكره حكايتها؟ عارفه قصه ايه؟
6: انا عارفه ان هو كان بيغنيها لمراته بس انا مش عارفه
5: إيه. كفايه هم بيغنيها لمراته. مش عايزه تقولي حاجه؟
6: لا.
5: مش عايزه تقولي اي حاجه.
6: ربنا يخليهم لبعض والله.
5: ربنا يسعدهم في حياتهم، احنا فرحانين ليهم. فظيعه.

0: وانا في طريق بدري. احنا معانا في طريق بدري معانا كريم، بس كريم في طريقه في النمسا. يا كيمو صباح الفل.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير. صباح الخير على الرايق. انت نايم يا كريم؟ انا صح، انت بعت لنا ونمت؟
1: لا لا ابدا، انا في الشغل والله. انا حتى قاعد قدامي زمايلي بيبصوا لي وانا بتكلم عربي كده، مستغربين ايه ده؟
0: ايه اللي جراله؟ قول لي الفرق بيننا وفي التوقيت قد ايه؟
1: حوالي ساعة يعني.
0: ساعة يعني
1: التوقيت الصيفي.
0: اوكي.
1: فدلوقتي الساعة 7:39 عندي.
0: انت في النمسا من قد ايه يا كريم؟
1: يعني كتير، 15 سنة.
0: ايه الطبع اللي نفسك يكون موجود في مصر من طباع اهل النمسا؟
1: سؤال صعب، بس هو احنا في مصر في كل حاجة حلوة والله العظيم بأمانة. دي حاجة انا من 15 سنة يعني خبرة هنا في الغربة ممكن اقول لك ان في مصر فيها كل حاجة حلوة. بس الطبع اللي ممكن ناخده مثلا الاتقان، مثلا ممكن نسميه الاتقان او عدم الفهلوة مثلا في الشغل.
0: الله عليك.
1: دي اكتر حاجة ممكن اقول يعني لو عملناها هنبقى في حتة ثانية جدا جدا. بقى احنا عندنا كوادر كتير كويسة، عندنا خبرات كتير حلوة، عندنا ناس كتير قوي تفهم، بس تحط جنبها كلمة فهلوة تفوز كل حاجة.
0: صح صح صح صح. يعني هي هي هي بص، هي كلمة فهلوة دي يعني مصطلح يعني معدل لكلمات تانية أسوأ. يعني هي مش فهلاء يعني، احنا بنعرف
1: يعني. انا فاهم. ما حاصل ده عشان خاطر احنا على
0: لا انا مش قصدي حاجات ما تتقالش على الهواء، انت فهمتني غلط. لا الموضوع ابسط من كده يا اخي. قول لي انت بتشتغل ايه يا كريم عندك؟
1: انفورميشن تكنولوجي انجينير.
0: والله يا حبيبي. ومتجوز ولا لسه؟
1: لا الحمد لله معايا ادم، وفي ان شاء الله ريان جاي في الطريق.
0: يا حبيبي ربنا يفرحك بيه وباللي جاي كمان. ريان يوصل بالسلامه ان شاء الله.
1: الله يبارك لك، ربنا يخليك على المكالمه الحلوه ديت. انا يعني مبسوط جدا.
0: لا انت اللي نورت الدنيا كلها. وقول لي عايز تسمع مين بقى؟
1: يعني لو انا سامح حسني ممكن يكون اخر حاجه جايه في دماغي دلوقتي، ممكن حاجه الحاجات الحلوه.
0: قديم ولا جديد؟ يعني عايز ايه؟
1: قديم. ممكن اغنيه وحياتك محتاج لك يوم، عارفها الاغنيه دي؟
0: طبعا طبعا طبعا.
1: دي انا بهديها لبقى الست الكل، وانا يعني ان شاء الله تكون.
0: طب ما تكلمنا عنها كده، احكي لي عن ست الكل شويه.
1: دي قصه كبيره ده. يعني ست بقى ربت اجيال، يعتبر يعني من اول انا الكبير لحد ما اختي الصغيره 24 سنه. فدي حاجة مهما اتكلمت عنها مش هقدر اقول فيها حقها. يعني
0: احلى حاجة فيها يعني. ايه في طباعها؟ ايه اللي وحشك الحضن بتاعها قوي دلوقتي علشان الحاجة اللي عمرك ما بتنسيها؟
1: لا ده انا اكتر حاجة وحشاني ان انا ابقى جنبها في كل تعب بتتعبه حاليا. يعني انا بسبب ان انا متغرب، فلما بتتعب ما بعرفش اوصل معاها، اتواصل معاها بسرعة، فبيجيني الخبر مثلا بعدها بيوم، ده انا كنت تعبان، انت ما سألتش عليا، الكلام ده. فببقى متأثر جدا وببقى عايز انزل في الثانية دي ان انا اتكلم معاها او اوصل معاها او كده يعني.
0: طب انا عايزك توجه لها رسالة اكيد هتوصل لها، تقول لها ايه؟
1: الله زي ما انت عارفة انت ست الكل، بس كده يعني. هي ربنا يبارك لها في عمرها يا رب، ويخليها دايما وسيمة، ويرحم امهاتنا وامهات المسلمين جميعا
0: يعني. كل الامهات يا رب، كل الامهات
1: يا رب.
0: انا مبسوط بمكالمتك، واختيارك للاغنيه جميل جدا، ويلا نسمعها مع بعض
1: حبيبي.
0: يلا يا حبيبي. صباحك زي الفل.
1: صباحك زي الفل.
0: صباحك الف

0: بسرعة قبل ما نمشي، برج الجدي ما تستعجلش النتائج وما تستسلمش. يا دلو اتعلمت مؤخرا فن تجاهل الأشخاص اللي بيضايقوك والحاجات اللي بتضايقك. الحوت متفائل ومودك حلو وبدأت تخرج شوية من المود القفيل اللي فات. الحمل خاطب الناس على قدر عقولهم، مش كل الناس ينفع نكلمهم بنفس الطريقة ونفس الأسلوب. الطور حاول النهاردة تسمع باهتمام أكتر للناس الغالية. الجوزاء علاقتك بزمايلك في الشغل بتأثر على مودك وأدائك في الشغل، فحاول تحسنها على قد ما تقدر. السرطان من أكبر مميزاتك واللي هتنفعك قوي الفترة دي بالذات انك ما بتاخدش انت بالتمثيل والافوره والوشوش والماسكات. الاسد محتاج تتعلم تحط ثقتك في اللي يستاهلها وبس. العذراء كل حاجة كانت شغلة بالك وكنت شايل همها الفترة اللي فاتت بتتحل لوحدها يا عم. الميزان واجه الموضوع بدل ما تهرب منه. العقرب متعاون انت مؤخرا وبتساعد غيرك فده هيترد لك، ما تقلقش يا عقرب. والقوس ما تقارنش نفسك بحد وخصوصا في الفترة دي ارجوك. بس كده اللي عيد ميلاده النهارده 13 مايو، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. ربنا يجعل ايامكم كلها كلها كلها كلها اعياد وافراح وليالي ملاح ويسعدكم دايما ايها الصبحوية الحلوين. حبايب قلبي يقول لك شخص بيحب يركز في حاجة حاجة ويخلصها لعيد ميلاده النهاردة، مودي متقلب المزاج. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحكم مطرحك على راديو 99 FM. هسيبكم مع ميكس فايندينج ميمو والبحث عن ميمو، ويربي يعجبكم للي ما سمعوش قبل كده. باي باي.
1: لما قلتي عايزه بنت تطل على المحيط طبعا ما كنتيش تتخيلي مكان زي ده، مش كده؟
2: والمكان هنا تحفه.
3: يعني مبسوطه هنا ولا ايه؟
2: بص يا مريف، انا عارفه ان المنحدر مدهش وفي مدارس ومنظر جميل وكل حاجه، بس مش البيت كبير علينا شويه؟
3: مرجانه حبيبتي، هو انت نسيتي ولادنا ولا ايه؟ ها ده من حقهم. اسمعي اسمعي اسمعي، بكره يصحوا ويبصوا بعينهم ويلاقوا حيتان ماشيه جنب شباك اوضتهم.
2: هتصحي الولاد.
3: ايوه معاكي حق.
2: يا بص دول بيحلموا، لسه لازم نسميهم.
3: عايزه تسميهم كلهم دلوقتي؟ طيب
1: هنسمي الولاد كلهم مرهف ونسمي البنات مورجانا.
3: خلاص اتحلموا.
2: عايزه اسمي نيمو.
3: نيمو؟ طيب نسمي واحد نيمو بس الباقي كلهم يفضلوا على اسمي.
2: تصور كلها يومين ونبقى بابا.

0: فاكرة تقابلنا ازاي؟
1: بحاول مفتكرش.
0: انا بقى فاكر.
2: تسمحي يا هنسة؟ ممكن تشوفي في سنة رفش فيه ولا لا؟ بص عليها كويس، بس فيها طوع. بابا جه، انا جيت. نيمو،
1: هو انت صوت ضميري؟
0: انا ايوة
2: انا ضميري.
0: بقالنا كتير ما تكلمناش، انت ازاي؟
3: الحمد لله.
0: طيب كويس.
4: في ايه؟
5: باباك حارب المحيط كله عشان يدور عليه.
4: بابايا؟
5: ايوه، وسافر بلاد بالهبل وحارب سمك القرش وقناديل.
6: نسيني الدنيا، نسيني العالم، ذوبني حبيبي.
4: بحبك يا بابا.
0: وانا كمان بحبك.
6: لو الف الدنيا، لو الف العالم، مش ممكن زي غرامك انت الاقي غرامك
5: معايا.
1: بطه
5: دي مش بطه، دي بقى

0: كده؟
1: ما تقلقوش،
2: انا بيرانا في نهر الامازون.
3: يعني انت سمكة وهديتك برضو سمكة.

0: حاول يوم لي في المدرسة هو تولد فيها كده وسميناها صعنكة الحظ.
1: بابا أنا نيمو.
2: أهلا نيمو.
1: أوكي
2: عايش في بيت نوعي
1: شقائق الرعب.

0: مش قابلتك عمري ما كنت حاوصل لهنا. متشكر قوي.
1: ايه استنى، رايح فين دلوقتي؟
0: خلاص يا دوري، اصلنا وصلنا متاخر، نيمو ضاع وانا هروح دلوقتي.
1: لا ما تروحش، استنى، ارجوك ما تمشيش، ارجوك. انا ما حدش فضل معايا كتير زي كده، ولو مشيت انا لما بشوفك وببص لك بحس بامان. ارجوك، مش عاوزه الشعور ده يضيع مني.

0: نسيان دوري هو دوايا. نيمو نيمو
1: نيمو عايش
0: دوري.

0: ازيك يا نيمو؟ مين معاك؟
1: ميس أجنب من الساحل الأسترالي يا زوق.
0: جميل
1: تحفة.
2: احنا بنطمن بس ان زميلتنا في جمعية حقوق الأسماك روحت بالسلامة.
3: شكرا شباب.
4: طيب نشوفك الاجتماع الجاي.
5: عودك لي سمك يا دوري.
2: ما تنسيش السمك صحاب
3: مشتاق.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية تشجيع صادرات الدول النامية إلى الأسواق الخارجية ودعم فرص نمو الصناعات الوليدة في القارة الأفريقية، وكذلك ضرورة التعاون لدعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في جلسة العمل المخصصة لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز وصول الدول الأفريقية إلى التمويل المستدام، والتي عقدت على هامش قمة إفريقيا فرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة كسر الحلقة المفرغة لمعضلة الديون السيادية، خاصة في الدول الأفريقية والتي بات ينفق عدد كبير منها على خدمة الدين أكثر مما ينفق على الصحة والتعليم معا. وأكد الرئيس السيسي على أنه لا تنمية بدون سلام ولا سلام بدون تنمية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن إصلاح النظام المالي الدولي أصبح ضرورة حتمية من خلال استحداث آليات جديدة مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية والتوسع في إصدار السندات الخضراء. جامعة الدول العربية أدانت بأشد العبارات جريمة اختطاف ناقلة النفط على متنها 8 بحارة مصريين، فضلا عن بحارة من جنسية أخرى واقتيادها قصرا إلى المياه الإقليمية الصومالية. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة وضمان سلامتهم. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 13 شخصا وإصابة 14 آخرين في غارات إسرائيلية على عدة مناطق بجنوب لبنان. يأتي هذا التصعيد رغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل الماضي، والذي تم تمديده لاحقا عقب إصلاحات ومباحثات دولية. بريطانيا تعهدت بتقديم زوارق بحرية مسيرة لحماية الملاحة في مضيق هرمز في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر في الشرق الأوسط. وبحسب وزارة الدفاع البريطانية فإن الزوارق المسيرة ستضاف إلى أنظمة أخرى لكشف الألغام البحرية، وذلك في إطار مهمة متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى عاصمة الصينية بكين اليوم في زيارة تاريخية تستغرق يومين، ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي مباحثات قمة مع نظير الصيني شي جين بينغ تتناول عدة ملفات أهمها الملفات الاقتصادية. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد عمق العلاقة المصرية الصينية المشتركة، مشيرا إلى احتفال البلدين بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية. كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها عام 2014. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وكالة أنباء شينخوا الصينية والوفد المرافق له. رياضيا، مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس في 10 مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: يا صباح الفل على كل سامعة الراديو 90-90، حلقة جديدة من لسه الصبح موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10 على الراديو 90-90. عبير بسيوني وفادي إبراهيم، يا صباح الفل يا عبير.
1: يا صباح الفل يا فادي، صباح الفل عليك بقى. وصباح الفل على كل الناس اللي بتبتدي يوم جديد وسعداء كده وخلاص. يعني النهاردة الأربعاء،
0: سقفة للي صحيوا في مواعيدهم ونزلوا في مواعيدهم، عشان دي ده إنجاز صغير ولكن كبير بالنسبة لنا.
1: أنا مش هتكلم،
0: ده إنجاز،
1: إنجاز كبير جدا. والله ما قصدي حاجه،
0: مش قصدي،
1: انا حسيت ان انت بس بتقول لي حاجه
0: لا.
1: يعني
0: لا خالص،
1: ماشي، بتوصل لي رساله معينه.
0: لا لا لا.
1: طيب، انجاز فعلا كبير قوي انك تصحى في ميعادك وتنزل في ميعادك، ده انجاز يعني لما بتعمله بيكون انجاز.
0: الانجاز الاكبر ان انت تبقى نايم عدد ساعات قليله ولكن قادر على مواجهه العالم واستمراريه اليوم،
1: وقادر
0: انت تعمل وتنجز اي حاجه كانت وراك في اليوم الجديد. يعني
1: او لو صحيت الصبح وانت متصربع كده وبتجري ورا حاجات كتير ومحتاج تعملها وبرضه قدرت انك تواجه العالم، فانت يعني شابو، سقفة جامدة جدا جدا ليك بجد.
2: واحدة واحدة بتجري ليه؟
0: صحيت ليه؟
2: واحدة واحدة ورا ايه؟ على مهلك يا حبيبي،
0: على مهلك. ده شعارنا الدائم، يعني دايما بنشجعك ان انت تبقى على مهلك على نفسك، يعني انت ما تضغطش نفسك، لان دايما حياتنا سريعة وحياتنا فيها حاجات كتير جدا. اليوم بيبقى مطلوب منك انك تخلص حاجات كتيرة، ودي نعمة كبيرة على فكرة من ربنا.
1: طبعاً،
0: يبقى يومك يبقى مشغول بالحاجات الكويسة، ما يبقاش طبعا مشغول في اي حاجة تقيلة على قلبك او كده.
1: طبعا ده حقيقي. وبعدين كمان دايما كده لما الوقت بيعدي بنكتشف انه لما بنقعد في البيت ونقعد فترات طويلة بنحس اللي هو طب انا دوري ايه. ففكرة انك بتنزل ويكون ليك دور، او حتى ان انت تكون في البيت ويكون ليك دور معين، دي حاجة من الحاجات اللذيذة قوي. ندخل في الموضوع بتاع النهار.
0: هنسألك سؤال يخليك تفكر شوية وتقول لنا اجابتك على 010-490-904 برسالة على الواتساب او على رقم تليفوننا 2-18-10-866. السؤال اللي يخليك تفكر شوية، ودي حاجة بتحصل لنا كلنا، عمرك حسيت انك كنت مستعجل جدا جدا انك توصل لحاجة معينة او حاجة دي تجيبها وتبقى معاك وكده، ولما حصلت اتحققت اهو انت كنت عايزها، حسيتش ان انت مبسوط؟ يعني لا، اكتشفت ان انت
1: ما بسطتش بالشكل اللي انت كنت متخيل انك هتبسط بيه،
0: مش هو ده اللي انت كنت عايزه، سواء بقى حاجه تشتريها، حاجه فرصه شغل انت كنت مستنيها، فرصه سفريه او سفريه مثلا فسحه معينه او
1: صح.
0: اجازه معينه، علاقه معينه كنت مستنيها ان هي دي فتاه احلامك، ده فتاه احلامك، او ده الشخص المناسب جدا ومستعجله جدا ان هو هناخد الخطوات بسرعه، فجاه لا مش هو.
1: بدي بقى بتبقى خد بالك حاجة ديسابوينتنج قوي لما بتكون انت متحمس لحاجة قوي قوي قوي وبعدين تحصل وتحس ان الموضوع عادي، فتكتشف ان ممكن حاجة تانية اصلا اللي انت تكون عايزها مش الحاجة دي خالص. فقولولنا ايه امتى كده اخر مرة حصل معاكم الموقف ده ان انتوا كنتوا متحمسين لحاجة قوي، فليكن مثلا كنتوا عايزين هتموتوا على عربية، على شيء مادي، ولما جبتوه حسيت ان هو عادي. ساعات الموضوع بيبقى متعته بس في حاجه واحده، في اللي هو السعي ورا الفيد، عارف اللي هو لما تكون بتسعى ورا الحاجه. فممكن فكلمونا على 2-18-10-866 او ابعتوا لنا على الواتساب 010-490-90-4.

وعبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الصوت الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: كبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه نكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم واسئله عميقه في وسط الفاصل من عبير لفادي, لكن مش هينفع ندردش فيه دلوقتي لان ده بره نطاق موضوع حلقتنا. لكن موضوع حلقتنا سؤال برضو يخليك تفكر شويه, وحاجه يعني مختلفه جدا.
2: يعني فكره اصلا ان انت النهارده قررنا ان احنا نسال سؤال, معلش بكت شغاله بس
1: ماشي,
2: ان احنا نسال سؤال زي اللي احنا بنساله ده. سؤال ديب قوي على الصبح الصراحه, ولكن احنا بنساله ليه؟
1: شغل دماغك كده ونتاكد منك ان انت فوقت ولا لا. الحاجه اللي انت كنت دايما مستنيها وبتبقى متحمس جدا ان هي تحصل, لكن لما تحصل بتلاقي نفسك مش مبسوط قوي, او مش حاسس ان انت كنتش متخيل ان هتبقى دي رد الفعل, او تعودت مثلا عليها, او حاجات زي كده. اوقات بنبقى مستنيين نشتري حاجه, موبايل, عربيه, لبس حتى معين, تبقى مستني انا مستني يبقى معايا المبلغ الفلاني عشان اروح اشتري الحاجه دي, وفجاه لما تروح تشتري الحاجه دي تلاقيها لا,
2: تكتشف ان انت, او مثلا يبقى فعلا زي ما انت بتقول نفسك في شغل, واعتقد دي حصلت مع ناس كتير قوي مننا, تبقى هتموت على الشغلانه.
1: الشركه دي نفسي اشتغل فيها خلاص. جدا, وهي دي حلم حياتي, ده المرتب اللي انا عايزه, دي الحاجه المناسبه جدا. تلاقي نفسك اشتغلت او اتقبلت وتمام ومبسوط, اول ما تروح مثلا بعد اول يوم بعد اول اسبوع لا.
2: تعرف بقى
1: ده مش مكاني,
2: اللا دي يمكن ده مش مكاني. اللا دي شجاع جدا, لان ممكن حد تاني يخاف يقولها. عارف لما تفضل سنين بتدور على حاجة وفجأة تلاقيها في ايدك, بتحس لو اذا لا, طب لا دي محتاجة شجاعة انك تمشي وتسيبها اصلا, لا دي حاجة كبيرة قوي. فالموضوع مش سهل خالص, والموضوع من الحاجات اللي فعلا فعلا بتكون تجربة صعبة, بس محتاجة شجاعة ان انت يعني تصدقها.
1: في صباح الخير عليكم, اسمعكم من اكتوبر. والصراحة السؤال ده جاي يعني على الوجع جدا. انا كنت شغال مع مكتب تشطيبات كبير, والناس دول كانوا بيعاملوني كويس جدا, بحبهم جدا, بيحترموني. وبعد كده خدنا فيلا بنشطبها لحد يعني كان محترم جدا. بعد ما خلصنا الفيلا هو كان عنده شركة, فقال انا عايزك تشتغل معايا. ودي على فكرة الموقف ده بيتكرر كتير جدا, تشتغل وسط تيم فبتروح تعمله تاسك معينة او شغلانة معينة, فتلاقي صاحب الشغلانة دي يبقى عنده شركة او عنده فرصة شغل,
2: يبقى عايز يهنت او ياخد
1: اشطر واحد في التيم ده ويقول له تعالى عندك فرصة. فبيقول يعني ان هو استخار ربنا, وبعد كده قال شفت ان الحد اللي قال لي على الشغل ده بيسلم عليا, لما جه سألني بعدها بكام يوم قلت له موافق. وبعد كده اللي انا بقى ندمان عليه اني قطعت علاقتي بالناس التانية من غير ما اقول لهم. لما يحاولوا يكلموني مرضتش ارد على اي حد, هي دي الحاجة اللي انا ندمان عليها
2: صراحة. هو
1: ده تصدق بقى يعني انت لخبطتنا معاك,
2: خلتنا تانية شوية.
1: طب ما ايه رأيك تعال نجرب كده, يعني ما اعرفش هو ده قرار هيبقى جريء شوية منك, بس اقتراح عايز تعمله تعمله او كده. ما تبدأ انت يعني, انت مستنيهم هم يكلموك وانت مثلا ترد, ما تحاول انت تاخد الخطوة الاولانية انك تتكلم وتقول كان عندي عرض افضل, كان عندي حاجة زي كده شايفها مناسبة, يمكن ما كنش صح قوي, بس يعني بقدر برضو الوقت اللي فات. ودايما انا مع فكرة ان الحاجة في وقتها غير بعد شوية, يعني هم رد فعلهم يبقى مختلف.
2: وبعدين في حاجات كده احنا بنكبرها,
1: يمكن
2: بردوش اصلا خلاص وعملت اللي عليك, بس لا عارف والله في ساعات بحس ان احنا بنكون مكبرين الحاجه في دماغنا قوي, وهي على الحقيقه مش هتبقى بالكبر ده. يعني هيبقى موقف سخيف او ما شايفين ان انت يعني مشيت بطريقه مش لذيذه, ولكن عادي جدا ان انت تروح تتكلم مع حد وتقول انه انا ما كنتش موجود, او اللي هو مش عارف ابقى موجود او كده.
1: صباح الفل, انا احمد ناجي بسمعكم من اسكندريه. اللي بتقولوا عليه بيحصل معايا كتير قوي في الشغل وفي الاكل وفي الفسح وتجمعات الاصدقاء. ومن وجهه نظري ان ده بيحصل معايا ومع الناس التانية, ان احنا بنرفع سقف التوقعات قوي.
2: صح.
1: فالحاجة لما تحصل يعني قبل ما الحاجة تحصل عندنا اكسبكتيشنز كتيرة جدا وتوقعات زيادة عن اللزوم.
2: عارف يا فادي يقولك حاجة ديب شوية, بس فعلا دي حاسة او شكرا قوي.
1: هل ديب دي معناها ديب؟
2: لا مش مكارة ديب, لا مش المكار, لا اللي هي الغويط.
1: اوكي.
2: انه نسيت
1: عوامتي ونازل, اتفضل
2: عوامتي ونازل بالظبط كده. ان الواحد لما بيكون نفسه في حاجة بيقعد يتخيلها.
1: صح.
2: فالخيال ما بيكونش فيه اي مشاكل خالص خالص, انت بتتخيل كل حاجة حلوة, بتتخيل وانت مثلا لو مفترض يعني انت عايز تبقى مذيع بس, فبتتخيل وانت طالع الهوا وانت قدامك الورق وانت على المايك واكسايتد, بس مش بتتخيل الجانب الصعب من الموضوع, انك تبقى متضايق ولازم تطلع هوا, انك لازم تبقى محضر, ان حاجات معينة ممكن تكون انت مش متخيلها انها ممكن تحصل معاك او موقف صعب يحصل معاك على الهواء, فتلاقي نفسك بتتعرض لانتقاد. فالانتقاد اللي هو برضو مش انتقاد مثلا من الشغل, لا انت ممكن يعني يبقى الانتقاد في حاجة ليها علاقة بالميديا من الخارج, فالموضوع بيبقى صعب. فعشان كده فكرة ان انت ما تتخيلش الحاجات الوحشة, تتخيل الحلوة بس, دي لما اعتقد بتوصلنا للمكان اللي احنا كان نفسنا فيه, دي اعتقد تخلي الموضوع اصعب شوية.
1: ابعتوا لنا, شاركوا معانا على رقم الواتساب وقولوا لنا بتسمعونا منين دلوقتي, يعني مكانك فين وانت سمعنا, من مصر, من بره مصر, من اي محافظة. ابعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: تاني بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. وصراحة مبسوطين جدا من المسجات بتاعتكم اللي فيها اختلاف في اماكن اللي بتسمعونا منها. يعني من القاهرة طبعا موجودين كتير كالعادة كده منورنا، سواء بقى يعني قول لنا برضو مكانك فين في القاهرة، في المناطق المختلفة، في الشوارع المختلفة. حد يسمعنا من على الدائري ورايح التجمع، في
2: حد في التجمع وصل الحمد لله،
1: في اسكندرية وليد بيسمعنا من اسكندرية، في هشام بيسمعنا من اسكندرية واحمد هشام.
2: عايز اروح اسكندرية قوي يا جماعة والله.
1: في كمان في حد بعت لنا من تقريبا من النمسا صح كده، وبعت لنا صور من النمسا ويقول والله مش عايز احلف ان هي مش اي اي. لا مصدقينك والله، الرقم الدولي باي. حلو
2: حلو
1: حلو
2: حلو
1: باي. معانا حسناء من اسماعيليه بقى. يا حسناء
3: صباح الفل. صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟
2: الحمد لله. انت عامله ايه؟
3: الحمد لله الحمد لله. انا مبسوطه قوي ان انا دخلت معاكم واشتركت معاكم والله.
2: واحنا كمان مبسوطين جدا جدا. قولي لنا بقى ايه الحاجه اللي كنت مستنياها قوي ولما حصلت حسيتي اللي هو ايه ده، لا دي ما كنتش مستنياه، مش اللي كنت مستنياه؟
3: انا اخصائيه اجتماعيه اشتغلت 14 سنه في دار المسنين، وكانت الدنيا لطيفه جدا وحلوه، وفجاه حصل لخبطه كده، فاضطريت ان انا قلت ايه، لا اعمل كارير شيفت وعايزه اشتغل بقى في المدارس والكلام ده، وحاجه انترناشونال وكده. طبعا المدرسه من بره مبهره جدا وحاجه يعني مش قادره اقول لك، كنت بقى مبسوطه. انا
1: المبنى نفسه
3: مبسوطه، حاجه حلوه جدا. دخلت لقيت لا مش هو ده خالص اللي انا عاوز، ولا شبهي ولا زيي.
1: ده انت عادي بيحاسبوا الشاي في البوفيه عادي
3: بوفيه؟ لا دول بالثانيه.
2: لا يعني ايه فعلا اللي ما عجبك، يعني ايه اللي كنت متخيلاه وايه اللي ما لقيتوش؟
3: اولا طبعا هما بيتكلم، يعني انا يعني بالنسبه لتجربتي انا ما اعرفش كل الكلام ده يعني على المدارس دي ولا ايه. لا هما مش، ما فيش مرونه طبعا الـ يعني دايما ايه البيرنتس او
2: الاهالي
3: هما ايه اللي عندهم الاولويه لاي حاجه، مش مهم المدرس، مش مهم اي حد، المهم هما دول طالما في ايه ماني بتدفع.
1: انت قصدك ان هما بيطبقوا النظام بشكل شويه غير اللي انت كنت متوقعه؟
3: لا خالص. وبعدين ان هم بيكلموكوا، لا بشكل بيكلموا الاستاف العمل مش بألطف حاجة خالص. فتحس لا مش هو ده خالص. لا مش
1: كملت بقى حسناء في نفس الموضوع ولا لما مشيتي؟
3: كملت اللي عشان انا كنت عايزة يعني اخد اكسبيرينس يعني واخد واحط حاجة في السي في تانية. والصراحة الدكتور ان انا كنت شغالة معاها كانت ست يعني محترمة، بس ما قدرتش اكتر من سنة صراحة، ما قدرتش يعني.
1: ورجعت شغلك الاولاني ولا
3: حاليا روحت المدرسة اليابانية برضو، وبعد كده حاليا انا اخد اجازة استراحة محارب.
1: اجازة سعيدة.
2: طب عايز اسألك سؤال، اتعلمتي ايه من القصة دي بقى؟ يعني ايه الحاجة اللي انت حاسة ان هي مش هتتوقعي تاني مثلا، ولا هتجربي خلاص؟
3: مبهرين بيها كده ومنبهرين بيها تبقى زي ما احنا فاكرين؟ لا خالص، لازم اشوفها وادرسها، ولازم اعرف اللي جوه المطبخ اللي جوه شكله ايه.
1: وهتعرفي ازاي وانت بره على فكره؟ اصلا خلي بالك الموضوع في كل الحالات
2: لازم هتجربي.
1: اقول لكم على حاجه وبجد مش هزار، دايما بحس هي الدنيا كلها يعني شبه البطيخه، مش عارف اللي جوه.
2: ايوه صح، لازم تعرف. صح،
1: علاقات بقى تلاقي شغل.
2: بس هقول لك الحاجه، بس الحسناء بتقوله، اللي حسناء بتقوله برضو منطقي في حاجه، انه هي على الاقل بعد كده هتبقى داخله فاهمه ان هي ممكن يبقى الموضوع شكله مبهر بالظبط. هيبقى
3: بتاعتي خالص
1: هي ممكن عارفه تسالي زياده، تسالي حد اشتغل في نفس المكان،
2: او ممكن تجرب. صح،
3: يعني ممكن اجرب. بس هو الفكره اللي انا اتعلمتها ان انا ما اخليش عندي هاي اكسبكتيشن عشان الموضوع ايه، لا ما نزعلش،
2: ما ناخدش الاكسبكتيشن وننزل على الارض، انزل ورا
3: الطاقه بتاعتك، ننزل على ارض الواقع.
2: انت نورتينا يا حسناء وصباحك فل، وان شاء الله لما تشتغلي بقى شغلانه جديده كده تكلمينا نيجي نشتغل معاك.
1: تعزمينا على
3: ان شاء الله. ان شاء الله تشرفوا.
1: اول مره تعزمينا على حاجه على طول.
2: بالظبط كده،
3: ان شاء الله تشرفوا. صباح كده ونبقى فرحانين بيك. صباح الفل
2: حبيبه قلبي. صباحك فل.
1: حسناء بتتكلم اسرع مننا كمذيعين راديو، دي حاجه بتحبها جدا.
2: انت طبعا هي بس حاسه انها مستعجله اكيد عشان الوقت. طيب دلوقتي مش كل حاجه بتلمع تطلع دهب،
1: تطلع بطيخ،
2: تطلع دهب خالص. على فكره ممكن اصلا ما تبقاش دهب. دي اغنيه ايه؟
1: ايه دي؟
2: يا رب، اول مره في حياتي اساله سؤال على اغنيه. اول مره في حياتي اساله على اغنيه.
1: بس هو انا هتوقع ان هي مثلا ممكن انغام.
2: لا
1: اصاله،
2: لا
1: حاجات عميقه.
2: معلش بس انا ممكن اغنيها
1: إيه؟ بس استني، لو الدهب مش كل حاجه كانت عاملاها.
2: لا استنى بس،
1: شيرين كانت عامله اغنيه.
2: لا مش كل حاجه بتلمع تطلع دهب خالص. لا بص بقى، هو بيقول ايه كمان؟ بيقول على فكره ممكن اصلا ما تبقاش دهب خالص.
1: شوف ازاي.
2: انا هسيب السؤال ده للجمهور. واشوف هو يقول
1: انا انا عمري ما عملت حسابي على الموضوع
2: انا عمري في حياتي ما تخيلت اني هقول لك كده وانت مش هتعرف انا في قمه سعادتي ان اقدر اقفل الحلقه دلوقتي واطير
1: اقفلي بدري طبعا بدري من الفرح
2: بدري من الفرح
1: لا ازاي بجد تاني كده الجمله ايه
2: مش كل حاجه بتلمع تطلع دهب خالص صح. على فكره ممكن اصلا ما تبقاش دهب خالص
1: احنا ايه اللي ودانا المشوار ده
2: انا بس قلت اقول لك يعني ده حاجه لعبه في النص كده بيني وبينك يعني
1: كده الشاب خالد قالها
2: لا لا لا هقول لك

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: عشان تعرفوا ان انا الاول مره في حياتي شهد يا تاريخ
2: عارف شهد
1: يا دنيا
2: عارف انت قلتيها من غير لحن.
1: لا ما مستحيل
2: قوليها باللحن كده
1: اغنيها يعني
2: غنيها كده
1: استنى كده افتكر كانت بتقول ايه.
2: اها وطينا المزيكا عشان الفنانه تفتكر.
1: إيه ممكن تشغلها وانا اغني معاها؟
2: لا ما تداريش وسط وسط صوت المطرب. لا
1: يعني بلاش يعني عشان
2: حته حته حته
1: وانت يعني.
2: طب الكلام كان بيقول ايه تاني كده؟ مش كل الناس
1: مش عارفه ايه يطلع دهب خالص.
2: هكلم مصطفى حجاجة صحيه دلوقتي.
1: بلاش حرام فيه ونايم ليه تصحيه وتسمعه حاجات صعبه.
2: نقوله باختار اغاني اسهل من كده عشان
1: انا بحب الفنان مصطفى حجاج جدا. الاغنيه دي والله بتمسني من جوه لان هي اغنيه حقيقيه. معرفش برضو ليه اهتميت.
2: احنا ينعنع الجو بقى عارفه زي ما كان يعجرم عايزين ننعنع الجو كده تاني. واحده كده خطوه واحده نعنع كده الموضوع.
1: بقول لك اغنيه خطوه دي كانت الراعي الرسمي لمعظم الافراح والخطوبات في الفتره اللي نزلت فيها.
2: ايوه طبعا
1: اللي هو خطوه يا صاحب الخطوه
2: تعالى بقى.
1: عارف نفسي بدل ما اغني القي يعني خطوه يا صاحب الخطوه.
2: طب يا جماعه الحمد لله ان انتوا ان احنا راديو بس
1: يعني
2: شايفين عليه
1: بتوصف الاغاني ازاي.
2: معانا رضوى عايزه يعني مسج مهمه جدا تقول صباح الفل على احلى ناس يعني بنشكرك كالعاده كده. تقول النهارده عيد ميلاد ميدو ابني كمل 16 سنه. عايزه اقول له كل سنه وانت طيب يا احلى حاجه في حياتنا ربنا يحفظك. ربنا معاك في امتحان البرمجة النهاردة وعايزة اغنية لعيد ميلاده على ذوقكم. ده مليون يعني سنة كده وهو مبسوط معاك يا رب وربنا يوفقه ان شاء الله في الامتحان ويحتفل احتفال كبير بقى بعد الامتحانات كلها.
1: احتفالات بقى احتفالات عيد ميلاد
2: العربية اللي انتوا عادة بيها
1: بالظبط. ولو هو نفسه في اي حاجة تتعمله لان العيد ميلاد 16 ده
2: نرجع العربية ونجيب حاجة تانية.
1: ايه
2: نرجع العربية ونجيب حاجة تانية
1: ومفيش اكبر من العربية. لو جابوا العربية انا هاخد إيه العربية.
2: المصطلح اللي اتقال معلش سويت
1: 16
2: دي حاجة مع متعرف عليها
1: طبعا بس فاتتني بنات اكتر.
2: عرفتها في العشرين.
1: ايه ده لا ليه يعني انت وانت صغير ما عملولكش سويت 16؟ لا لا لا سويت 16
2: ما فيش والله كان
1: ما عندكش.
2: ما اعرفش ده كان عندي 16 سنه وقتها كنتش مدرك الفكره.
1: لا لا سويت 16 ده
2: بدل ولا 16 سنه كنت هتلخبط 16 دي 16 ولا
1: لا لا لا لا لا لا لا ارجوك
2: مش هبقى عارف
1: ارجوك 16
2: كده 60 فده سن المعاش.
1: لا لا خطر خطر اللي بيحصل ده
2: فبلاش
1: خطر. خلاص خلاص خلاص كفايه لحد كده احنا مش بص بقى في حد بقى بيقول لك ايه بيقول لك يا فادي الاغنيه مش كل حاجه الكلمه هتطلع دهب خالص. على فكره ممكن اصلا ما تبقاش دهب خالص. في كمان صباح الفل يا فادي انت وعبير انا جوزي اجازه النهارده من الشغل وقاعد جنبي بسمعكم. هو كمان مسافر كمان يومين يا ريت تقولوا انه هيوحشني جدا وان انا بحبه جدا والبيت بيبقى وحش من غيره واسمه حمدان.
2: يا حمدان صباح الفل عليك بقى ويعني
1: مروه مروه الحمدان. انت عارف ساعات كتير قوي ببقى عايز اسال نفس السؤال ليه مروه ما بتقولش حمدان.
2: مش هو قاعد جنبك؟ كنت قولي
1: لا بس والله فعلا بيبقى ليها احساس مختلف لما بتتقال على الراديو كده. هتوحشها طبعا ويا ريت وانت راجع من السفر لو في هدايا تجيبها لينا والمذيعين ما تنسوش بقى المذيعين.
2: ولو في حاجه في السوبر ماركت لازم تجيبها النهارده جيبها عشان انت مسافر.
1: ايوه بالظبط كده.
2: حاجات
1: كمان في ايه
2: دخلنا في حياه الناس شويه.
1: والله هم اللي بيدخلونا اخواتنا حبايبنا.
2: طيب ارجعوا كلمونا على 2-18-10-8-66 بعتلنا على الواتساب على 010-490-90-4 اهداء لاحمد عصام.
1: احمد عصام بص الحته دي بقى بص
2: مش عايز ابص هسمع.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الصبح الراديو 90 90. هواها مصري.
1: احجز زيارتك للنسخة ال 11 من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 64.
2: حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: كمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. الحمد لله ان احنا لسه الصبح فقدامك يوم طويل.
2: يعني يوم طويل مليان حاجات كتير قوي هتعملها اكيد هتبسط بيها. احنا خلاص هنبسط النهارده, يعني هنبسط ده قرار, فاحنا خدنا القرار النهارده. نرجع لسؤال حلقتنا النهارده.
1: قبل السؤال
2: حد قال
1: سمعنا من النمسا, سمعنا من باريس الايام اللي فاتت, سمعنا من السعوديه ومن مصر طبعا ام الدنيا كلها, والامارات برضو سمعنا, انما النهارده من السويد. احنا روحنا بعيد بقى, احنا روحنا بعيد ووصلنا السويد يا جماعه. تحيه كده.
2: إذا انت بتقول وزنه كافي عادي كده, ده كلامك. لا بلاش تقول مش
1: طيب.
2: نقول واحده كمان بس, قول احنا سمعنا من بعيد, احنا سمعنا من السويد.
1: في كمان اسمه احمد سعيد. يا احمد انت منورنا والله يا احمد, يعني صباح الفل عليك. والليدي عبير يقول بسمعكم من السويد فمنورنا. قول لنا كده يعني درجه الحراره عندك كام, الساعه عندك كام برضو, يعني لو في فرق توقيت قوي ولا الموضوع يعني قريب مننا. في برضو انا سمعكم من اكتوبر بعيد قوي, انتوا قريبه جدا.
2: لا
1: قريبه لقلبنا جدا.
2: انت فعلا في قلبنا. في حد بيقول يا جماعه بقى مش كده على الاغنيه, لان هم حاسين ان احنا شغلنا حزين. يعني
1: احمد
2: سمع فادي ملوش الحاجات الحزينه.
1: لسه كنت بحكي لهم مشاكلي ان انا ما اسمعش الاغاني الحزينه يعني غير يعني كده.
2: انا بحب قوي الحاجات دي
1: في الشتاء.
2: لا بحب الانواع بتاعه الجلد الزيت دي, عارف الاغاني دي, بس ما اسمعهاش كتير يا جماعه, مش صح برضه. ماشي. دلوقتي في حد بيقول صباح الفل عليكم, سؤال ديب جدا. فكره اني اروح امريكا واشوف الدنيا زي الافلام وكده, رحت لقيت الدنيا عاديه, ناس كتير قوي هوملس, يعني ناس كتير ما عندهاش بيوت. انا مشيت في شارع النجوم اللي ما فيش مشهد في فيلم او ريبورت وهو مليان ناس, ومشيت فيه كمان وهو فاضي, لكن الحمد لله ما ندمتش على شيء يخص التجربه او الفتره دي عموما.
1: انا دايما بحس انه تجرب حاجه بنفسك احسن بكتير من ان انت تفضل يعني تجربه حد غيرك ممكن يقول لك. يعني ممكن تلاقي واحد غيرك يقول لك رحت وانبسطت.
2: أيوة صح.
1: ولقيتها ان هي حاجه كويسه, وممكن حد تاني يقول لك لا انا رحت وما انبسطتش. وقيس ده على فكره من اول انك رايح مطعم معين عايز تجربه, حد يقول لك لا والله بيعملوا الاكل مش حلو, انت تروح تلاقيه حلو.
2: انت عارف انا بالنسبه لي, او بحس انه من اكتر الحاجات اللي الشكاوي هتيجي فيها قصه الشغل, انك تكون بتشتغل على حاجه وتطلع مش بالشكل اللي انت متخيله. وفي حاجه سمعتها مؤخرا كده لذيذه قوي, بتقول لك ان دايما فكر نفسك انك لما تكون بتشتغل على حاجه او بتعمل حاجه او هتعمل حاجه, تبقى فاهم ان هي مش الريزلت الاخير, يعني مش الحاجه الاخيره, مش بتشتغل على بروجكت احلامك. لا انت بتجرب لحد ما في يوم من الايام هتشتغل على بروجكت احلامك. فده بيقلل
1: 50% تنجح و50% ممكن
2: بيقلل الاكسبكتيشنز. يعني تخيل لو انت داخل كل حاجه برضو باكسبكتيشنز هجيبها جامد قوي هتبقى تحفه, او لا
1: ما خلص الحلقه دي وهبوظ كل الاكسبكتيشنز. هم جايبها كده مبوظها الاكسبكتيشنز بتاعتك.
2: بصي فكري, يعني احنا اساسا يعني
1: ملامين بكل الاكسبكتيشنز,
2: عارف لو هننزل برا الحب. فكده في كمان ايه تاني, مين بعت لنا؟ في ايمان بقى من مدينه المستقبل. ايه ده, دي ايمان كبيره بتوصل حبيبتها للمدرسه عندها امتحان. يا حياتي
1: ايه ده. طب ايه اسمها؟
2: ايمان فاروق.
1: يا ايمان يعني صباح الفل عليكي وعلى حفيدتك بقى, يعني لو تقدري تبعتي لنا
2: صغير والله قوي,
1: تبعتي لنا اسمها برضو نصبح عليها على طول. ورايحه الحضانه ولا رايحه فين؟
2: رايحه الحضانه شكلها.
1: مسؤوليه
2: كبيره قوي. ساين ان في الحضانه. مروه بتقول بسمعكم من العربيه مستنيه ولادي بيمتحنوا. هو احنا في الامتحان, انا مش فاكره احنا في الامتحانات دلوقتي
1: الحضانه بيمتحن.
2: طب ممكن اقول لك حاجه؟ طب انا زمان كنت بتضايق قوي وانا صغيره لما كان مثلا يبقى في ناس تقول لي ايه ده وانت عندك امتحانات, بقول ايه الناس الغريبه دي.
1: لو ما انا خلصت او لا, يعني في
2: لا في ناس اللي كانوا بيقولوا ايه ده هو انت عندك امتحانات, تحس اللي هو ايه يعني اللي مش مفهوم في ان الانسان عنده امتحانات, يعني ايه ازاي انت ما تعرفش؟ النهارده كبرت وبقيت ما اعرفش ان في امتحانات. ده بس دي معلومه على جنب, يعني معلومه ان انا كبرت وبقيت زي الناس الكبار وانت بقيت بتقلك يا عمو بس خلاص.
1: نرجع نكمل تاني لسه الصبح على الراديو 90 90 وارجع اشوف انا المشكله.
2: لا لا لا ما تسيبونيش.
1: عايزك بس
2: هتقول حاجه. ماشي
1: اوعي تغني.
2: لا مش هغني.
1: شكوى بقت كتير, هتبعتولنا على الواتساب على 010 490 90 4 ونكمل مع بعض لسه الصبح.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه
1: الصوت. الأغنية بس اللي فاتت دي إهداء لمريم اللي بتمتحن في جريد 2 من جدتها اللي مستنياها. هي يعني طلعت
2: مستنية في العربية.
1: إيمان جدتها هي اللي مستنياها ومريم في جريد 2
2: وعندها امتحانات.
1: وفي كمان بتقول حفيدي الكبير أولى إعدادي والعمر ما هو إلا رقم.
2: الله.
1: طيب معانا كمان مروه بقى مستنيه اولادها في المدرسه. يعني
2: بنسلي كل اللي مستنيه ولادها في المدرسه. الو
1: مروه.
3: الو صباح الخير.
2: صباح الفل يا مروه.
3: ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟
2: احنا دعواتك
3: للامتحانات.
2: ايه امتحان ايه النهارده؟ طمنيني.
1: قولي لها بقى.
3: اولى ثانوي برمجه والثانيه اولى اعدادي برمجه. دي دعواتك بقى.
2: طب برمجه ده هو اولى ثانوي بتاخد برمجه؟
3: دي ماده جديده السنه دي.
2: والله دي اللي هي كودينج.
1: بقول لك تسالي بيه.
3: ايوه بالظبط.
2: لا لا ما تقوليش ما تقوليش. طب وهو مذاكر كويس؟ طمنيني على اولاده.
3: هي بنوته. يا رب بس دعواته.
2: يا حبيبتي ان شاء الله تعمل
3: فريده.
2: فريده ان شاء الله فريده تعمل تحفه. طب قولي لنا بقى دلوقتي ايه الحاجه اللي انت كنت متخيله ان هي لو حصلت هتبقى تحفه واكتشفتي انها عادي؟ يعني
3: بصي بصراحه ما حصلتليش. انا الحمد لله لما تقنفتي حاجه بتقعد سنين بس بتجيلي في الاخر.
2: ايه ده؟
3: ما حصلتليش ان مثلا يعني غيرت شفت كارير او حاجة فاتصدمت لما رحت حاجة تانية. لا ما حصلتش.
2: طب قولي لي ايه اخر حاجة كان نفسك فيها قوي ولما حصلت اتبسطتي قوي؟ حاجة اتأخرت عليك سنين وحسيتي بقى ده العوض بقى العوض جهو.
3: ان اسوق
1: سوقي
3: من زمان
2: قوي. اخيرا سوقت. يا حياتي جميله والله.
1: طمنيني كده على التجارب بقى.
3: بكلمكم العربيه.
1: تجارب السواقه او ان انت تشتري عربيه ولا انت كان معاكي اصلا يعني
3: امكانيه عربيه؟ لا كانت معايا عربيه بس ما كنتش بسوقها. يعني
2: كنت خايفه من السواقه؟
3: ما كنتش خايفه بس ما كنتش عارفه ان الموضوع اكبر. يعني فعلا ان تراعي اللي حواليك ده اهم والناس معاكي في العربيه اهم
1: والمرايات مهمه
3: كله مهم. ما كنتش اعرف ان الموضوع كبير كده في السيارة بقى اللي هو العملي بقى.
2: العملي كان صعب بالنسبه لي. فانت فضلتي سنين على معرفتي ان انت تبتدي تسوقي وكده.
3: بالظبط.
2: طبعا مثلا انت شاطره جدا ان انت بتسوقي والله. وبقيتي خلاص بتودي الاولاد المدرسه ويعني
3: تمام
1: الحمد لله. ليكي يا مروه وربنا يستر طريقك وعلى مهلك وعلى مهلك ويومك حلو دايما كده يا رب وتبقي موجوده معانا. الامتحانات هتخلص امتى بقى بالنسبه لك؟
3: يعني 5 دقايق.
1: لا مش النهارده، الايام اللي جايه.
3: عموما لسه الاسبوع الجاي كله والسبت ده. لا السبت اللي بعده.
1: حلو. كل مره تبقي موجوده قدام المدرسه احنا من 9 ل 10 هتلاقينا موجودين معاكي.
3: خلاص اوكي
2: هنسليكي. صباح الفل.
1: نورتينا يا مروه.
2: ايه ده بقى؟ ايه الامتحانات دي بقى؟
1: عايزين نشكر الناس بجد على كل حاجه انتوا بتعملوها. كل رساله حلوه انتوا بتبعتوها حتى لو بس فيها كلمه صباح الخير فهي بتفرق جدا جدا معانا وبتخلي مودنا حلو. يعني بتنافس قدره القهوه على الانبساط بالنسبه لنا بصراحه.
2: احنا القهوه سايبينها بره وقاعدين معاك.
1: قاعدين معاك بس قاعدين ليه؟ علشان مبسوطين اكتر وعلشان بتفوقنا اكتر بصراحه.
2: والله الكلام معاكوا دايما بيفوقنا. وعايزه اقول لكم دايما بنقول كده انا وفادي حتى والله هو في اير دايما بنقول ان فكره ان احنا دايما بيبقى عندنا الاوبورتونيتي او الفرصه ان احنا نتعرف على ناس كل يوم ممكن نكون ما نعرفهمش. المكالمه دي بتبقى اوت اوف الكومفورت زون بتاعت ناس كتير قوي. انا متاكده يعني بالنسبه لناس كتير قوي صعب انها ترفع سماعه التليفون وتكلم الراديو. بس اللذيذ والاحساس الحلو قوي في الموضوع ان محدش يعرفك فتقدر تتكلم وتقول كل اللي انت عايزه وتلعب وتهزر ومحدش يعرفك.
1: هتعرفنا بقى اكتر وتسمعنا دايما من 9 ل 10 من الحد للخميس. عبير بسيوني وفادي ابراهيم. فنتقابل بكره قبل دلوقتي بساعه. بكره بتبقى حلقه كلها جيمز وحاجات لذيذه وتحديات كده. فخليك جاهز دايما لسه الصبح على الراديو 90 90.

شي مفيد؟ لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعد نروح. أنا مش عم جرب أطلع أنا أصلا فوق. لا لا لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعد نروح. أنا مش عم جرب أطلع أنا أصلا فوق.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية تشجيع صادرات الدول النامية إلى الأسواق الخارجية ودعم فرص نمو الصناعات الوليدة في القارة الأفريقية، وكذلك ضرورة التعاون لدعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في جلسة العمل المخصصة لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز وصول الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام، والتي عقدت على هامش قمة إفريقيا فرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة كسر الحلقة المفرغة لمعضلة الديون السيادية، خاصة في الدول الإفريقية التي بات ينفق عدد كبير منها على خدمة الدين أكثر مما ينفق على صحة التعليم معا. وأكد الرئيس السيسي على أنه لا تنمية بدون سلام ولا سلام بدون تنمية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن إصلاح النظام المالي الدولي أصبح ضرورة حتمية من خلال استحداث آليات جديدة مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية والتوسع في إصدار السندات الخضراء. قافلة المساعدة الإنسانية 95% انطلقت من أمام معبر رفح البرية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة ضمن الجهود المصرية المتوصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وقال مصدر في الهلال الأحمر المصري إن الشاحنات ضمن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة وتحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية إضافة إلى المستلزمات الطبية. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 13 شخصا وإصابة 14 آخرين في غارة إسرائيلية على عدة مناطق بجنوب لبنان. يأتي هذا التصعيد رغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 من أبريل الماضي، والذي تم تمديده لاحقا عقب اتصالات ومباحثات دولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى العاصمة الصينية بكين اليوم في زيارة تاريخية تستغرق يومين، ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي مباحثات قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ تتناول عدة ملفات أهمها الملفات الاقتصادية. واقتصاديا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد عمق العلاقات المصرية الصينية المشتركة، مشيرا إلى احتفال البلدين بمرور 70 عاما على إقامة العلاقة الدبلوماسية. كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها عام 2014. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وكالة أنباء شنخوا الصينية والوفد المرافق له. رياضيا اليوم نهائي كأس إيطاليا بين إنتر ولاتسيو في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24. الدقيقة الأولى.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90 90. حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. وبدايتنا مع النتائج بتاع لقاءات الدوري امبارح. امبارح كان في لقاءات في مجموعة تحديد الهابطين. كهرباء اسماعيلية كسب الجونة 1-0، مودرن سبورت كسب فاركو 1-0، وادي دجلة كسب الاسماعيلي 2-1. ماتشات النهاردة: حرس الحدود هيلعب المقاولين العرب الساعة 5 في نفس التوقيت، زيد هيلعب الغزل المحلة، والاتحاد وطلع الجيش يلعبوا الساعة 8، وده ماتش مصيري بالنسبة للاتحاد، والبنك الاهلي هيلعب بتروجيت برضو الساعة 8. طبعا بعد نتائج لقاءات امبارح الاسماعيلي هو اول الهابطين، ويعني مفيش كلام ممكن يتقال. طبعا دي مرة التانية اللي بيهبط فيها الاسماعيلي للدرجة التانية، هبط قبل كده موسم واحد سنة 58، يعني من حوالي 70 سنة. يعني الاسماعيلي توج بالدوري 3 مرات: 66 67 90 91 و 2001 2002. في يعني في كلام كتير جدا الواحد قاله قبل كده، وبقيت احس ان الكلام مكرر والكلام هو يعني ما فيش حاجه جديده الواحد ممكن يكون بيقولها. ان الاسماعيلي ده واحد من اهم قلاع الرياضه المصريه، واحد الهرم الثالث للكره في مصر مع الاهلي والزمالك، ان الاسماعيلي طلع قبل كده 600,000 مليون لعيب جامد لمنتخبات مصر. فبقيت احس ان الكلام مكرر. الاسماعيلي السنه اللي فاتت شفنا كان المفروض يهبط واتلغى الهبوط. الاسماعيلي لازم يبقى في حل جذري لمشاكله، لانه الاسماعيلي خلال الفتره اللي فاتت مشكلته ماهيش مشكله فنيه، مشكله فنيه واداريه وماديه. الاسماعيلي تحسه ان هو بيمر بدوامه من يعني المشاكل التي لا تنتهي على مدار ال6 7 سنين اللي فاتوا. يعني الاسماعيلي من فريق كل لقاءاته مع الاهلي مع الزمالك مع غيره من اللعيبه لقاءات صعبه حماسيه بتستناها من السنه للسنه، دلوقتي بقى الاسماعيلي عادي. يعني ماتشات الاسماعيلي مع الاهلي مع الزمالك هي اسما واحده من كلاسيكيات الكوره، لكن فعلا على ارض الواقع لا، ما يعني ما بقتش تلز، ما بقتش ممتعه زي زمان خالص. يعني فيا رب ان الفترة اللي جاية دي يبقى فيها بس تغيير حقيقي في الامور داخل نادي الاسماعيلي، لان جمهور الاسماعيلي امبارح الواحد يشوفه لا يعني يصعب عليك، لانه منظر الجمهور اللي رايح على قلته والحسرة والضيق والزعل والقهرة اللي في قلوبهم دي، ده منظر صعب جدا جدا، خاصة ان اسماعيلية دي بتعيش على الاسماعيلي، يعني بتتنفس كده كورة وبتتنفس درويش، فحاجة محزنة وحاجة تضايق وتزعل. يعني الجدول دلوقتي بتاع الترتيب: وادي دجلة في المركز الاول، البنك الاهلي في المركز الثاني، وزاد في المركز الثالث، الجونة في المركز الرابع، بتروجيت في المركز الخامس، مودرن سبورت في المركز السادس، طلع الجيش السابع، المقاولين الثامن، غزل المحلة التاسع، كهرباء اسماعيلية العاشر، اتحاد السكندري 11، حرس الحدود 12، فاركو 13، الاسماعيلي 14. خلي بالك النهاردة كمان ليه كنت بقول لك ماتش الاتحاد مصيري، لان الاتحاد دلوقتي بقى من ضمن المراكز الهبطة، لانه بعد فوز كهرباء اسماعيلية امبارح ركب فوقي وبقى عنده 30 نقطة. فتخيل يعني بقى ان الاتحاد كمان يهبط تبقى كارثة، ان 2 من اهم الاندية الشعبية اللي موجودة في مصر وفي افريقيا يبقوا مش موجودين في الدوري الممتاز. معانا دلوقتي واحد من اهم اساطير الكورة في مصر، مش بس في اسماعيلية، واحد من اهم نجوم مصر والاسماعيلي، واحد من اهم الفراوده اللي جم في تاريخ منتخب مصر وتاريخ اسماعيليه، كابتن محمد صلاح ابو جريشه. كابتن ابو جريشه صباح الورد.
3: صباح الفل يا جماعه، ربنا يبارك فيك ومتشكر على مقدمه جميله.
2: ربنا يسعدك، ده حقك كابتن ابو جريشه. وكابتن ابو جريشه كمان يا جماعه، يعني انا بتشرف ان انا بزامله في اون سبورت، واحد من اكتر الشخصيات المحترمه الجميله الراقيه، حاجه كده تفتخر وتتشرف ان انت زميلي بصراحه.
3: شرف لي يا حبيبي، ربنا يبارك فيك.
2: كابتن ابو جريشه، الحل في وجهه نظرك للاسماعيلي ايه؟ انا لسه كنت بتكلم بقول ان مشكله الاسماعيلي هي مشكله فنيه وماديه واداريه، فالبدايه تكون منين؟
3: لا، هي نمره واحد اداريه. ودي مش من السنه دي، يعني مش وليد السنه دي، من ايام ما كنا بنلعب، من ايام الاجيال اللي قبلنا كانت بتلعب. لكن هو الموضوع كله ان كان في شخصيات محترمه بتحب النادي وبتعشق النادي، فكانت بتخلص للنادي. دي حاجه، وحط تحت كلمه اخلاص دي مليار خط، لان دي نمره واحد في ان انت بتعشق المكان اللي انت موجود فيه وبتحبه، وعشان كده بتخلص له، وبتخلص له بكل ما اوتيت من فوق، سواء ماديه بقى واداريه وفكريه. ودي حاجات انعدلت الاسماعيلي الفتره اللي فاتت. خلينا نتكلم في اخر 7 سنين، مش هتكلم على السنين اللي هي الاخيره دي، لكن نتكلم في اخر 7 سنين. الاسماعيلي واقع اداريا جدا لحاجتين. الحاجه الاولانيه ان انت فكرت في حاجات ما كانتش بتحصل قبل كده، في موضوع ان انت يبقى عندك مكسب سريع، ومكسب سريع مش للنادي، مكسب سريع شخصي. فتواضيت عن اهم بيضه ذهب كانت بتجيب لك ذهب كل سنه، وهي قطاع الناشئين. اهملته، وبالتالي بقى عندك فراغ في الاساس بتاعك، اللي هو كان يا دوبك بيقعدك، ما مش عايز اقول بيقعدك، لان الموضوع بتاع بيقعدك دي عيب على الاسماعيلي. يعني الاسماعيلي طول عمره وطول سنين حياته لازم بيبقى في المربع، ما بيبقاش في الاماكن اللي تحت دي الا السنين الاخيره دي. وبعدين الحاجه الاهم ان انت ما عندكش فكر اداري في ان انت تدير مؤسسه كبيره او نادي كبير. مش عايز اقول مؤسسه، لان المؤسسه دي بتنطبق على الناس اللي هم عندهم خطط ماليه واداريه وعندك اصول. انت ما عندكش اصول. الاسماعيلي معتمد اعتماده الكلي على كورته الحلوه والناس اللي بتحبه واللعيبه اللي بتجيله، وبيبقى دايما موجود في المربع. لكن هو بيعاني من سنين ماليا، وماليا دي بتنطبق على انديه كتيره قوي جماهيريه. يمكن الاسماعيلي كانت بتتغاضر الحته الماليه دي في ان هو موجود في البطولات، بينافس الاهلي والزمالك على طول، بيبيع لعيبه وبيصرف على النادي من خلال اللعيبه دي، وفي نفس الوقت بيبقى عندك القطاع بيطلع لك حاجات كويسه. دي تغاضيت عنها الفتره اللي فاتت. فكشفت بقى لما تغاضيت على القصه بتاعت القطاع، القطاع نفسه ما بقاش عندك اساس فيه كويس، واهملته في المدربين، واهملته في ان انت تطلع ناشي كويس. النهارده المجموعه اللي بتلعب دي مع احترامي ليها طبعا، مجموعه كويسه وكل حاجه، لكن ناقصها حاجات كتير قوي في اساسيات الكوره، التحرك والباص والفكر، وان انت تغير رايك في ان انت نادي كبير بتلعب تحت اسم نادي كبير، بتلعب تحت اسم نادي اخذ بطولات قبل كده وبينافس على طول. ما ينفعش ان انت تبقى موجود كموظف في نادي زي ده. فدول المجموعه هي نفسها، لو انت يعني اهتميت بيها شويه من 4 5 سنين وهم في سن صغير، النهارده كانوا هينافسوا على الدوري وموجودين في السبعه الكبار. لكن انت عشان تغاضيت عن الفكر بتاع ان انت يبقى عندك قطاع كويس، وكنت بتبص دايما ان انت يبقى عندك استجلاب لعيبه وتدي لعيبه وتدي ودنك لوكلاء اللعيبه، ويبقى عندك شبهات كتيره قوي في موضوع الكوميشن وحاجات كلها غلطات. وللاسف كل اللي بيجي عشان يصلح بيفطس النادي اكتر، ما بيصلحش، وبالعكس ده هو بيزيد النادي في العقوبات، لغايه ما وصلنا لفترتين او ثلاثه في وصف القيد، ووصلنا كمان ان النادي مديون دلوقتي بارقام كبيره.
2: طب كابتن،
3: دي السيناريو اللي حصل في السنين الاخيره يعني.
2: طب كابتن ابو جريشه، البدايه تكون منين؟ يعني انت اللي حطيت ايدك على نقطه في وجهه نظري ممكن تكون اهم نقطه في التفاصيل دي كلها، وهي قطاع الناشئين. يعني الاسماعيلي على مدار تاريخه خرج للكره المصريه سواء على مستوى المنتخبات او حتى على مستوى الانديه التانية كم لعيبه يعني هي الأكبر من اللي طلعت ممكن من أي قطاعات ناشئين، سواء بقى أهلي زمالك غيره. أكتر نادي كان بيطلع مواهب هو الإسماعيلي،
3: دي حقيقة فعلا.
2: وكان أي لعيب حتى على مستوى الدوري المصري لما يحس إنه بيمر بفترة مش كويسة يقول لك أنا أتغاضى عن أي فلوس بس أروح ألعب في إسماعيلية، لأن أنا رحت لعبت في إسماعيلية هطلع أحسن نسخة مني. وشوفنا ده مع لعيبة
3: دي
2: كتير،
3: حقيقة.
2: شوفنا ده مع فضل، وشوفنا ده مع هاني سعيد، وشوفنا ده مع لعيبة كتير جدا يروح الإسماعيلي ينور من تاني.
3: فعلا
2: ال
3: دي
2: ال
3: حقيقة.
2: ال ال اللي ناقص قطاع الناشئين إيه دلوقتي؟ يعني إيه اللي محتاجه قطاعات الناشئين دلوقتي أو
3: لا
2: قطاع الناشئين في
3: هو
2: الإسماعيلي؟
3: قطاع الناشئين ايه اللي مش ناقصه؟ هو قطاع الناشئين اصلا ما عندوش اساس في النادي. تخيل ان القطاع نفسه بيتمرن في ملاعب بره، وملاعب دي اغلبيتها ترسانة، وضيف بقى كتير، يعني في بنود كتير قوي في القطاع مش موجوده. ما تيجي تجيب اللي مسؤول عن القطاع حاليا، ما اعرفش مين، تقريبا كابتن خالد القماش او كابتن محمود جابر من قبليه، او اي حد هيبقى مسؤول في المكان ده، لا في بنود كتير جدا بتتسدد من جهود فرديه. الملاعب، اللبس، التغذيه، العين الكويسه، المدربين الكويسين في القطاع. لان احنا برضو كنا محظوظين ان كان عندنا مجموعه، وانا ناشئ عارف كويس قوي ان انا يوم ما اطلع للفريق الاول انا مش هطلع لما العب في الفريق الاول، مش هطلع عشان ابقى مؤدي في الفريق الاول، لا. وكانت امنيه بالنسبه لنا ان احنا نتمرن، يعني الجيل اللي حضرناه واحنا صغيرين، كابتن حمدي نوح وكابتن حازم الله يرحمه وعماد سليمان، المجموعه دي انا اول تمرين اللي في الفريق الاول كنت مبسوط منهم، مش مصدق ان الناس دي انا بتمرن معاهم، وجاء اليوم ان انا اتمرن مع الناس دي مش مصدق. النهارده عادي الناشئ بيطلع زي ما بيلعب في الفريق الاول، زي ما بيلعب في الفرقه بتاعته، ويكسب يخسر مش مشكله. لا دي مسؤوليه كبيره، انت ان انت تلعب في فريق كبير زي ده، وناس بقت بالنسبه لك رموز كبيره، وقيادات انت كنت تتمنى تتصور معاها في يوم من الايام بقيت معاها. فهو نفسه اللعيب الصغير ده ما بقاش عنده الفكر ده، ما بقاش عنده
2: هو بقى
3: الفكر
2: شايف ان
3: بتاع
2: الدنيا
3: الناس.
2: عادي يعني.
3: موظف، موظف جاي بيأدي تمرينه وبيمشي، بيلعب ماتش وبيختار وبيمشي وبيجي اللي بعده. لا الموضوع مش كده خالص. فالموضوع نفسه الفكر بتاع القطاع لازم يبقى واصل للناشئ الصغير، ان انت بتلعب في نادي كبير، ونادي المفروض ان هو موجود في الاربعه الكبار، مش في الناس اللي في القطاع دلوقتي والحاله اللي وصل فيها النادي.
2: طب سؤالك يا كابتن ابو جريش، دايما معروف ان العثمانيه هم اكتر ناس الاسماعيلي شاف خير معاهم، يعني
3: من ايام المعلم مع عثمان احمد عثمان. طبعا طبعا البطولات بتاعت النادي بدات معاه.
2: هل دلوقتي في اي امكانيه ان حد من العيله يدخل يقدر يعني يعدل المسار، يعدل الطريق بمشاركة نجوم الإسماعيلي الكبار زي كابتن محمد صلاح، أبو جريشة، زي غيره من الأسماء اللي ممكن تعمل أي حاجة عشان خاطر الإسماعيلي يرجع تاني؟
3: والله حاجة نتمناها، واحنا نتمنى مش بس العثمانيين، نتمنى أي حد بيحب النادي ويخلص له زي العثمانيين، لأن الناس دي برضو النادي والبلد كلها شافت خير في عهد الناس دي. لكن الموضوع بيتصعب يا إبراهيم، المدينات بقت تقيلة، كتير على اي رجل اعمال او اي مجموعه مستثمره. الموضوع كبير قوي، وبعدين انت عندك زائد الديون، انت عندك مشاكل في القيد، عندك فترتين قيد او ثلاثه، عايزه ماديات كتيره. فالموضوع هيبقى تقيل على اي حد، القصه مش في دي. يعني حتى لو في حلول في موضوع ان الاسماعيلي ما يهبطش، طب ما احنا هنرجع في نفس
2: بالظبط
3: الدايره،
2: بالظبط.
3: يعني ده ما يبقاش حل. وبعدين الحل بقى الثاني الامثل في ان انت تتوجد او تعمل شركه كوره او تعمل او تجيب مستثمر، الموضوع لازم برضو ما يبقاش هباء كده، لا انت لازم تجيب بقى وتفنط كل البنود اللي وقعت النادي الفتره اللي فاتت، ونمره واحد هو قطاع ناشئين. ازاي تهتم بيه؟ ازاي تجيب ملاعب ثابته للعيبه دي؟ ازاي تجيب لها لبس؟ ازاي تجيب لها تحركاتها؟ ابراهيم ده في حاجات انا بسمعها انا مش مصدق ان احنا وصلنا لكده.
2: زي ايه
3: تحركات
2: مثلا؟
3: التحركات اللعيبه الصغيره دي عشان بتروح باتوبيسات على حساب او ولي الامر بتاع
2: يا نهار
3: اللعيب.
2: ابيض يا جماعه.
3: لا حاجات يعني تكسف، ما ينفعش ان نادي بالقيمه دي يوصل لكده. ولا تغذيه ولا لبس، يكون حد متبرع بلبس. ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ ازاي وصلنا لكده؟ ازاي؟
2: ربنا يكتب بالخير خلال الفترة الجاية يا كابتن أبو جريشة وسعد.
3: وأملنا في كده والله يا إبراهيم، أملنا إن يبقى في حلول، لأن الموضوع صعب طبعا، أنا عارف إنه صعب، وكنت بشفق على أي حد يخش في وسط الصعوبة دي. يعني
2: اه طبعا اه
3: أنت
2: طبعا
3: داخل، أنت داخل في مخاطرات كتيرة، مش من كتر البنود اللي موجودة ومن كتر الحاجات القاسية قوي، أنت مش عارف هتحل إيه ولا إيه وإمتى، ومعكش فلوس وقتي عشان تحلها، فبتركن تركن وبتتراكم، تركن وتتراكم. الموضوع هيبقى صعب
2: فوق.
3: إلا في حالة المستثمر.
2: طب كنت ده كان سؤالك يا كابتن ابو جريش، مين الشخص اللي انت شايف انه يقدر يدخل دلوقتي من درايتك ومعرفتك بالامور في اسماعيليه، اللي يقدر يعدل الدنيا، يقدر عنده حلول، عنده حلول مختلفه، يقدر يخش يقدر يعني يكلير بقى ويظبط الديون اللي موجوده دي، وفي نفس الوقت يقدر يوقف الاسماعيلي على حلو في اللي جاي؟
3: هو طبعا العثمانيين نمره واحد، ودي حاجه من الحاجات اللي انا ممكن استبعدها الفترة اللي جاية، لأن الرقم كبير، الرقم كبير قوي. ونمرة اتنين يكون في مستثمر عربي زي النظام بتاع بيراميدز كده، وفي أمثلة لأندية كتيرة، أو شركة كورة تتعمل وتتعمل باحترافية كويسة قوي، وتتنقى على الفرازة للناس اللي عندها الفكر الرياضي المتطور، مش الفكر اللي هو القديم بتاع إن أنا أسدد ده عشان ده يسكت وأسدد ده عشان ده يسكت. لا، أنت بتتكلم ببالك كبير قوي في الرقم، مش حاجه قليله. وبعدين بعد كده بقى تيجي ورا بعض بقى، يعني انت تحل القصه بتاعت وقف القيد، وتيجي تحل القصه بتاعت ان انت عايز تجيب لعيبه كويسه وتهتم بالقطاع. يعني كل دي بنود لازم تتسلم لحد امين جدا عشان يقدر النادي يقف على حيله تاني.
2: مع فكره الدمجه كابتن ابو جريشه،
3: والله ده لو هيحل الموقف بتاع النادي وهيمشي بالحاجات اللي هتحل الموقف ده وطلعه من عنق الزجاجه اللي هو فيها دلوقتي، انا معاها طبعا. اي حاجه تبقى صالحه للنادي انا معاها.
2: ربنا يكتب الخير ان شاء الله في اللي
3: ومش
2: جاي.
3: عايز اتكلم في تفاصيل بتاعت ان الاسم ده الاول ولا اسم ده، لا، انت ده هيطلعك، ده طول النجاه بالنسبه لك. لو هو ده جوه، انت يلا يلا.
2: ربنا يكتب الخير ان شاء الله في اللي جاي يا كابتن ابو جريشه، نورت الدنيا وبنتشرف وبنسعد بوجودك معانا.
3: انا بشرف بيك دايما يا ابراهيم، ربنا يبارك فيك.
2: ربنا يسعدك ويحفظك كل الشكر. النجم اسماعيلي الكبير اسطوره اسماعيليه كابتن محمد صلاح ابو جريشه. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا.
0: حماسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى.
1: كوره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. احجز زيارتك للنسخة الـ11 من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 460.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة درجة الحرارة نهارا 36 ليلا 23. حالة الجو نهارا غائم ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 16 كيلومتر في الساعة ليلا 17 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 37% ليلا 28%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 26 ليلا 18. شرم الشيخ نهارا 33 ليلا 26. الغردقة نهارا 32 ليلا 25. بورسعيد نهارا 26 ليلا 19. وأسوان نهارا 42 ليلا 23.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: مره في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. الحقيقة من امبارح ومن أول امبارح كمان فيه هجوم شديد على الكابتن أيمن الرمادي. الحق ده الكابتن أيمن الرمادي بيعمل بوست بيدعم في نادي الزمالك. فين بقى المشكلة؟ لا هو بس كده قصة كده، هو بيعمل بوست بيدعم في نادي الزمالك. طب ايه الراجل عمل ايه؟ يعني تاجر في المخدرات مثلا او تاجر في السلاح مثلا، في حاجة غلط عملها يعني؟ لا هو بس بيدعم نادي الزمالك الممثل مصر الوحيد في البطولة الافريقية. ايوه ايه الجرم اللي عمله؟ لا هو بس كده، هو ازاي يجرؤ ايمن الرمادي ان هو يعمل حاجة زي كده؟ كم يعني مش عارف اقول ايه، يعني بحاول انتقي لفظ عشان ما بقاش بس يعني بس يا جماعة الموضوع بقى فعلا بقى زيادة وبقى اوفر قوي، اللي هو فكرة ان احنا كل حاجة واخدينها في حتة تعصب شديد بقى، مش كلنا طبعا بعض الناس، ويقعد ينقي لك في كلام الراجل يقول لك هو ازاي يعمل كده، ازاي يقول كذا، ازاي يعمل يا جماعة ايه؟ ليه بنأفور الدنيا وليه بنحمل الامور اكتر مما تحتمل؟ راجل محترم، راجل عمل حاجة طول عمرنا بنشوفها. خلي بال حضراتكم في حاجات كانت بتحصل زمان احنا تربينا عليها وعينا عليها كان بالنسبة لنا عادية. يعني في اواخر التسعينيات كان الاهلي بيلعب في افريقيا والزمالك بيلعب في افريقيا، فراحت في زيارة طالعة من الزمالك فيها العظيم ربنا يديله الصحة كابتن محمود ابو رجيل، ومعاه كان ساعتها مدير الكورة كابتن ابراهيم يوسف رحمة الله عليه، اعظم ليبرو جه في تاريخ مصر. هما الاثنين راحوا زاروا النادي الاهلي دعما للنادي الاهلي قبل لقائه في افريقيا. انت متخيل مين اللي رايح؟ اتنين من اهم اساطير سطر وتاريخ الزمالك، كابتن ابو رجيله وكابتن ابراهيم يوسف، راحوا زاروا النادي الاهلي. فمين رد لهم الزياره في النادي في نادي الزمالك؟ رد لهم الزياره كان ساعتها تسوبل المدير الفني للاهلي، ومعاه الكابتن ثابت البطل رحمه الله عليه، واحد من اعظم من جلس على مقعد مدير الكوره في مصر مش بس في الاهلي. هل يجرؤ حد النهارده من مسؤولي الاهلي او مثلا مدير فني الاهلي مدير الكوره بالاهلي مدير فني الزمالك مدير الكوره بالزمالك يعمل الزياره دي؟ استحاله في ظل الظروف والشحنه ده هيبقى خاين وملعون ويترجم، وعارف انت عادل امام فيلم عريس من جهه امنيه، الشعب المصري كله يبول على وجهك يا خاين يا كده ليه؟ عشان عمل ايه؟ عشان بس راح عمل حاجه فيها اخلاقيات جميله ولطيفه وحلوه بس، ما فيش اي حاجه. هل ده معنى كان ثابت البطل رحمه الله عليه بقى زملكاوي مثلا؟ كابتن ابو رجيله ربنا يديله الصحه بقى اهلاوي مثلا؟ لا خالص. فالكابتن ايمن الرمادي مثلا ما دعمش الزمالك في ماتشه مثلا قدام سيراميكا، ما قالش انا بتمنى الزمالك ياخد الدوري، لان هو هيبقى ساعتها في كونفليكت اوف انترست، لان الراجل ده هيبقى الراجل ده مدير فني البنك الاهلي. ساعتها اقول لك ده ما يصحش تصريح زي ده، حتى لو ده اللي في صدره ده اللي في قلبه، ده يبقى بينه وبين نفسه مش على العلن، لان ده ساعتها هيبقى فيه تضارب مصالح. لكن ده الراجل بيدعم فريق مصري بيشارك في بطولة افريقيا وهو ممثل مصر الوحيد. زود عليه بقى ان الراجل ده السنة اللي فاتت اشتغل في الزمالك وده طعم البطولات مع الزمالك وارتبط مع جمهور الزمالك اللي قدره وحياه وشاله فوق دماغه، فبقى فيه رابط انساني، فهو شايف انه بقى فيه رابط عاطفي بينه وبين نادي الزمالك وجمهور الزمالك، وحتى كمان فيها اصل وبقوة كده ووفاء انه يدعم الزمالك في ظرفه دلوقتي، لانه الزمالك قدامه 90 دقيقه يبقى بطل افريقيا. فبدل ما اقول للراجل انت راجل اصيل، انت راجل محترم، انت راجل بتعمل حاجه وطنيه، ان انت بتدعم النادي الزمالك اللي هو ممثل مصر، بدل ما اقول له الكلام ده كله اقول له لا ازاي وما ينفعش وروح ايه اللي تستدعيها وروح اكتوبر. يا جماعه ايه هو الراجل بيتكلم بيستشهد؟ زي ما انا اقول لك مثلا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. هرجع بقى مين اللي قال المقولة وكانوا بيحاربوا فين والسفن كانت فين وكانت قاعدة في بحر ايه والمحيط الاطلنطي لا هو جملة بتدي مدلول اللي انا عايز اقوله. فاجي اقول لك مثلا فاهم الكبير كبير. ما بقول لك جمله تعبر عن المعاني اللي انا عايز اقولها، فبس اقول لك في جمله معروفه مستساغه متداوله الناس عارفاها، هي دي كل القصه. فلكن ان احنا نبقى واقفين للناس على يا ريت كمان على مواقف سلبيه، ده اصلا من ديننا، ان انت لما تشوف حد بيعمل حاجه سلبيه تبقى يعني يبقى عندك شيء من الرفق معاه في ان انت توجه له النصيحه. ما بالك بقى حد بيعمل حاجه ايجابيه، روح انا واخدها لففها لفه جاتوه واديها في حته تانية خالص، وخلي الناس كلها تهاجم الراجل عشان مجرد بس ان هو قال حاجه او عمل حاجه ايجابيه، فشيء صعب يعني. كلنا بنتمنى ان الزمالك يكسب، وكلنا بنتمنى ان الزمالك ربنا يكرمه، وان باذن الله يوم السبت ربنا يكرمه ويفرح جمهور الزمالك ويفرح جمهور مصر ويجيب بطوله افريقيا، والزمالك قادر ولعيبته قادرين والجهاز الفني بتاعه قادر ان هم ان شاء الله يفرحوا مصر. جمهور الزمالك يعني عامل ملحمه، جمهور الزمالك على مدار الثلاث اربع ايام اللي فاتوا شركه تذكرتي خلاص يعني ايه الناس كم الضغط. انا ما في انا امه لا اله الا الله كلمتني عشان تذاكر الماتش ده، يعني انا متخيل انه لو فتحوا الماتش ده الساعه مثلا 150 الف كنت تلاقي 150 الف، 200 الف كنت تلاقي 200 الف. كم الناس اللي عايزه تحضر، وكم الناس اللي عايزه تروح، وكم الناس اللي تقول لك هات لنا تذكره باي ثمن باي شكل باي طريقه، بس احنا عايزين نكون موجودين في ظهر الزمالك في الماتش ده. فان شاء الله ربنا يفرح الجمهور الزملكاوي والجمهور المصري، ربنا يا رب يخرج الناس ويروح الناس اللي يحضروا الماتش ده مجبورين الخاطر بنصر كبير ان شاء الله للزمالك، ويتوج الزمالك بلقب جديد افريقي للكره المصريه، ويضيف لقب ان شاء الله الكونفدراليه الافريقيه. خلصت حلقتنا النهارده من كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90 ودايما هواها مصر.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية تشجيع صادرات الدول النامية إلى الأسواق الخارجية ودعم فرص نمو الصناعات الوليدة في القارة الإفريقية، وكذلك ضرورة التعاون لدعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في جلسة العمل المخصصة لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز وصول الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام التي عقدت على هامش قمة إفريقيا فرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي. قافلة المساعدات الإنسانية 95 بعد 100 انطلقت من أمام معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وقال مصدر في الهلال الأحمر المصري إن الشاحنات ضمن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة وتحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية إضافة إلى المستلزمات الطبية. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 13 شخصا وإصابة 14 آخرين في غارات إسرائيلية على عدة مناطق بجنوب لبنان. يأتي هذا التصعيد ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 من أبريل الماضي، والذي تم تمديده لاحقا عقب اتصالات ومباحثات دولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى العاصمة الصينية بكين اليوم في زيارة تاريخية تستغرق يومين، ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي مباحثات قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ تتناول عدة ملفات أهمها الملفات الاقتصادية. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تم تداوله بشان اعتزام الحكومة وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 جنيهات و 20 جنيها والاكتفاء بالمتداول منها في الأسواق. وأكد المركز استمرار طباعة العملات البلاستيكية مع استمرار التعامل بالعملات الورقية المتداولة حاليا جنبا إلى جنب. ورياضيا، اليوم نهائي كأس إيطاليا بين إنتر ولاتسيو في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: منتخب مصر للناشئين يلتقي نظير الأثيوبي في 14 ببطولة إفريقيا تحت 17 عاماً المقامة بالمغرب. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. ضمن منافسات الدوري الممتاز وادي دجلة يفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف. حرس الحدود يلتقي المقاولين العرب وزيد يلعب أمام غزل المحلة في 17:00 مساء. طلاء الجيش يحل ضيفا على الاتحاد السكندري والبنك الأهلي يستضيف بتروجيت في 18:00 مساء. الأهلي يلتقي الاتحاد السكندري في 18:00 مساء في 3 مباريات الدوري النهائي من بطولة دوري كرة السلة للرجال. مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس في 10:00 مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. أتلتيكو مدريد فاز على أوساسونا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وأخيرا اليوم نهائي كأس إيطاليا بين إنتر ولاتسيو في 10:00 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90.90.
1: حد بنزل بوست من كام يوم بيقول لك ابنه 6 سنين بيحب الحيوانات وبيتفرج على أنيمال بلانت طول اليوم تقريبا. الواد فجأة شاف برنامج عن حياة كلب البحر، بس ايه بقى وإيه لو اتضرب بكلب البحر ده؟ يخش يعمل سيرش عن كلب البحر وحياة كلب البحر وعيال كلب البحر وصوت كلب البحر وأكل وشرب كلب البحر، ويجمع في صور كلب البحر ويحطها في قطه، وحاجة آخر عالم البحار. وبعدين يقولك في قعدة صفا يروح الواد لابوه يصرحه بالحقيقة المرة: يا بابا هاتلي كلب بحر، أنا عاوز أربي كلب بحر في البيت. يختي الراجل بيقولك نزل علي سهم الله، كلب بحر إيه يا ابن كلب البحر أنت، أنا ناقص عاد. المشكلة بقى في الواد، مفيش حاجة عايزة تقنعه أبدا. يكلموه بالمنطق: يا ابني يهديك يرضيك، هنحطه فين؟ يقول لهم في البانيو. طب وهو البانيو ده احنا ما نستخدمهوش يعني؟ يقول لهم كلب البحر بيقضي 30% من يومه برا المياه، وممكن وقتها تبقوا تستخدموا انتوا البانيو ونلعب معاه في البلكونة. طب منين يا ابني؟ من جنينة الحيوانات. يا ابني ما حدش بيبيع كلاب بحر في جنينة الحيوانات. اوكي اشتري اونلاين. المهم يمين شمال يهديك يرضيك الواد صاحب منطق الحقيقة، ومحدش عارف يقنعه بعكس اللي في دماغه. طبعا محدش جاب للمسخوط كلب بحر ولا حاجة، بس رخر فضل مقموص شهر بحاله وما بيكلمهمش. هو دلوقتي نسي اكيد موضوع كلب البحر ده، بس المشكلة ان ابوه بيقول انه متابع بقى حياة البطريق بشغف اليومين دول، والاب بيلطم حاليا. او النبي زي ما بقول لكم كده، الموضوع ده خلاني اركز حبة في طريقة تفكير العيال اليومين دول. مش عشان كان عاوز كلب بحر بقى الواد مختلف، لأ عادي، كلنا واحنا صغيرين يا ما شطحنا بخيالنا ولبسنا فساتين بكرانيش واستنينا اليونيكورن والامير اللي هيجي يخطفنا. اوهام زي ما بقولك كده. ولا حتى الجيل اللي عاش دور النينجا تيرتلز وعملوا منشاكو بعصيان المكانس وحبال الغسيل، الجيل ده مختلف في حاجة تانية خالص. الواد قبل ما ياخد قراره درسوا من جميع الجهات، اتفرج وتشبع بالفكرة، وقام عمل سيرتش على الموضوع اونلاين، لأ وفهم أبعاد مشكلته وحضر أجوبة لمعظم التساؤلات، لحد ما بقى بيفهم الكل. فكرة التطور اللي عند الجيل ده بقت مخلياهم أكبر مننا. والله زي ما بقولك كده، العيل بيبقى ياخويا مقصوف رقبة شبر وقطع كده، وياخد منك الموبايل أو اللابتوب ويقولك السوفت وير ده قديم، ويلعب شوية كده ينزلك الجديد. ازاي ما عندكيث الأبليكيثن الفلاني ده بيعمل كيت وكيت وكيت؟ اتفرجتي على فيلم فلاني اللي مترفح للأوسكار يا طنط؟ أنزلهولك تشوفيه. تحس انك فيل ماموث من العصر الحجري واقف قدام بيل جيتس شخصيا. العيال يا اخويا كل حاجة حواليهم بتتطور بسرعة الصاروخ، وهم كمان بيتطوروا اسرع منها، واحنا حرفيا مش ملحقين عليهم في ولا حاجة. يا خرابي نفسنا الكرش. طب وبعدين احنا شوية شوية بتنسحب مننا اختصاصاتنا وبنبقى ديناصورات في نظرهم. التوجيه والتربية وتعودهم الفرق بين الصح والغلط وتلقينهم الأخلاق والبديهيات أكيد حيبقى صعب، وهم بيبصولنا نظرة معروضات المتاحف دي. فكركوا الحل إيه؟ نجري ونلاحق على التطور ده؟ طب واللي ما يقدرش؟ ما هو رحم الله امرأ عرف قدر نفسه برضو. يعني نسيب العيال لمفرمة التطور دي هي اللي تربيهم بمعرفتها؟ ما تدلونا يا خبراء التربية العمل إيه في الحفرة اللي احنا معكوكين فيها دي. يا لهوي.

إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مطار عنتيبة الدولي في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية أوغندا، وقد استعرض الرئيس السيسي حرس الشرف بالمطار قبل أن يتوجه إلى القصر الرئاسي في عنتيبة لإجراء المباحثة الرسمية مع نظير الأوغندي يوري موسيفيني. قافلة المساعدات الإنسانية 95 بعد 100 انطلقت من أمام معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وقال مصدر في الهلال الأحمر المصرية إن شاحنات ضمن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة تحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية والغذائية إضافة إلى المستلزمات الطبية. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 13 شخصاً وإصابة 14 آخرين في غارات إسرائيلية على عدة مناطق بجنوب لبنان. يأتي هذا التصعيد ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 من أبريل الماضي، والذي تم تمديده لاحقاً عقب اتصالات ومباحثات دولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى العاصمة الصينية بكين اليوم في زيارة تاريخية تستغرق يومين، ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي مباحثات قمة مع نظير الصيني شي جين بينغ تتناول عدة ملفات أهمها الملفات الاقتصادية. اقتصادياً، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد اليوم مراسم توقيع بروتوكولي تعاون لتيسير صكوك الأضاحي. يتيح هذان البروتوكولان للراغبين في شراء صكوك الأوقاف للأضاحي إمكانية تقسيط سعر الصك على 6 أشهر، على أن تتحمل الوزارة أي رسوم إدارية تزيد عن سعر الصك المحدد. كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي بمنطقة غرب البحر المتوسط. وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لجهود جذب مزيد من الاستثمارات في البحث والاستكشاف. ورياضيا، اليوم نهائي كأس إيطاليا بين إنتر ولاتسيو في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قول يا دكتور على الراديو 90 90، هواها مصري إن شاء الله كده دايما يبقى هواها مصري وهواها دايما جميل على قلب وروح حضراتكم بإذن الله تعالى. قول يا دكتور بيكون معاكم كل يوم 4 في الوقت ده ولغاية ساعة 1، بنتكلم في حاجات أكيد كده من اسم البرنامج يعني حاجات علمية، لكن برضو الأمر ما يخلاش يعني إن احنا أحيانا بنتكلم في حاجات علمية اجتماعية أو حاجات علمية لها منظور اجتماعي مهم جدا جدا. بنتكلم عن الأطفال وده الكور الأساسي أو الجوهر الأساسي في برنامجنا، ولكن برضو أحيانا كتير بنتكلم عن الكبار. رقم التليفون اللي حضراتكم تبعتوا لنا عليه الرسائل 010-490-90-4 010-490-90-4، ده تبعتوا عليه الرسائل بتاعت الواتساب. طيب النهاردة هنتكلم في ايه؟ النهاردة أول كلامنا أو الجزء الأول من كلامنا إن شاء الله، طبعا بحب أقول لكم إن شاء الله أنه قريبا هيحصل بقى تطوير كمان في البرنامج بإذن الله، وإن شاء الله كده يا رب التطوير ده يكون جميل ويعجب حضراتكم ويكون أفيد كمان لقطاع أعرض من المستمعين. الموضوع الأول اللي عايزين نتكلم عنه هو موضوع سخيف، سخيف هتعرفوا حالا هو سخيف ليه، ولكن هذه السخافة لابد من الكلام فيها ولابد من الكلام عنها علشان حضراتكم تطمئنوا. أكيد سمعتوا أو يعني اللي ما سمعش يعني أو اللي ما قراش بنفسه سمع شوية عن الفيروس الجديد اللي اسمه هانتا. فيروس هانتا ده اللي هو ابتدت الدول تتكلم عنه، منظمة الصحة العالمية أخيرا اتكلمت عنه كمان، واللي ظهر على سفينة سياحية وقالوا إنه هو يعني ممكن يبقى فيروس خطير يعني. فعشان كده النهاردة عايز أكلم حضراتكم عن فيروس هانتا ده في الجزء الأول من البرنامج، وزي ما قلت لكم موضوع سخيف، ولكن الأسخف منه أكيد إن احنا ما نبقاش عارفين معلومات عنه، خاصة إن المعرفة العلم إيه؟ العلم نور، العلم نور بجد، فاللي هيعرف هيطمن، واللي هيطمن هيبقى عليه واجب إنه يطمن غيره، وده الهدف الرئيسي من البرامج العلمية والبرامج الطبية في وسائل الإعلام. أنا متأسف في حاجة خبطت في إيدي. الهدف الرئيسي إن احنا ننشر المعلومات الصحيحة مش المعلومات الخاطئة. يلا بينا نتكلم. فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات اللي بتحملها القوارض، القوارض اللي هي زي الفيران والحاجات دي كلها،

0: مش كل القوارض فيران على فكرة، في أنواع تانية من القوارض، يعني حتى اللي بيحبوا الكرتون هي يعرفوا حاجة اسمها ليمينجز. ليمينجز دي بتبقى نوع برضو من القوارض. القوارض دي أنواع كتيرة، لكن أشهرها على الإطلاق طبعا الفئران أو الجرذان، الفئران يعني. الفيروسات دي بتحملها القوارض، وللأسف بتسبب أمراض تنفسية وكلوية خطيرة للبشر. فيروس هانتا ده الله يخفيه بإذن الله تعالى، ربنا يخفيه كده من البشرية، اتسمى تيمنا بنهر هانتان، وده نهر في كوريا الجنوبية، وعزل لأول مرة سنة 70 على فكرة، مع أنه تاريخه أقدم من كده، وله انتشار معروف في آسيا وأوروبا. سبحانك يا رب، يعني والله الواحد بيقول من باب الملاحظة بس مش أكتر، دايما في قارة آسيا ومنطقة كده معينة في آسيا دايما المشاكل الطبية بتيجي منها. يعني فاكرين انتوا طبعا برضو ايام الكورونا والكوفيد والحاجات دي كلها، وبرضو علاقة الصين بالموضوع. المهم يعني ده تسمى تيمنا بناء او على اسم نهر اسمه هانتان في كوريا الجنوبية، وعزل لأول مرة سنة 70، وتاريخه كان بيمتد الأقدم من كده، مع انتشار معروف في آسيا وأوروبا، وبرز عالميا، يعني ابتدت الناس تتكلم عنه قوي سنة 93 لأنه انتشر وقتها في الولايات المتحدة. أبرز المحطات بتاعة الفيروس ده إنه هو ما قبل العزل، يعني مرحلة ما قبل العزل، ودي كانت يعني فترة اللي قبل سنة 70 أو 78 تحديدا. يعني كانت الفيروسات دي معروفة بانتشارها في آسيا وأوروبا، وبتسبب حمى مصحوبة بنزيف، ويعني أمراض شديدة أو تأثر شديد في وظائف الكلى أو في الكلى، يعني اللي هي الكليتين. تم عزل الفيروس سنة 70. عزله يعني ايه؟ بس عشان اقرب لحضراتكم الصورة، يعني العلماء لما بيبقى فيه فيروس يعزله، يعني اللي هو نقدر اللي هو نبعده بقى عن بقية الحاجات، يبقى ان هو اكنه وحدة منفصلة، فتبتدي بقى الدراسات عليه، ايه بيعيش ازاي، وايه اللي بيموته، وايه اللي بينعنشه، وايه اللي بيأثر عليه، وايه اللي بيقضي عليه، واللي بيقضي عليه ده ايه اللي بيقضي عليه بشكل سريع، وايه لا، وفترة الحضانة بتاعته بتبقى قد ايه في الجسم. دي اسمها الاجراءات دي كلها اسمها عزل الفيروس. عزل الفيروس يعني ان احنا نقدر نحصره لوحده، خلوا بالكم لوحده كده، ونبتدي بقى العلماء ان احنا ندرسه او ندرس سلوك هذا الفيروس. الحكاية دي حصلت سنة 1970، وكانت على ايد العالم اسمه كارل جونسون وانغ لي، في كارل جونسون، وده كان بالتعاون مع عالم تاني اسمه وانغ لي، وعزلوا اول فيروس لهانتا سنة 78. اتسمى اللي ما يتسماش ده، اتسمى سنة 78، وتم عزل العامل المسبب لحمى الدم، وسموها ساعتها حمى الدم الكورية، وده كان من خلال فار صغير في احد الحقول، عرفوا بقى يسموه. ده كان سنة 78، وده كان قرب نهر هانتان في كوريا الجنوبية، ومن هنا جت الاسم بتاع هانتا او هانتان. اتفشى الفيروس ده سنة 93 في الولايات المتحدة الامريكية، حصل تفشي للمتلازمة دي، وسموها متلازمة هانتا القلبية الرئوية HCPS، في منطقة اسمها منطقة الزوايا الأربعة في الولايات المتحدة، وده كشف عن سلالات جديدة بقى في نصف الكرة الغربية اللي هي منطقة بقى الولايات المتحدة واللي حواليه. التطورات الحديثة انه في مايو سنة 26، مايو اللي احنا فيه ده، تزايد بقى القلق بشأن سلالة جديدة سموها سلالة الانديز، والمخاوف كلها بتقول ان مصدرها الأرجنتين، دولة الأرجنتين في أمريكا الجنوبية، وأظهرت أدلة على قدرة الانتقال. لسه ده مشكوك فيه، لسه ده مشكوك في أمره. قالوا إن في أدلة أو احتمالات إنه ممكن تنتقل من إنسان لإنسان، هي كانت طول الوقت بتنتقل من القوارض إلى الإنسان. ده بقى المشكلة، والعلماء بقى بيراقبوا الحالات اللي هي الخاصة بالإصابة بالفيروس الوحش ده. طيب، فيروس هانتا الحقيقة هو مجموعة من الفيروسات زي ما قلنا، ولغاية دلوقتي، لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي، الانتقال العدوى ما بين البشر نادر جدا، نادر جدا، تمام؟ ولكن خطورة هذا الفيروس ان معدلات الوفاة لا قدر الله تصل في بعض السلالات يعني الى 50%. طيب، كل الكلام اللي فات ده كويس، ودينا عرفنا تاريخ هذا الفيروس ومنشأه والشغل اللي بيتم عليه دلوقتي طبيا. طب يا ترى طرق انتقال العدوى ايه؟ مهم ده، ايه طرق انتقال العدوى؟ بتنتقل العدوى من خلال الفيروس بشكل أساسي عبر القوارض. إيه بقى في القوارض؟ إيه بقى في الفيران؟ إيه بقى يعني إيه اللي في الفيران يبقى بيحمل هذا الفيروس الوحش؟ البول والبراز ولعاب القوارض المصابة، ده بيخليهم ينتقلوا إلى البشر. طبعا أنا عارف إنه أنا بتكلم الكلام ده الناس ممكن تقول إيه، وإيه اللي هيجيب الحاجات دي، سوري يعني أنا آسف في الكلمة، إيه اللي هيجيبها للبني آدم؟ ده أنت بتقول بول وبراز ولعاب القوارض. هقول لكم دلوقتي حال الموضوع، خطورته إنه هو بيدخل في مسألة الاستنشاق، اللي هو ان البول، بول الفيران او البراز او لعاب القوارض ده بينتج عنها او بينبعث عنها روائح. الروائح دي عبارة عن جزيئات ملوثة، لو واحد لا قدر الله تنفس هواء، اتنفس يعني شم الهواء ملوث بفضلات القوارض الحاجات دي، وتحديدا المجففة خلاص، والحاجات دي اللي بتبقى في ايه بقى، في تنظيف المخازن والاماكن المهجورة والحاجات دي كلها خلاص، ال دي ممكن تؤدي الى الاصابه. يبقى دي اول طريقه من طرق العدو، اللي هو الفيروس ممكن ينتقل عبر التنفس، عن طريق ان المصابين دول يشموا هواء فيه الجزيئات الملوثه من فضلات القوارض دي، سواء كانت البراز او البول او اللعاب. الطريقه الثانيه للاصابه هي الملامسه المباشره، يعني لمس القوارض المصابه او فضلاتها ثم لمس الأنف أو الفم، تمام؟ والطريقة الثالثة في طرق انتقال العدوى هي عضات القوارض، يعني إن الفار ده يعض المصاب نفسه، يعض، ودي حالات نادرة شوية. وآخر حاجة تناول الأطعمة الملوثة، الملوثة بإيه؟ بالحاجات اللي احنا قلناها اللي بتحمل الفيروس، اللي هي بول القوارض أو البراز أو لعاب القوارض المصابة. أنا آسف جدا، أنا عارف إن الكلام اللي أنا بقوله ده سخيف ودمه تقيل، ولكن للضرورة أحكام، سامحوني معلش. طيب ايه الاعراض والمضاعفات؟ الاعراض بتظهر عادة بعد فترة حضانة تتراوح من اسبوع الى 8 اسابيع، ودي واحدة من اهم المشكلات في الفيروس دي. ايه هو في الفيروس ده؟ طول فترة الحضانة، ان هو يبقى حد مصاب بس ما تظهرش عليه الاعراض، لان زي ما انت شفته ممكن فترة بنسميها احنا في الطب الانكيوبيشن بيريود، او فترة الحضانة، فترة احتضان الجسم للفيروس دون ظهور الاعراض، دي حاجة بتميز البكتيريا والفيروسات كلها، ممكن تمتد الى 8 اسابيع يعني شهرين. الاعراض المبكرة بتكون حمى وصداع، حمى يعني ارتفاع في الحرارة، وصداع والام عضلية وارهاق وغثيان والم في البطن، دي حاجات ما فيش فيها يعني بتتشارك فيها امراض كتيرة جدا، وحتى حالات احيانا الاجهاد الشديدة يعني. لكن الاعراض بقى المتقدمة الخطيرة جدا بيكون في ضيق شديد في التنفس وسعال مستمر وانخفاض في مستويات الاكسجين، ودي اسمها متلازمة هانتا الرئوية او HPS. المضاعفات الكلوية بقى بتؤدي الى انه الكلى بقى او الكلى عند المريض بتتأثر، وده بيؤدي الى حمى نزفية او يبقى فيه نزيف كده بقى، ودي الحاجة خطيرة. طيب هل الفيروس ده بينتقل من شخص الى اخر؟ في الغالب لا، زي ما قلنا لغاية دلوقتي الفيروس ده ما بينتقلش ما بين البشر، ومع كده تم تسجيل حالات نادرة جدا لانتقال محدود ما بين البشر لسلالات محددة زي اللي انا لسه قايلكم عليها، اللي هي سلالة الانديز، وده طبعا ليه علاقة بجبال الانديز في امريكا الجنوبية. التشخيص بيعتمد على الفحص السريري، يعني لازم الفحص ده بيكون في المستشفى، فحص سريري يعني لازم يكون المريض ده جوه مستشفى، تمام؟ والتاريخ المرضي للتعرض للقوارض وفحوصات الدم وأشعة الصدر. العلاج، لا يوجد علاج مضاد للفيروسات مخصص له، يعني ده ملوش علاج لغاية دلوقتي، لكن العلاج بيعتمد على الرعاية الداعمة في المستشفى وتوفير الأكسجين ودعم التنفس، يعني المريض ده لازم يبقى جوه رعاية مركزة. اهم حاجة بقى في القصة اللي انا عمال اتكلم فيها دي، الجزء الجاي ده اللي هو ايه؟ الوقاية. طب الناس ازاي تقي نفسها من هذه الشرور؟ اهم حاجة تجنب ملامسة القوارض وفضلاتها، ودي حاجة انتوا الناس ممكن تستغربها، لكن في الاطفال مثلا الصغارين بيلعبوا، انا بكلم في كل مكان في العالم، ممكن يلاقوا حاجات كده في الارض فيقولك ايه يعني، هم بيلعبوا بقى مش فاهمين ويلاقوها ناشفة فيحطوا ايدهم عليها، ده غلط جدا جدا. يبقى اهم حاجة تجنب ملامسة القوارض وفضلاتها، تهوية الاماكن المغلقة لفترة قبل التنظيف، ارتداء جوانتيات وكمامات عند تنظيف الاماكن الموبوءة او اللي معروف ان فيها قوارض او اللي كان معروف ان فيها قوارض، وسد الفتحات اللي ممكن تدخل منها القوارض للمنازل، ما هو القوارض دي الفيران دي حاجة وحشة جدا، فخلوا بالكم قوي من الحكاية دي، تمام؟ في حالات متفرقة من فيروس هانتا تم رصدها طبعا عالميا. التقارير بتقول ان المخاطر العامة تعتبر منخفضة لكنه يظل مرض شديد الخطورة. العالم بقى كله بيترقب دلوقتي احتمال حاجة يوم 18 مايو يعني بعد كام يوم اهو، حاجة اسمها الجيل الثالث من اصابات فيروس هانتا، وده وسط تحذيرات من خبراء بان الايام الجاية ممكن تشهد انتقال العدوى من ركاب سفينة الرحلات اللي هم بقى اكتشفوا فيها المرض في الايام الاخيرة دي، كانت سفينة سياحية كده وكانت راسية قدام هولندا والكلام ده كله. حتى الان لم تسجل اي اصابات مؤكدة لدى اشخاص لم يكونوا على متن السفينة، وده معناه عدم وجود ادلة على انتقال الفيروس خارج نطاق الرحلة البحرية دي. خلوا بالكم قوي من النقطة دي، يعني لغاية دلوقتي مفيش اصابات برة، مفيش اصابات برة السفينة دي، السفينة دي الاصابات كلها جواه. خلاص دي مهمة، لم تسجل إصابات عند أي أشخاص كانوا ما كانوش على متن السفينة دي، ودي نقطة مهمة. المخاوف بقى زادت ليه؟ لأن في بعد نقل حالة يعني في حالة مخلطة، في حالة كانت مخلطة للناس اللي على السفينة دول اتنقلت لمنطقة شمال غرب فرنسا اسمها بريتاني تقريبا، ودي اتنقلت للمستشفى وبتجرى ليها فحوصات مكثفة دلوقتي. وبرضو رصدوا حالة في بلد في برضو في مدينة رين الفرنسية. عمدة المدينة ده قال انه حتى الان دي تبقى مجرد حالة مخلطة لشخص مصاب بالفيروس، ومفيش داعي للهلع، واحنا بنتحدث عن حالة واحدة وتم احتوائها. طول فترة حضانة الفيروس زي ما قلتلكو هي اللي بتثير المخاوف، خاصة ان في ركاب غدروا هذه السفينة يوم 24 ابريل، يعني مشيوا من السفينة دي وركبوا ناس تانية، يعني اصل مش كل الناس بتفضل على السفينة دي كلها، ففي ناس مشيوا 24. فيا ترى الناس بقى اللي مشيوا 24 دول ورجعوا لاهاليهم ورجعوا لبلادهم، هل هم كانوا حاملين للمرض ولا لا؟ ده اللي هنعرفه الايام الجاية. اخر حاجة عايز اقولها لحضراتكم او اخر حاجتين، ان وزارة الصحة المصرية مشكورة اصدرت بيان مهم جدا جدا، وقالت ان احنا بنراقب زينا زي كل دول العالم، بنراقب حال فيروس بيتكلم عنه العالم، وان الامور كلها ما زالت في طور المراقبة من جانبنا ومن جانب كل دول العالم بيشوفوا هذا الامر، ولكن كانت الضرورة ان احنا لازم نتكلم فيها. الحاجة التانية انكم ما تخافوش، ودي فرصة او اشارات ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لنا ان احنا ما نهملش. يعني لو في مثلا بيت او عمارة او كذا او كذا او جراج او منطقة كده مهجورة اللي احنا بنسميها خرابة او كده، واتقال ان ايه المنطقة دي فيها فيران او ده فيها فار او فيها كذا، لا لازم الناس تتكاتف مع بعض وتحاول السيطرة على هذا الامر، ونبلغ الجهات المعنية على طول علشان ما يحصلش اي تفاقم بشكل عام، عشان الهيجين وعشان البيئة وعشان الصحة العامة ده بشكل عام، وبشكل خاص عشان نبعد عن أي مصادر الخطر لا قدر الله تؤثر على صحتنا من خلال هذا الفيروس الملعون. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. قول يا دكتور لسه معاكم، خليكم انتوا كمان معانا. رقم الرسائل على الواتساب 010-490-90-4.
1: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90-90 هواها مصري. قول يا دكتور على الراديو 90-90.
1: اهلا وسهلا بحضراتكم مره جديده في قول يا دكتور، واسمحوا لي ان انا يعني اروح من نهايه الحلقه، لان الحلقه اللي فاتت اروح لجزء يعني دايما كان نتكلم فيه في نهايه الحلقه وهو رسائل حضراتكم، بس الحقيقه الحلقه اللي فاتت ما كانش فيه وقت وما جاوبناش على بعض الاسئله، فانا عايز ارد على الاسئله اللي بتيجي، يعني بعض الاسئله يعني بناخدها طبعا بشكل عشوائي كده علشان قبل ما نكمل كلامنا. في رسالة من رقم أخره 132، صباح الخير على حضرتك طبعا أستاذة علا هي اللي بعت الرسالة، وبتسأل عن مرض الصدفية وبتقول أنا جالي صدفية، عايز أعرف هي الصدفية بتتعالج ولا لا. طبعا الصدفية بتتعالج طبعا، بس يعني درجة الاستجابة بقى للعلاج بتختلف حسب نوع العلاج وحسب شدة الأعراض، يعني حسب حاجات كتيرة قوي. الهدف دايما من العلاج بتاع الصدفية ده إن يتقلل الالتهاب وإبطاء نمو خلايا الجلد وإزالة القشور، عشان كده تستخدم كريمات موضعية اللي بتحتوي على الكورتيزونات والحاجات دي كلها ومشتقات فيتامين دي، وفي كمان علاج بالضوء بالأشعة فوق البنفسجية، وفي بقى كمان ده مش موضوعي، يعني في أدوية اللي بيسموها الأدوية العلاج البيولوجي أو البيولوجيكال تريتمنت، وده يعني ده بيستفيد منه مرضى كتير قوي زي اللي عندهم كمان الأمراض المناعية اللي هي زي الذئبة الحمراء وزي الروماتويد والحاجات دي كلها. الطرق علاج الصدفية زي ما قلت لكم بتختلف حسب شدة الحالة وحسب إيه المناسب من العلاج ده لحضرتك أو حضرتك. ففي علاجات موضعية وفي كورتيكوستيرويدز اللي هي الكورتيزينات، وفي نظائر فيتامين دي زي ما قلنا، وفي العلاج بالضوء، وفي العلاج اللي هو البيولوجي، وكمان اهم حاجة انه لازم يكون البشرة او الاماكن المصابة مرطبة لمنع يعني لمنع الجفاف والبعد عن التوتر او الضغط النفسي، لان التوتر والضغط النفسي من اكبر المحفزات لتفاقم الاعراض. خلوا بالكم قوي من المعلومة دي. وكمان في كمان بيعملوا حاجة دلوقتي اسمها حمام الشوفان، وطبعا التخصص الطبي المعني بعلاج هذه الحالة هو تخصص طب الأمراض الجلدية، إنما يعني احنا قلنا شوية معلومات كده، وفي نفس الوقت بنقول يعني للناس المعلومات الأساسية الناس تبقى عارفينها. في برضو الأستاذ أو الأستاذة حنين اللي هو رقم اخره 8689، مساء الخير، ممكن اعرف عمليه اللوز تتعمل امتى للطفل؟ طيب ده سؤال جميل قوي قوي. ليه سؤال جميل؟ لاني انا بحب قوي الاسئله اللي هي كانت اجابتها حاجه ثم اثبت العلم حاجات تانية، فاهمين قصدي؟ يعني حصل التطور العلمي في الموضوع. كان زمان من المسلمات ان الناس تقول عمليه اللوز ما تتعملش قبل سن 6 سنين، قبل سن 6 سنوات، تمام كده؟ حصل بقى تطور في هذا الأمر. تطور بمعنى إيه؟ طبعا أنا بس عايز أقول لكم ليه الحكاية دي، ليه حكاية قبل 6 سنين؟ يعني كانت الناس كلها يقولوا لا ما نعملش عملية اللوز قبل 6 سنين، الناس اللي هم الأطباء يعني، خلاص. ليه؟ لأن اللوز ليها علاقة بجهاز المناعة، فهي بتشتغل أو بتدعم جهاز المناعة بأنواع من الخلايا، يعني بتساعد في جهاز المناعة، تمام؟ فلقوا انه او لقينا انه من منذ سنوات بعيدة انه الوظيفة دي لازم تكتمل عن سن 6 سنين. طيب ايه بقى التطور اللي حصل؟ التطور اللي حصل قالوا تمام، الامر ده يفضل زي ما هو في حالة انه مرات الاصابة او شدة الاصابة ما تبقاش كبيرة قوي، انما لو الاصابات تكررت بشكل متلاحق ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وابتدت الحدة بتاعة الأعراض تزيد، يعني بالكلام البسيط كده الدور بقى يزيد، بقى ما بقى مش بيقل، ما بقاش دور خفيف على الطفل او الطفله خلاص. فهنا ادوا العلماء يعني ادوا الحريه لاطباء الانف والاذن والحنجره، الحريه ان هم يجروا العمليه دي في اي وقت من عمر الطفل. فهمتوا كده القصد؟ يبقى كان زمان انه الطفل يتعملوا العمليه دي بعد 6 سنين، بعد ما يتم 6 سنين، دلوقتي لا مش شرط. طيب بس ايه اللي بيحكمنا؟ اللي بيحكمنا عدد مرات الاصابه في السنه، في السنه تمام، ثم انه شده الاصابه، يعني مش بس عدد المرات لكن شده الاصابه. فده برضو دي معلومه، يبقى يا رب يكون بس الاجابه يعني فادتكم شويه. طفل رضيع 5 اشهر جاله طفح جلدي، التشخيص انه ده من حبوب اللقاح في الجو، مدى الخطور؟ لا هو ممكن طبعا من حبوب اللقاح، بس هو الحالة الأشمل يعني أو المسمى الأوسع شوية إن دي حاجة بنسميها الإكزيما تمام، ودي مش خطيرة، لكن علاجها الرئيسي هو تجنب المسبب إذا عرفناه. يعني إذا عرفنا أن هذا المسبب هو الذي أدى إلى هذه إلى هذا الطفح الجلدي، نحاول نتجنب قدر المستطاع، قدر المستطاع تمام كده، ونحاول ان احنا يعني في احوال كتيره قوي بنستخدم المستحضرات اللي خاصه بالاطفال اللي هي الامنه على جلد الاطفال اللي ما فيهاش سلفه وما فيهاش حاجات، فاهمين قصدي؟ في الحمى بقى والحاجات دي كلها لازم الليفه اللي بنحمي بيها الطفل تكون ناعمه جدا وهكذا. اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه انه الموضوع ما نزودش او ما نعرضش الطفل للي ممكن يكون بيسبب هذه الاعراض. وخلوا بالكم الحكايه دي بتزيد مع الجو الحار، مش يعني مش بتقل تمام. طيب في انا مش يعني مش عايز نستغرق في الرسائل مع ان ده حاجه كويسه يعني. السلام عليكم استاذ محمد عزت، اهلا وسهلا، عندي سؤال بعد اذنك. عمي عنده درن على الرئه، فهل ده معدي ولا لا؟ الدرن الحقيقة من أقدم الأمراض على وجه الأرض، وهو ده اللي كان اللي هو اسمه السل أو اسمه التي بي خلاص. ومن سنين طويلة قوي من حوالي 30-40 سنة كده كانوا ابتدوا يتكلموا، قالوا إنه an old visitor is coming again، يعني ده ضيف قديم ابتدى يرجع تاني تمام. طبعا الأمر فيه ممكن يبقى فيه عدوى، ولكن في فرق ما بين أن يكون المريض حاملا للعدوى يعني عنده الحالة دي نشطة، أو أن يكون الرئة عنده تأثرت بسبب الإصابة بالدرن في وقت ما من عمره. هقولها تاني يعني دلوقتي مريض بيعمل أشعة صدر، عنده أعراض، فراح عمل أشعة صدر وين راح لدكتور الأمراض الصدرية، فدكتور الأمراض الصدرية قال له أنت عندك مشكلة في الرئة، عندك تليف في الرئة، عندك مشكلة في الرئة، ودي انعكست طبعا على التنفس والحاجات دي كلها. طب ايه السبب؟ السبب انه ممكن يكون في اصابة بالدرن دي من زمان، من قبل كده. لكن السؤال هل هو في حالة نشطة الايام دي؟ يعني هل هو معدي ولا لا؟ ده السؤال الاهم، فاللي يجاوب عليه لازم دكتور الامراض الصدرية، مش العام، مش عموما، لا دكتور الامراض الصدرية اللي شاف الحالة نفسه، هو الوحيد اللي قادر على الجزم بأن هذه حالة معدية أم أن هذا المريض يعاني من آثار رئوية نتيجة إصابته بالدرن في وقت ما من عمره. ألف ألف سلامة، وبرضو الاحتياط واجب. وخلوا بالكو يعني أنه يعني المخلطة برضو تبقى بحساب، خلوا بالكو قوي من الموضوع ده علشان خاطر ما يحصلش يعني حاجة. بس زي ما قلت لكم الأهم هو رأي الطبيب اللي عاين الحالة أو كشف على الحالة. صباح الفل يا دكتور، أنا بسأل على المرض بتاع الفيران، لو فار لمس حد يعمل إيه؟ لا هو ما هو الفكرة مش إن الكل الفيران، ما هي الفيران المصابة، فاهمين قصدي؟ فهو طبعا لا ما فيش حاجة. ودي فرصة تاني إن أنا أكرر انه وزارة الصحة المصرية وتحديدا من 4 ايام اصدرت بيان هام جدا، وقالت انه مصر زيها زي دول العالم كله بتراقب الوضع الخاص بانتشار او بالظهور، مش انتشار، بالظهور هذا الفيروس في سفينة سياحية مقفول عليها الدنيا يعني تمام، وفي طبعا بعض الركاب مشيوا من السفينة دي في وقت سابق يعني. فمصر بتشوف الحكاية زيها زي كل دول العالم، وبمناسبة البيان ده قالوا في نفس البيان انه الوضع آمن تماما، وقالوا حاجتين في منتهى الأهمية، انه لازم نهتم طبعا بالنظافة العامة والحاجات دي كلها، الكلام اللي انا لسه قايله، والأهم من ذلك ألا ننساق وراء شائعات وسائل التواصل الاجتماعي. خلوا بالكم يا جماعة ان في ناس على وسائل التواصل الاجتماعي ما عندهمش حاجة في الدنيا يعملوها غير إثارة البلبلة وإثارة الشكوك في كل حاجة في حياتنا، في الأكل والشرب والنوم والصحيان والشغل والبلد والاقتصاد وأي حاجة. فهم ناس دي ده شغفهم أو دي مش شغفهم أو ده يعني مصلحتهم، خلينا نقول كده. فالعاقل هو من لا ينساق وراء كل ما يسمعه. ما تصدقوش يعني كل أو أغلب حاجات كتيرة أوي أوي من اللي بتتقال على وسائل التواصل، حاجات كتيرة أوي ليس لها أساس من الصحة. أرجوكوا أرجوكوا أرجوكوا اللي عايز يسأل في حاجة يدخل يسأل محركات البحث الكبيرة، ويسأل اللي هي زي جوجل وكده والشات جي بي تي والحاجات دي كلها أنا بقولها وخلاص، ويسأل المصادر الموثوقة. يعني مثلا اكتب كده، انت عايز تعرف معلومة عن مرض معين، اكتب كده وزارة الصحة المصرية سلاش كده او شرطة مرض كذا، وشوف اللي هيطلع لك. هيطلع لك موقع وزارة الصحة المصرية، وصدق بقى هنا اكتب منظمة الصحة العالمية، اكتبه كده. انما ما تقولش ايه ده في بوست منزله واحد اسمه احمد فلان، ده في بوست منزله واحدة اسمها ايه، كل ده مش كلام. حتى لو دكاترة كل ده مش مظبوط، لانه ممكن ما يبقوش دكاتره اصلا ويبقوا هم بيبحثوا عن اثاره الجدل والترند والشهره. الله يخرب بيت الترند على الشهره على الكلام ده كله، معلش انا اسف يعني، بس بقولها يعني من الواحد بيقولها من ضيقه، من الضيق اللي هو فيه. لانه يعني تخيلوا كده لما يبقى الناس يعني ناس كتير قوي شغلتها في الحياه ان هم يعملوا ده، وناس تانية في المقابل ان هم يقعدوا ينفوا ويصححوا ويقول لهم لا والله ده غلط، وانتوا فانتوا الكلام ده غلط، وتلاقي ناس بتطلع تتكلم فيما ليس لها علم بيه خالص، وكأنهم لو سكتوا الناس هتحاسبهم وتقول لهم انتوا سكتوا ليه. اظن يعني كان فيها احوال كتيره قوي فيها كلام عن حاجات كتيره قوي ناس كتيره قوي بتتكلم فيها الفتره اللي فاتت ليها علاقه بالاكل والحاجات دي كلها. ها انتوا شفتوني انا وغيري من يعني مش عايز اقول بقى مش لا نزكي الله انفسنا يعني، ما حدش فتح بقه ليه، لان ده زمن فتنه بقى. فاللي هو مش لازم نركب على الحكايه بقى ونقول راي، لا خالص خالص خلاص تمام، ما هو في دلوقتي الصح والغلط معروفين وخلاص، ونسيب بقى المساله للحكايه. انما المشاركه في الرواج وصنع الاخبار وتداول هذه الاخبار ده غلط. فانا بقول لكم اهو وزارة الصحة طلعت بيان من 4 أيام وقالت مفيش أي قلق من أي نوع، إحنا بنرصد الحالات زينا زي باقي دول العالم. هنطلع لفاصل ونرجع. رقم الرسائل 010-490-904، قول يا دكتور لسه معاكم، خليكم معانا.

0: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90.
1: اهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الاخير من حلقتنا النهارده من قول يا دكتور، ورقم رسائلنا 010 490 90 4. هنتكلم دلوقتي عن موضوع البكاء عند الاطفال سريعا جدا، عايزين نكلمكم فيه. بنقول ان البكاء هو اللغه الرسميه عند الاطفال. مفيش طفل على وجه الكره الارضيه ولا على مر التاريخ ما كانش بيعيط، لكن في امهات واباء بينشغلوا اكتر بإزالة سبب بكاء أطفالهم أو تجنب الأسباب اللي تخلي الطفل يعيط. هقول لكم يعني إيه دلوقتي حالا. البكاء ثلاث أنواع، عشان كده لازم نبقى عارفينهم ونعرف النوع بتاع البكاء، وبالتالي نفهم الطفل ده بيعيط ليه، وبالتالي نفهم احتياجاته، وبالتالي نحقق التناغم معاه، يعني إن الطفل يحس بالبلدي كده، يحس إن إحنا فاهمينه، وإن هو يبتدي يطمن إنه مش محتاج إنه يعبر عن اللي هو عايزه بالبكاء الشديد. انما الاطفال بتعيط هتعيط وتفضل تعيط في الفتره اللي هي الايه الاولانيه من حياته، حتى لما بيكبروا شويه بيعيطوا لما بيقفشوا يعني ويتقمصوا كده، انما انا بتكلم على الاطفال الصغيرين خالص. النوع الاول من البكاء هما ثلاث انواع. النوع الاول اسمه بكاء الجوع، وده اشهر نوع من البكاء، يعني ان الطفل بيعيط عشان ياكل، خلاص كده عايز يرضع، عايز ياكل، دي معناها عايز يرضع. ده أشهر نوع وده أهدى نوع في الأصوات. يعني هما ثلاث أنواع كده، نحطهم بقى جنب بعض ونقارن، يبقى أكتر واحد في هدوء الصوت هو بكاء الجوع، وده أشهر نوع وبيستمر ثانية أو ثانيتين، يعني الصوت بتاع البكاء متواصل يستمر ثانية أو ثانيتين، لكن بيتكرر بإيقاع منتظم، بتتخلله وقفات لثواني قليلة، وكتير قوي بيصاحب البكاء ده حركة الراس يمين وشمال. خلاص، ده النوع الأول اسمه بكاء الجوع. تاني نوع اسمه ايه؟ اسمه بكاء الغضب، يعني ان الطفل يبقى غضبان، غضبان وبيزعل من حاجات كتيرة، او الطفل الصغير خالص ده طبعا بياخد على خطره وبيزعل، وفي اسباب كتيرة قوي قوي ان هو يزعل. بيختلف عن بكاء الجوع في علامتين. اول علامة ان هو صوته اعلى، يعني اشد شوية من بكاء الجوع. وتاني علامة ودي اهم قوي، مهمة قوي قوي قوي، ان هو ثنائي الايقاع، يعني بتسمع فيه صوتين مش صوت واحد، يعني الطفل بيعاد بتسمع نغمتين. خلاص، نغمتين. اقرب مثل عشان الناس تفهم قصدي زي صوت سرينة المطافي، مش احنا بنسمع تارارارار، من دول اسمهم نغمتين. خلاص كده، فهو الطفل بس طبعا مش هيبقى زي سرينة المطافي بعد شهر يعني. خلاص، هو بيبقى فيه بنميز فيه علامتين، صوتين قصدي. تالت نوع هو اسمه بكاء الالم، وده تالت نوع، وده اشد واحد في الصوت ومفاجئ، وأطول واحد في فترة البكاء المتواصل، ممكن يستمر لسبع ثواني، بعد كده الطفل يتشحتف كده وتلاقوه بياخد نفسه. طبعا بكاء الغضب اللي هو النوع الثاني بيكون بسبب حاجات كتيرة قوي، انه عايز يتشال، عايز يغير، عايز هدومه ضيقه عليه، الدنيا حر، الدنيا برد، في ناموسة مضايقاه، حاجات كتيرة قوي قوي قوي. تمام، الطفل لما بيعيط بيبقى عايز حاجة، خلاص، فبالتالي احنا اهو فهمنا. وطبعا بكاء الالم على فكره ممكن يبقى عنده مغص، بيرضع غلط فبندخل هواء اثناء الرضاعه فبيبقى عنده مغص، يعني حاجه الماء بعد الشر. خلاص، وممكن نلاقي ركفه كده او ارتعاشه في شكل في البطن، وخصوصا لو نام على ظهره نلاقي كمان واخد رجليه ناحيه بطنه وهو بيعيط، فنعرف على طول ان ده متالم يا حبيبي او يا حبيبتي على طول، فلازم نخلي بالنا. احنا كلمنا كده بسرعة عن بكاء الجوع وبكاء الغضب وبكاء الألم، لسه عندنا شوية معلومات بسيطة كده، بس هنقولهم بقى ايه على الماشي، انما دي المعلومات الرئيسية. لما نعرف نوع البكاء فبالتالي نعرف السبب، فبالتالي نتلافى السبب او نتجنب السبب، فبالتالي الطفل يطمن وتلاقي بكاؤه يهدى، انما مش هيروح خالص، مش هينتهي. ليه؟ في اللي هو صغير، لان البكاء هو لغته، هو بيعرفش يعمل حاجة غير انه هو يعبر بيها، غير انه هو يعيط. فما تقلقوش، واهم حاجه ان احنا نبقى فاهمين احتياجات اطفالنا علشان اطفالنا ما تزعلش مننا ويطمنوا ان احنا فاهمين هم عايزين ايه. ان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه الاربع الجاي، وحلقه جديده من قول يا دكتور. سلام عليكم.

0: الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مطار عنتيبي الدولي في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية أوغندا، وقد استعرض الرئيس السيسي حرس الشرف بالمطار قبل أن يتوجه إلى القصر الرئاسي في عنتيبي لإجراء المباحثات الرسمية مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني. مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بدأ اجتماعه الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. يتناول الاجتماع بحث عدد من الملفات والموضوعات المهمة، وقبيل الاجتماع شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكولي تعاون لتيسير سقوق الأضاحي يتيح للراغبين في شراء السقوق إمكانية التقسيط على 6 أشهر. كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي بمنطقة غرب البحر المتوسط. قافلة المساعدات الإنسانية 95% انطلقت من أمام معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وقال مصدر في الهلال الأحمر المصري إن الشاحنات ضمن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة تحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية إضافة إلى المستلزمات الطبية. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 13 شخصا وإصابة 14 آخرين في غارات إسرائيلية على عدة مناطق بجنوب لبنان. يأتي هذا التصعيد رغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل الماضي، والذي تم تمديده لاحقا عقب اتصالات ومباحثات دولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى العاصمة الصينية بكين اليوم في زيارة تاريخية تستغرق 2 يوم، ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي مباحثات قمة مع نظير الصيني شي جين بينغ تتناول عدة ملفات أهمها الملفات الاقتصادية. اقتصاديا، المهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي أكد حرص الوزارة على فتح أفاق جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري مع الشركات العربية الشقيقة بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو توطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي مع المدير التنفيذي لإحدى الشركات السعودية تم خلاله بحث سبل التعاون المشترك. ورياضيا، مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس في 10 مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 90.90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90.90. نزل الأبليكيشن من أب ستور.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: 90 90.
1: الجاي احلى من اللي فات ولسه في عمران.
0: لاعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com او اتصل على 33 23 571. الوكيل الاعلاني شركة ليون ميديا.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي. أنا بقى مستخفي بأم الدفي بأم الدفي هما اللي حيلتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني في مستهل زيارته الرسمية إلى جمهورية أوغندا. وقد استعرض الرئيس السيسي حرس الشرف بمطار أنتيبي الدولي لدى وصوله وقبل أن يتوجه إلى القصر الرئاسي. من جانبه كتب الرئيس الأوغندي عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: أرحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي وأتطلع إلى مباحثاتنا المثمرة الرامية إلى تعزيز التعاون بين بلدينا والنهوض بمصالح إفريقيا. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، ذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات. وفي بداية الاجتماع تقدم رئيس الوزراء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وفي هذا الإطار شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع الأسواق مع طرح كميات كبيرة من اللحوم الحية والمجمدة. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالأداء المتميز للقائمين على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية بالكلية وقدرتهم على الاستفادة من القدرات والإمكانيات المتاحة لمواكبة العلم وتطوراته المتسارعة في كافة التخصصات. قافلة المساعدات الإنسانية 95 بعد 100 انطلقت من أمام معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وقال مصدر في الهلال الأحمر المصري إن الشاحنات ضمن القافلة تحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية إضافة إلى المستلزمات الطبية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجه إلى الصين لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، لافتا إلى أنه لا يحتاج مساعدة بكين لإنهاء حرب إيران. وفي حديثه قبل مغادرته واشنطن قلل ترامب من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في حل الصراع الذي لا يزال يعرقل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. اقتصاديا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرر تقديم موعد صرف معاشات شهر يونيو ليبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 من مايو، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك. ورياضيا، مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس في 10 مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: عن بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90 90 هواها مصري. احمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا اخباره ايه سواء الشأن الداخلي او الشأن الخارجي. الشأن الخارجي زي ما تعرفنا من زميلتنا العزيزة سمر ابراهيم في الدقيقة الاولى عن وصول سيادة رئيس لاوغندا ولقائه بالرئيس الاوغندي. تواجد مهم جدا لمصر في افريقيا، لسه كان من يومين تواجد في كينيا وقمة افريقيا فرنسا مع وجود الرئيس الفرنسي ماكرون. هنتابع النهاردة ونفهم فعاليات الزيارة دي وتواجد مصر في القارة الأفريقية سواء التواجد السياسي أو الاقتصادي أو الاستثماري، تواجد مهم جدا وليه تبعيات أكيد. هنحاول نروح لأحد ضيوفنا متخصصين النهاردة نفهم التفاصيل. كل سنة وانتم طيبين، داخلين على الأعياد، داخلين على عيد الأضحى، فعايزين نشوف برضو وزارة الزراعة جاهزة ولا لا بالأضحيات وإيه اللي موجود والأسعار إيه، نفهم كده عشان كل اللي طبعا ربنا هيكرمه ويضحي ويكون عنده من المقدرة نفهم إيه التفاصيل. برضو محافظة القاهرة عاملة مجهود محترم وعاملة معرض أهلا بالعيد. المعرض ده فيه إيه وإيه الأسعار وإيه المتوفر فيه؟ بضاعة كافية ولا مش هتكفي ولا يومين وهيخلصوا؟ هنحاول نروح لمحافظة القاهرة برضو نفهم عن آخر استعداداتها العيد، اخبارها ايه، وناخد شكاوي حضراتكم زي ما تعودتوا معانا سواء على ارقام رسائلنا على 199 او من خلال تليفوناتنا على 2 18 10 8 66 او من خلال صفحتنا على الفيسبوك سلاش راديو 90 90.

0: تحسيسي بدأت بعبارة دعني وشريكك أنت ومستمعيك الكرام، فهي لا تنمية بلا سلام ولا سلام بلا تنمية. هذا هو صوت مصر لأفريقيا، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح بمصر يقدم نموذجا ملهما في البنى التحتية والاستدامة، وأن ما حدث في اضطرابات المشهد الاقتصادي العالمي أثرت على معدلات الإنماء وجعلت القاسي والداني من الدول العظمى أن يعيد ترتيب أوراقه في القارة الأفريقية. لكن مصر هي المعادلة الصعبة في القارة، وهي القاسم المشترك الأعظم في كل المعادلات للقوى العظمى. مصر حاضرة في برج العرب في افتتاح سنغافورة والحديث عن الدول الفرنكوفونية، ثم قمة نيروبي، ومصر أيضا بكلمتها هي العمود الرئيسي، ثم إلى أوغندا والتنصيب إلى الرئيس لفترة ولاية جديدة، والعلاقات الأخوية مع رئيس موسوليني، والعلاقات التجارية والاقتصادية مع دول شرق أفريقيا وحوض النيل لتبني مستقبلا جديدا مع القارة مبنيا على المصالح المشتركة وتعزيزها وفلسفة الحكم الشريف في القارة وفي كل ربوع العالم.
1: مستمع كريم يا دكتور بيسأل، ده حلو التواجد، ده جدا حلو الدبلوماسية الرئاسية اللي حصلة، حلو كل الموضوعات. أنا كمواطن مصري ممكن نستفيد إيه من تواجد المصري داخل القارة الأفريقية؟
0: بمنتهى البساطة، لديك القطاع الخاص المصري، القطاع الخاص المصري الذي يحمل أبناء المستمع الكريم وإخوة المستمع الكريم، ومنهم أصدقاء المستمع الكريم، ومنهم المستمع الكريم نفسه.
1: صحيح.
0: القطاع الخاص لديه قطاعين، القطاع الكبير الميجا والقطاع الصغير والمتوسط. عليهم أن يدرسوا أن كل ما يحدث هو تهيئة للمناخ للتواجد المصري كما يجب أن تكون عليه. عادت مصر إلى رئاسة القارة لتقدم التشييد والبناء من مصر، فعندما قدمت مصر نموذج سد تنزانيا بسواعد مصرية 100% قطعت على نفسها أن تدشن مدرسة لتعليم أبناء دولة تنزانيا. هذا يمهد الطريق أمام كل أبناء القارة المصرية الراغبين في تصدير القارة الأفريقية وزيادة معدل الصادرات في أسواق كانت غير مؤهلة وكانت غير مفتوحة لاستقبال المنتجات المصرية.
1: اتساقا مع اللي حضرتك بتقوله، اتساقا مع حد بتقوله، انا بتابع هو على اكسترا نيوز، اللي انت بتقوله بالضبط سيادة رئيس بيدعو لإقامة شركات، فعلا هو بيمهد الطريق لكل القطاع الخاص من خلال الدولة، من خلال رئيس الدولة، انا بمهد لكم الطريق، تعالوا بقى اشتغلوا.
0: بكل تأكيد هذه رسالة واضحة، المناخ الآن إلى القارة الأفريقية قد وصلت الرسالة. الرسالة بدأت عندما كان منتدى شباب العالم وكان هناك أكثر من 600 شاب إفريقي يتواجد على أرض مصر ليرى بعينيه ما تجريه مصر من إجراءات وإصلاحات تنموية في كل ربع مصر. ثم في أرض السلام في أسوان منتدى شباب العالم العربي والإفريقي، وأيضا في مدينة السلام في أسوان احتضنهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبحر معا وسط نهر النيل العظيم الخالد أبي يعبر عنوانا للتنمية المصرية. ثم بعد ذلك الآن في كل أسبوع هناك حدثا، حتى استضافت مصر قمة منتصف العام في يونيو القادم ستكون في العالمين.
1: تمام.
0: قمة منتصف العام لرؤساء الأفارقة في
1: 25
0: يونيو، وسيكون هناك منتدى أعمال إفريقي قرارات مصر، سيكون كل عامين ينطلق أيضا من العالمين يجتمع فيه 5000 من أصحاب الأعمال والتجار والمستثمرين، حتى تكون مصر أيضا مركزا لإشعاعا تجاريا اقتصاديا ثقافيا استثماريا جديدا لعمق القارة الأفريقية. دعني أحدثك عن أن العالم بأسره يتحدث الآن ويتجه الآن ويبحث في القارة عن حلول لمشاكله. فالرئيس ترامب سوف يأتي على وفد كبير في موريشيوس في يوليو 2026، فهذا هو الصيف الساخن جدا للدبلوماسية الدولية في الأراضي الأفريقية، باحثين عن مشاكل كثيرة وعديدة. ربما هناك أيضا مصالح الآن وهي مصالح الموانئ والمضايق والخطوط المسارات للملاحة البحرية
1: طبعا.
0: هناك مصالح الغاز والطاقة، هناك مصالح الطاقة البديلة والطاقة المتجددة، هناك مصالح الأمن الغذائي، هناك مصالح التغيرات المناخية والتغير الديموغرافي. هنا يتحدث الشارع الأفريقي، الشارع الأفريقي أمس يرسل رسائل عبر السوشيال ميديا وعبر كل القنوات، يقول العالم بأسره نريد أن نتفق مع العالم ونرحب بفرنسا ونرحب بأمريكا ونرحب بكل القوى العظمى، ولكن علينا الآن أن نلتفت إلى أن تعيد كل القوة التي تفكر في التعاون مع القارة في كيف تعطي الفرصة للقارة أن تستفيد بالمعادن وتستفيد بثرواتها المعدنية وتجعل القيمة المضافة على أرض القارة وليس خارجها. كيف يمكن أن

0: نسقط الديون السياديه وتحويلها الى مشروعات استثماريه ويكون هناك نيه خالصه في ذلك مثلما فعلت ايطاليا والمانيا مع الجانب المصري، المانيا ب 270 مليون دولار وايطاليا ب 140 مليون دولار. الحديث يا سيد احمد الان عن ديون سياديه على القاره الافريقيه قدرها 1,800,000,000,000. اكثر من 32 دوله في القاره تنفق على خدمه الدين اكثر مما تنفقه على الصحه، واكثر من 25 دوله في القاره تنفق على خدمه الدين ما اكثر ما تنفقه على التعليم. 18% من ايرادات القاره تذهب الى خدمه الدين. هل يمكن ان تتحرك القاره للامام؟ فعن اي قمه من مشاركات يتحدث العالم الاخر؟ عليهم ان يعملوا الى استبدال الظروف السياسيه في هذه القاره. عليهم ان يكون هناك ايضا لغه صريحه في عمليه نقل التكنولوجيا وليس التصنيع بترخيص فقط، يكون هناك نقل نسبي للتكنولوجيا حتى تستطيع ان تتحول القاره من سوق كبير الى ايضا جزء يستفيد من موارده. الحديث عن ما يسمى بمبدا السياده الطاقيه، الان الاتحاد الاوروبي يرفع ربما نسب جمركيه على البضائع والمصانع التي تنتج بانبعاثات كربونيه على القاره الافريقيه. والعجيب في الامر ان القاره الافريقيه لا تمارس ولا تساهم في قضايا الانبعاثات الكربونيه عالميا باكثر من 2% مما تساهم فيه الدول العظمى. سيد احمد،
1: طب انا عايز افهم حته برضو كده، ده واضح من كلام حضرتك وكواليس حضرتك كده بالمواعيد بالزيارات، ده انت امريكا جايه، ده الاتحاد الاوروبي هيتواجد، ده فرنسا موجوده، ده المانيا موجوده، يبقى انت بقى كان عندك نظر سبقيه كمصر من 10 سنين، انت عارف ان الناس دي هتيجي وانت عارف ان افريقيا هتكون نظره مستقبليه للعالم كله الفتره اللي جايه، وواضح كده من اللي بيحصل ان مصر هيكون ليها دور تنسيقي كمان للعالم كله داخل القاره الافريقيه، لو انا فاهم صح.
0: في معظم لقاءاتي معك كنت اكثر صراحه وتحدثت اليك ان من احد حيثيات حفظ مصر ان الرئيس رئيس معلوماتي،
1: صحيح
0: يستقرئ المشهد قراءه جيده ويعلم ما في القادم بجزء من التحليل العميق باجهزته السياديه. الحوار الان عن ان تكون مصر حاضره في المشهد وجاهزه على الارض الافريقيه لاستقبال الشركاء من الخارج بلغتهم الجديده كما هو عنوانا قبل 10 سنوات بداته مصر. الان إذا أردت أن تتحدث على سبيل المثال عن أي مشروعات كبرى في البنى التحتية في تنزانيا، فبكل تأكيد جميع شركات العالم سوف تبحث عن الشركات المصرية بالاسم التي بنت سد تنزانيا، والتي محدثة الطريق في كثيرا من الطرق والمواني، والتي تعمل الآن على طريق في مدغشقر بطول أكثر من 100 كيلومتر، وأيضا تساهم في طرق يتعبد من جديد في السنغال وربط جزء كبير من نهر السنغال إلى أراضي موريتانيا. هذه الشركات المصريه التي عملت في التشييد والبناء وفي البنى التحتيه ولها تاريخ وباع طويل. ايضا العديد من الشركات التجاريه الان ومكاتب الصرف الهندسيه ومكاتب الخدمات، كذلك مشروعات النقل، وكذلك ايضا خرج السيد وزير الاستثمار والتجاره الخارجيه الدكتور محمد سيد صالح ليعلن عن نيه مصر في تدشين صناديق استثمار او كيان استثماري في القاره الافريقيه. الحديث ايضا عن الخارجيه المصريه، عندما يعني ترفع الخارجيه المصريه شعارا يسمى بالدبلوماسيه الشامله، الدبلوماسيه الشامله تعني الدبلوماسيه السياسيه مع الدبلوماسيه الرئاسيه وفق توجيهات القياده السياسيه، ثم الدبلوماسيه الاقتصاديه ملف مهم جدا مع البعثات الدبلوماسيه الرسميه في القاره الافريقيه، ثم احتضان الدبلوماسيه الشعبيه ومنظمات الاعمال والمجتمع المدني في القاره. هذا النسق المتسق يرسم شكلا جديدا لكي تتحدث مصر في معادله التواجد الدولي في المرحلة المقبلة. في تصوري يا سيد أحمد أن فرنسا سوف تحتضن قمة مجموعة السبع في يونيو القادم، فهل سيحمل ماكرون وهو عائدا من نيروبي مطالب الشارع الأفريقي؟ أتصور أن الآن المعادلة اختلفت في ظل وجود الإعلام ووجود السوشيال ميديا ووجود التواصل الاجتماعي الأفريقي، الأمر بدأ يختلف كثيرا. على فرنسا أيضا كما تحدث فيها لها البعض أن تعيد النظر في الهيكل المالي الذي فعلته في غرب أفريقيا، عليها ان تعطي مساحه الى كل الدول التي تريد ان تتعامل معها لكي تستطيع ان تكون شراكه فاعله، شراكه حقيقيه، مبدا المكسب لكل الاطراف.
1: لا الشراكه لازم تجيلي بقى الاستوديو بقى، هنبقى في شراكه انا وانت كده تنورنا دكتور ياسر الشرقاوي وتقول لنا مزيد من التفاصيل عن هذه الزيارات وعن الرؤيه. كل الشكر لصديقنا العزيز دكتور ياسر الشرقاوي الخبير التنميه الاقتصاديه ورئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين للافارقه. 1-99-9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2-18-10-8-66.

على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: لا هشغل لكم الأغنية والله وأكملها، بس ما ينفعش خرجنا سيادة اللواء من الاجتماع، فلازم نفهم إيه اللي بيحصل بالظبط. الاجتماع مهم جدا، ولكن أيضا في سوق مهم جدا ومعرض مهم جدا. خلينا نرحب بسيادة اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة. يا سيادة اللواء مساء الفل، وأسفين لإزعاجك، خرجناك من الاجتماع بس أنتوا اللي عاملين شغل كتير فلازم نمشي وراكم.
2: والسادة المستمعين وكل سنة حضراتكم طيبين يا فندم.
1: كل سنة وحضرتك ألف خير وبصحة وسعادة. معرض مهم جدا لعيد الأضحى واستعداداته، إيه اللي حصل؟
2: تمام يا فندم. هو السيد المحافظ وكان معاه السيد وزير التموين افتتحنا معرض كبير جدا في الحدائق لتوفير السلع الغذائية خلال عيد الأضحى وخلال الأيام اللي جاية. وما اقتصرناش على كده، السيد المحافظ موجه لمديرية التموين جميع المنافذ كلها، عندنا حوالي 180 منفذ لبيع اللحوم على مستوى محافظة القاهرة.
1: كلام محترم جدا. مدة المعرض قد ايه يا فندم؟ او هيبدا من امتى لامتى؟
2: لا ده شغالين على طول، والمعرض شغال حتى العيد، يعني بادئين وحتى العيد خلال ايام العيد.
1: هايل، يعني لحد بعد العيد كمان ما يخلص، للناس ممكن تتصور ان هو اربع خمس ايام استعداد قبل العيد وبعد كده مش هيبقى موجود.
2: مستمر حتى العيد، والمنافذ اللي عندنا بتاعت التموين دي على طول مستمره وفاتحه على طول يعني يوميا.
1: دكتور ابراهيم صبري بيركز قوي في موضوع الاسعار وبيركز قوي في ان هو يعمل رقابه عليها، ايه الاخبار داخل السوق؟
2: حضرتك مديريه التموين مع الاحياء، سيادته موجه في الاجتماع مديريه التموين مع الاحياء مع المباحث مع المرافق مع مديريه الامن، كل ده تشديد الرقابه على الاسواق والمحال العامه، ومعنا الصحه كمان عشان تشوف اللي جراتها بالنسبه المطابقة للمواصفات أملاء اللحوم ومنع استغلال واحتكار السلع. يعني حضرتك طب بيطري مع الصحة مع التموين مع مباحث التموين، حملات على طول بتمر على كافة المنافذ اللي بتبيع اللحوم وبتأكد إنها اللحوم طازجة وفي اللحوم المجمدة برضو مدى صلاحيات حفاظا على صحة المواطن.
1: كلام محترم. عرفت برضه يا استاذ اللواء ان داخل المعرض في اكتر من 120 عارض، واضح انه فاتحين لكل العارضين عشان تعمل شكل من اشكال الاتاحه فتقدر برضه تنزل في الاسعار.
2: تمام كده يا فندم، في اكتر من 120، يعني 100 اكتر من 120 محل للعرض. لو على كده سيادتك بقى الحملات النظافه وتجهيز الحدائق والمتنزهات، تجهيز ساحات الصلاه، يعني طوارئ على مستوى المحافظة خلال الأيام دي، غرفة العمليات مستعدة، مركز السيطرة مستعد، وحضرتك عارف بقى الخط الساخن 15 و 96 و 114 للإبلاغ عن أي مشكلة في أي خدمة وتحل فورا على طول إن شاء الله.
1: هو المعرض ده يا فندم هقول إن هو ممكن يبقى نواة لسوق حضاري كده يكون موجود في حدائق القبة، تلملي بقى في كل الأسواق العشوائية.
2: هو فعلا يا فندم الشركة الوطنية عاملة المعرض ده وفوقيه الموقف الميكروباص،
1: تمام،
2: يعني حوالي 230 محل تحت المعارض كلها وفوق موقف الميكروباص، معمول الكلام ده برضو في السلام، محلات وموقف الميكروباص، ده اتجاه الدولة فندم في الأيام اللي فاتت. وفي رمسيس برضو نفس النظام، المحلات تحت والمعارض تحت والمواقف الموقف المكبرس فوق بسلالم متحركة تطلع الناس في الأدوار العليا، يعني ده اتجاه الدولة، يبقى سوق ومنظم ومؤمن وفي نفس الوقت الميكروباص موجود بياخد، يعني المواطن ينزل من الميكروباص يلاقي ايه السلعة ويلاقي كل حاجة متوفرة.
1: كلام محترم جدا، اسف على خرجتك من الاجتماع بس متعشمين بقى في حضورك، تنورنا في الاستوديو كده قريبا ان شاء الله، لان عندكم شغل كتير جدا داخل المحافظه وعندنا ممكن كتير من التنويهات نقولها لكل البائع الجائلين والعشوائيات وكل الكلام ده كله عن الشكل الحضاري اللي حضرتك بتعملوه، فمستنيين تشريفك قريب باذن الله.
2: تحت امرك يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب والساده المستمعين طيبين.
1: وحضرتك بالف خير، كل الشكر لسياده اللواء ابراهيم عوض المتحدث الرسمي لمحافظه القاهره. خلصنا حلقتنا النهارده، ولكن ده يكون معانا زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى نظيره الأوغندي يوري موسيفيني في القصر الرئاسي بمدينة أنتيبي، هذا وقد عقد الرئيسان اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين، تلاه اجتماع ثنائي مغلق بين الرئيسين. وخلال اللقاء هنأ الرئيس السيسي الرئيس موسيفيني على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، مؤكدا أن ذلك يعكس ثقة الشعب الأوغندي في قيادته الحكيمة. كما أعرب سيادته عن اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع أوغندا وما تشهده من زخم متنام، مشددا على حرص مصر على تطوير التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية بين البلدين. الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد أيضا دعوته للرئيس موسيفيني للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل، وكذلك في منتدى الأعمال الأفريقية المنعقد على هامشها. هذا وقد تبادل الرئيسان الرؤى بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد شدد الرئيس على ضرورة اطلاع دول الجوار بدور بناء لاستعادة الاستقرار وتحقيق السلام المستدام، وأكد الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون فيما يتعلق بموضوعات المياه ونهر النيل. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة، ذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة. وفي بداية الاجتماع تقدم رئيس الوزراء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وفي هذا الإطار شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع الأسواق، مع طرح كميات كبيرة من اللحوم الحية والمجمدة. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية شهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية، وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالأداء المتميز للقائمين على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية بالكلية وقدرتهم على الاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة لمواكبة العلم وتطوراته المتسارعة في كافة التخصصات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى الصين لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، لافتا إلى أنه لا يحتاج مساعدة بكين لإنهاء حرب إيران. وفي حديثه قبل مغادرته واشنطن قلل ترامب من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في حل الصراع الذي لا يزال يعرقل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. ورياضيا واقتصاديا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرر تقديم موعد صرف معاشات شهر يونيو ليبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 مايو، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك. ورياضيا، مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس في 10 مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34. الدقيقة الأولى.

92. معاكم شيماء حافظ مع بعضينا ساعتين على الهواء، يعني هنسمع احلى اغاني، هنقول اهم الاخبار وهندردش في حاجات كتيره جدا جدا. فاستعدوا لحلقه قويه جدا جدا. طمنوني في الاول انتوا عاملين ايه؟ يا رب يبقى يومكم لذيذ وكل حاجه حلوه وعال العال. اي حاجه تضايقكم، اي حد يضايقكم اعتزلوا، انبسطوا، دلعوا نفسكم وشوفوا ايه الحاجات اللي بتبسطكم اعملوها، الحاجات اللي بتضايقكم بعدوا عنها. في حاجات بتضايقنا ما ينفعش نبعد عنها، بس نحاول نتحاشاها، نعمل نفسنا مش شايفين، نعمل نفسنا مش واخدين بالنا، وهي الدنيا بتعدي. المهم النهارده هيبقى يوم لذيذ ان شاء الله علينا جميعا. وعايز اسالكم سؤال، لو احنا قاعدين كده في ساعه صفا كده وبنفكر، ايه هي الشغلانه اللي لو قلت لك اختراع شغلانه جديده كده تكون مفيده للناس ومجزيه وتجيب فلوس حلوه، تكون ايه؟ يعني لو واحد بيفكر يغير شيفت كارير كده، انا مغير الشغلانه، مش ده الشغلانه دي بس بدور على شغلانه كده مبدعه فيها فكره وتجيب فلوس. عندكم افكار؟ ما تيجي نفكر مع بعض، على وعسى نخرج من الحلقه دي وعندنا شغلانات جديده. ابعتوا قولوا لي على 199 او كلمونا على 2181866، صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/radio990، اما الواتساب بتاعنا 010 499 4. هتتدلع يعني هتتدلع. عمرو دياب وراجعين على طول.

لعشرة الصبح على الراديو 90 90. لسه الصبح. النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:50 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.

شيرين، طباعة انطباع، أغنية جديدة على الراديو 99.9 من صوت الموسيقى.

بكمل معاكم علشان الزحمه تعدي مره تانية. مساء الفل على كل اللي بيسمعونا وكل انضمونا من جديد. واقول لكم خبر لذيذ قوي قوي قوي. في جامعه كنتاكي الامريكيه ما كانش الطالب المصري مصطفى مبارك مجرد اسم وسط مئات الطلبه، لكن كان عنده حكايه مختلفه. ابتدت بحلم كبير وشغف بالنجاح وانتهت بانجاز لفت الانظار جوه الاوساط الاكاديميه كلها، بعد ما قدر يحقق حاجه مش سهله خالص وقدر يحصل على 3 شهادات بكالوريوس دفعه واحده. شايفين مش شهاده مش 2 لا 3 ما شاء الله عليه. مصطفى من اسكندريه قرر يخوض رحله دراسيه صعبه جوه واحده من الجامعات الامريكيه الكبيره، وحط قدامه هدف ناس كتير شافته شبه مستحيل. وسط المحاضرات والمشروعات والابحاث عرف الشاب المصري يوازن بين اكتر من تخصص في الهندسه، وفي النهايه خرج بثلاث شهادات جامعيه مره واحده. وده بياكد لك ان الطموح فعلا ملوش حدود. في حد يقول لك ما اقدرش ومش هعرف وهعمل، لا في اهو، ما دام في حد بيعرف يعمل كده يبقى كله يعرف. ورغم الضغط الكبير وصعوبه الجامعة بين اكتر من تخصص هندسي، مصطفى قدر يحول التعب والتحدي لدافع يخليه ينجح اكتر، واعتمد على التنظيم والانضباط والثقه في النفس. ومع الوقت بقى مثال للطالب اللي مش بيكتفي انه ينجح وبس، لا ده دايما بيسعى يعمل حاجه مختلفه ويكسر كل التوقعات. نجاح مصطفى ما وقفش عند التفوق الدراسي وبس، لا ده كمان بقى مصدر فخر لشباب مصريين كتير، خصوصا بعد ما انتشرت قصته على السوشيال ميديا واحتفاء الجامعه بيه، وناس كتير شافوا نموذج حقيقي لقدره الشاب المصري على المنافسه وتحقيق نجاحات قويه في اكبر الجامعات العالميه. نبص على النماذج الحلوه دي ونحاول نقتدي بيها ونقول لاولادنا عليهم. منى دلوقتي بتسمعنا ومعاها نادين وكاميليا وعمر بشر وبيسمعونا وراجعين من المدرسه. يا رب بقى ايه، عايزاكم تطلعوا اشطر ناس وانجح ناس وتكسروا التوقعات بتاعت كل الناس وخصوصا ماما وبابا. والاغنيه دي اهداء مخصوص قوي لكاميليا ونادين وعمر. نسمعها ونرجع على طول.

0: ألو
1: ألو يا قلبي.
0: أيوة.
1: هاتي نفس طلبي وزودلنا حاجتين كده.
0: أيوة.
1: هاتلنا طبلة وفوقيها قبلة.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاماً يلتقي نظيره الإثيوبي بعد قليل ببطولة إفريقيا المقامة بالمغرب. الزمالك يواصل تدريباته استعداداً للقاء اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. وضمن منافسات الدوري الممتاز، حرس الحدود يلتقي المقاولون العرب، وزيد يلعب أمام غزل المحلة في 17:00. طلائع الجيش يحل ضيفا على الاتحاد السكندري، والبنك الأهلي يستضيف بتروجيت في 8:00. الأهلي يلتقي الاتحاد السكندري في 8:00 في ثالث مباريات الدوري النهائي من بطولة دوري كرة السلة للرجال. مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس في 10:00 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. اليوم نهائي كأس إيطاليا بين إنتر ولاتيو في 10:00.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت

0: مرة تانية مساء الفل وسعيدة على كل بيسمعونا وكل دمينا من جديد. وبسألكم من أول حلقة، لو قلتلك كده اختراع لشغلانة جديدة هتكون مفيدة للناس ومجزية للعامل ماديا هتكون ايه؟ يمكن احنا قلنا في أكتر من خبر من الأخبار، ويمكن اتكلمنا عن أكتر الدول اللي بتعمل مهن مختلفة. يعني مثلا سمعنا عن بلد بتعمل وزارة للسعادة مثلا، وبيعينوا قطط وكلاب في بعض إدارات الدول دي علشان يرفهوا عن الموظفين. وفي اللي اخترعوا شغلات مهمة للبلد نفسها، زي مثلا شغلانة إنك تحضن الباندا وتديها دعم نفسي، وغيرها من الشغلانات اللي ما تجيش على بال أي حد خالص، ولكن هي بتكون شغلات موجودة وفي نفس الوقت بيبقى ليها مرتب محترم جدا جدا. بس الخبر اللي هقوله لكم دلوقتي ده عن شغلانة الأحلام، ودي بالتحديد لعشاق الساحرة المستديرة. تخيل كده إنه في ناس هتقبض 50,000 دولار، أيوة ركز معي، 50,000 دولار، مش عشان يشتغل في بنك ولا عشان يدير شركة، لكن عشان يتفرج على ماتشات كأس العالم. الخبر حقيقي والله، وده خلى الناس كلها تقول امال فين الوظيفة دي، احنا ما قدمناش فيها ليه. القصة ابتدت لما شبكة فوكس سبورت الامريكية اعلنت بالتعاون مع موقع التوظيف انديد عن وظيفة غريبة جدا بعنوان شيف وورلد كاب واتشر، ده بالعربي يعني كبير مشاهدي كأس العالم. مهمة الشخص اللي هيتم اختياره ده انه هيتابع كل مباريات كأس العالم 2026 وعددهم 104 ماتش كاملة. والموضوع مش مجرد انك هتقعد على الكنبة والفشار وتتفرج على الكورة، لا، الشخص ده هيقعد طول البطولة جوه غرفة زجاجية ضخمة في ألب تايم سكوير في مدينة نيويورك، والناس كلها هتشوفه هو بيتابع المباريات دي كلها لايف. كمان مطلوب منه انه يصنع محتوى للسوشيال ميديا وينقل حماسه وتعليقاته وأجواء المشاهدة للجمهور بشكل يومي كأنه بيعيش المونديال قدام العالم كله. المرتب 50,000 دولار كاملة متكاملة، وده مقابل متابعة البطولة من أول ماتش لآخر ماتش، يعني تقريبا أكتر وظيفة بيتمناها أي عاشق للكرة. الطريف بقى أن الشركة اللي وصفت الوظيفة دي قالت دي أفضل وظيفة صيفية في العالم، لكن قالت كمان أن المطلوب أن الشخص ده يكون مجنون كرة، يقدر يتحمل مشاهدة كل دقيقة في البطولة من غير ما يزهق. وكاس العالم 2026 ده اصلا هيكون نسخه تاريخيه، لانه لاول مره هيشارك في 48 منتخب بدل 32، وهيقام في 3 دول مع بعض، امريكا وكندا والمكسيك، وده معناه عدد مباريات اكبر، ايام كره اكتر، وبالتالي المهمه مش سهله زي ما الناس ممكن تكون متخيله. الخبر اول ما انتشر قلب السوشيال ميديا، وناس كتير ابتدت تهزر وتقول اخيرا لقينا وظيفه تناسب مهاراتنا الحقيقيه. فلو انت عاشق للكوره وهوايتك انك بتحب تتفرج على الكوره، بتهيألي ان انت المفروض تقدم على الوظيفه دي. هتتفرج على 104 ماتش ورا بعض، وانك هتاخد 50,000 دولار، يا سلام، شغله جامده جدا جدا. طيب تعالوا نروح نطمن على الحاله المريه من زميلنا محمد صابر ونعرف ازاي نوصل. مساء الفل يا محمد.
1: تمام الكلام،
0: اهلا بيك، يلا بينا
2: دلوقتي بقى. تعالى اقول لك ازاي توصل.
1: جاي توصل النهارده نبتدي نستعرض فقرتنا من ذات المحافظة القاهرة وأبرز مشاهدات بعض الكثافات المرورية ومحور صلاح سالم، خاصة اللي جاي دلوقتي من مناطق وسط المدينة متجه لمناطق شارع المطار ومن مناطق شرق القاهرة. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمة، تروح تستخدم محور الاستيراد أو محور النصر أو الخليفة المأمون. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمة كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو، هنستخدم باقي الكباري الأخرى لتنقل الحركة المرورية اللي بين القاهرة والجيزة، أو هنستخدم المسطحات الأرضية على كوبري حلمية الزيتون بعض الكثافات اللي جاي دلوقتي من مناطق مصر الجديدة ومتجه لمناطق التبلات المطرية، وأعلى كوبري حلمية في حدائق القبة بعض الأحجام المرية المتجه إلى مناطق سكة الويلي ومناطق الزاوية. إزاي توصل بعيد عن الزحمة على طول دلوقتي، تروح تستخدم كوبري سرايا القبة. اللي جاي دلوقتي من مناطق الكورنيش بتقابلنا بعض الكثافات اللي جاي من عند منطقة جاردن سيتي، متجه لمناطق المعادي ومناطق قصر النبي، أروح مستخدم النهارده كوبري الحجرات في نطاق منطقة مدينة نصر بعض الكثافات في عباس العقاد المتجه إلى مناطق ميدان الساعة، أروح مستخدم شارع مكرم أبيه. وكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل محافظة القاهرة.
3: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
1: كثافات الجيزة النهارده مرتفعة معانا في اللي جاي يمين من مناطق كورنيش العجوزة والسكتات، المتجه لشارع مراد ومتجه إلى مناطق الشارع شارل ديجول، ومتجه أيضا لشارع أو متجه إلى مناطق فيصل هرم نتيجة إن كان عندنا مصادمة في شارع شارل ديجول. بيفضل كل اللي جاي دلوقتي يمين مناطق المهندسين والدقي ومتجه إلى مناطق فيصل والهرم، قرر دلوقتي نستخدم مناطق كوبري الدقي ونطلع منه على شارع الجامع، أو نستخدم شارع جامع الدول العربية ونطلع منه على شارع السودان. بعض الكثافات اللي جرت عندنا أيضا في شارع فيصل، شارع الهرم هيكون بديل ورايح لمناطق الرمايه، لو انت جاي من اعلى الطريق الدائري ومتجه لمناطق توصل الهرم على طول دلوقتي تروح تستخدم محور عمرو بن العاص، ولو انت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق المنيب او البحر الاعظم تروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وكده طمنا حضراتكم على الحركه المرورية في محافظه الجيزه.
3: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
1: قطاعات الطرق الجاريه المهدمه داخل مخارج القريه الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراج او انفراج مريح. بعض الكثافات اللي جايه دلوقتي من منجل الصحراوي متجه الى منطقه القوس الغربي، وبعض الكثافات اعلى دائري الوراق المتجه لمناطق دسوس والطريق الزراعي. في نطاق محافظه الاليوبيه بعض الكثافات اللي خارج دلوقتي من منطقه شبرا الخيمه متجه لمحافظات الاقاليم، ازاي توصل بعيد عن الزحمه تروح تستخدم محور بنها الحر. نروح لمحافظه الاسكندريه الكثافات بتقللنا في منطقه ابيس، وبعض الاحجام اللي جرت عندنا في محور ابو قير منطقه جي بي اس وكفر عبد ومجال الوزاره هنروح نستخدم محور المحموديه الجديد، ومحور قناه السويس بعض الكثافات المريه المتجهه لمناطق محرم بيه هنروح نستخدم دلوقتي محور التعمير. اما في نطاق مدينه الاسماعيليه الكثافات بتتوافد في شارع الجمهوريه وشارع احمد عرابي وانور السادات، هنروح نستخدم النهارده شارع عرشيه مصر او شارع المدارس. في نطاق مدينه الزقازيق بعض الكثافات في شارع المحطه المتجهه لميدان الساغه واعلى ميدان العبور هنروح نستخدم النهارده شارع احمد ماهر. من مدينه بورسعيد بعض الكثافات في شارع العبوسي متقاطعه مع شارع محمد علي هنروح نستخدم شارع اشاره الشاحنات. من مدينه دمياط بعض الكثافات اللي جرت عندنا في ميدان الشعبيه وشارع فكر زينه هنروح نستخدم شارع جامع ادم. من مدينه المنصوره بعض الكثافات في شارع المشايه السخنيه، وبعض الاحجام اللي جرت عندنا في شارع محمود شاهين وشارع جيران السادات المتجه لحي الجامعه هنروح نستخدم النهارده شارع عبد السلام عارف. من مدينه طنطا بعض الكثافات اللي بتقابلنا في ميدان الساعه المتجه لميدان المحطه ونفق العجيزي بعض الكثافات المريه هنروح نستخدم شارع طه الحسين. اما من مدينه المنصوره مدينه دمنهور بتقابلنا بعض الاحجام في شارع عبد السلام الشاذلي واحمد عرابي وشارع محمود الوكيل المعهد الديني هيكون بديل. من محافظات الوجه الابلي ومحافظه الفيوم الاحجام بتتوافد شارع جمال عبد

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى نظيره الأوغندي يوري موسيفيني في القصر الرئاسي بمدينة أنتيبي، وقد عقد الرئيسان اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين، تلاه اجتماع ثنائي مغلق بين الرئيسين. وخلال اللقاء أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع أوغندا وما تشهده من زخم متنام، مشددا على حرص مصر على تطوير التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية بين البلدين. الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد أيضا دعوته للرئيس موسيفيني للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية التي تستضيفها مصر في يونيو القادم، وكذلك في منتدى الأعمال الأفريقية المنعقد على هامشها. هذا وقد تبادل الرئيسان الرؤى بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد شدد الرئيس على ضرورة اطلاع دول الجوار بدور بناء لاستعادة الاستقرار وتحقيق السلام المستدام، وأكد الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون فيما يتعلق بموضوعات المياه ونهر النيل. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وخلال اجتماع الحكومة اليوم شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع الأسواق، مع طرح كميات كبيرة من اللحوم الحية والمجمدة. مصادر لبنانية أفادت بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب العاصمة اللبنانية بيروت اليوم إلى 12 قتيلا، وقد كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان في الأيام الأخيرة زاعمة أنها تستهدف حزب الله، رغم الإعلان عن وقف الإطلاق النار منذ 17 من أبريل الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين منذ 2017. تأتي زيارة ترامب التي من المقدر أن تستمر يومين

0: تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. اقتصاديا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرر تقديم موعد صرف معاشات شهر يونيو ليبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 مايو، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك. ورياضيا، طلائع الجيش يحل ضيفا على الاتحاد السكندري، والبنك الأهلي يستضيف بتروجيت في 8 مساء في الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90.90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخير.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90.90.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي والداخلية بتحسم الجدل حقيقة مراقبة المكالمات وتطبيقات التواصل بنظام اتصالات. في مواجهة حاسمة لسيل الشائعات اللي بتستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية جملة وتفصيلة صحة ما تداوله مؤخرا عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور منشور منسوب للوزارة بيزعم بدء العمل بنظام اتصالات جديد يتيح مراقبة جميع المكالمات والمحادثات عبر مختلف التطبيقات الإلكترونية.

حيال مروج لتلك الشائعات، وتتبع الحسابات التي بدأت بنشر هذا المنشور المنسوب كذبا لوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات. تأتي التوضيحات دي في إطار حرص وزارة الداخلية على الشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين لقطع الطريق على المتربصين بأمن الوطن واستقراره، ونشادة الجهات الأمنية المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار المجهولة التي يتم تداولها عبر جروبات الواتساب والفيسبوك بدون التحقق من صحتها، خاصة تلك التي تهدف إلى إثارة القلق بشأن الخصوصية الشخصية. الجديد بالذكر كمان أن وزارة الداخلية بتمتلك منصات رسمية وموثقة عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وهي دي الجهة الوحيدة المنوط بها الإعلان عن أي قرارات أو منظومات عمل جديدة تتعلق بالأمن العام أو الخدمات المقدمة للمواطنين. فبلاش نجري ورا الشائعات ونصد أي حاجة ونقعد نشيرها من غير ما نتأكد من صحة المعلومة، وما نحاولش نقعد نثير البلبلة وإن احنا ننشر حاجات مش حقيقية. رجعينا على طول نكمل علشان الزحمة تعدي، خليكم متابعينا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: شيماء حافظ على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا أهلا بكل بيسمعونا وكل اللي انضمونا من جديد, وخبر بنسمع عنه كتير جدا جدا, فحبيت أقول لكم على اللي بيحصل. الخبر بيتقول أنه في صور متداولة بتتكلم عن بدء تجربة تشغيل أتوبيسات مخصصة للسيدات فقط ضمن مشروع أتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري في مصر. الخبر أعلنته عدة مواقع إخبارية مصرية خلال الأيام اللي فاتت, والخبر بيقول أن الشركة المصرية للأتوبيس الترددي BRT ابتدت تجربة تشغيل أتوبيسات للسيدات فقط. التشغيل بيكون في الذروة الصباحية والمسائية, معدل التقاطر وهيبقى أوتوبيس كل 15 دقيقة, والهدف من الفكرة تقليل التكدس والزحمة وتوفير خصوصية وأمان أكبر للسيدات وتشجيع استخدام النقل الجماعي الحديث بدل مايكروباصات والسيارات الخاصة. ناس كتير تقول يعني BRT يا جماعة, BRT يعني باص رابيد ترانزيت, وده مشروع الأوتوبيس الترددي السريع, ده اختصار الكلمة, وده نظام نقل جديد شبه المترو لكن باستخدام أوتوبيسات كهربائية حديثة بتمشي في حارات مخصصة على الطريق الدائري وبتقلل الزحمه وبتسرع الرحلات. وليه بيعملوا اتوبيس للسيدات؟ قالوا لانه ده استجابه لمطالب مواطنين وعلى غرار عربيات السيدات في مترو الانفاق, وعشان يوفر راحه اكبر خصوصا في اوقات الزحمه الشديده. هل القرار ده دائم؟ لا, هو حاليا تجربه تشغيل, والشركه قالت انها بتتابع نسبه الاقبال, اراء الركاب, مدى نجاح التجربه, وبعدها هيتخذوا قرار يا يعملوا الفكره او يعدلوها او يوقفوها لو لقوا مفيش اقبال كافي. ردود الافعال لغايه دلوقتي انه الخبر ده أثار جدل واسع على السوشيال ميديا. ناس شافت أنها خطوة محترمة عشان يدوا مساحة أمنة للسيدات ومستخدمي المواصلات العامة. ناس تانية قالت أن أهم تحسين المنظومة كلها مش الفصل بين الركاب. وفي نقاشات كتيرة على السوشيال ميديا عن مدى نجاح الفكرة وإمكانية تطبيقها فعليا وقت الزحمة. كل ده هيبان خلال الأيام الجاية. تعالوا سريعا جدا نسمع أمل ماهر, طلبتوا تسمعوا ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: احجز زيارتك للنسخة الحداشر من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53-58-75-64.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
4: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 99 ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90.
2: تمام، أول ما وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي، بكرة معاد جديد وحلقة جديدة. قبل دلوقتي بساعتين استنونا، كنت معاكم شيماء حافظ، يمكن لذيذ ورايق ومفهوش أي حاجة تضايق. سيبكم مع جون ماري رياشي ورامي عياش وعبير نعمة وبالعكس.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: شفت يا صفصف؟
2: ايه؟
3: شفت يا أختي حتما؟
2: عملت ايه؟ حذفت حمود جوزها من البلكونة؟ ولا علقته من رقبته في السقف؟
3: الهانم بتهددني.
2: انت؟
3: بعدت لي رسالة تهديد على الموبايل.
2: تهديد بالقتل؟
3: امال تهديد بحرماني من الحومة؟ تهديد بالقتل، وكل ده ليه؟ عشان طلبت مني فلوس وانا رفضت.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كده كتير كتير قوي. بس لازم تتأكد الاول يا حاتم.
3: لسه هتأكد يا صفصف. رسالة جات لي على الواتساب بتاعي من الواتساب بتاعها.
4: مسروق، الحساب بتاعي اتسرق.
2: اتسرق؟ ومين سرقه؟
4: الواد حمود كوزي هو اللي سرق الاكونت بتاعي.
5: انا مالي، فتشوني لو لقيتوا اكونت في جيبي قبضوا عليا.
4: يا سلام يا اخويا.
6: بقولك ايه، شيل القلب ده ليه حموت والنبي، ولا انت حر؟
3: حموت بريء، حموت بريء، ما يعملش كده.
5: شكرا يا حاتم.
3: لانه جبان.
5: الله يخليك يا حاتم.
3: وخواف.
5: الله يحفظك يا حاتم.
2: اوه، وبعدين معاكم بقى، الاكاونت اتسرق ولا لا؟
3: لا ما اتسرق.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: حيرتوني. الله، لازم حد خبير يفصل في القضية دي، بس يا ترى مين؟
7: أنا يا صفصف متشكرة على الثقة دي، طبعا بمنتهى السهولة جدا حاضر أعرف من الجاني وأقبض عليه وأطالب بتوقيع أقصى العقوبة عشان يبقى عبرة.
2: على مهلك على مهلك يا عصمت، الموضوع أبسط من كده. إحنا عاوزين نعرف الأكاونت مسروق ولا لا.
7: تقصدي اكاونت حاتم؟
3: سيدي يا سيدي. هي دي الخبرة التكنولوجية يا صفصف.
2: اهدى يا حاتم، بس اهدى يا عصمت، يا عصمت يا حبيبتي.
7: نعم.
2: احنا نقصد اكاونت حتما.
7: فهمت، يبقى لازم اشوف الموبايل. هاتي موبايلك يا حاتم.
4: يا سلام يا سلام يا اختي، وش معنى انا اول واحده تفتش؟ انا تفتش ليه؟ ما تبداوا بالواد حمود جوزي.
5: وانا مال انا؟ لا تحشروني معاكم ليه؟
2: سكوت سكوت.
5: حاضر.
2: حتما.
4: لا،
2: ادي موبايلك للخبيره عصمت.
4: ما انا ادي
7: هاتي.
3: وبعدين يا صفصف، الله، الموبايل بقى له ساعه مع عصمت جوه اوضتها.
2: خليها تاخد وقتها وتفحصه كويس. لازم يظهر حاجة من اتنين، يا إما تنمر إلكتروني عملته حتما ليك، يا إما حصل هاكينج للأكاونت بتاعها والخوف إنه يسرق بياناتها.
7: مين اللي فتح الباب؟
4: انا حسن الهلالي.
7: حسن الهلالي؟
4: انا حتما.
7: عايزه مني ايه يا حتما؟
4: عاوزه منك كلمه واحده بس.
7: هي
4: كلمه واحده تقوليها قدام حاتم اخويا ابن امي وابويا وصفصف.
7: يا جماعه، فعلا اكاونت حتما اتسرق.
2: يبقى كده ظلمناك يا حتما، حقك علينا.
3: ده ظلم، والله ظلم.
2: ظلم؟
3: انا متأكد ان حاتما هي اللي بعتت لي رسائل التهديد.
4: طول عمري كده مظلومة والدنيا جاية عليا ودايسة.
5: ما تقوليش كده حبيبتي، انا جنبك، سندك وضهرك وحدتك الميلة.
4: عارفة.
2: لازم يا حتما تعرفي مين اللي سرق الاكاونت بتاعك. علشان ما يبتزكيش بصورك وبياناتك.
4: يلا بقى يا اختي، المسامح كريم، ويا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم. ظالم.
3: طيب يا أختي.
2: مش انتهينا من مشكلتك انت وحاتم من ساعة؟
4: اخويا
2: ماله؟
4: ابن امي وابويا
2: ماله؟
4: بعت لي رسالة تهديد على الموبايل.
2: معقول؟
3: مش انا؟ والله العظيم ما انا.
2: ما
3: الاكونت بتاعي اتسرق، واللي سرقوا حموت ابن عمي.
5: يلا لا لا لا، ايه بقى ايه بقى، هو كل مصيبة تحصل تلزقوها فيا؟ انا بكونش عايز اسيب لكم البيت، بس حسيبه.
8: الحمد لله.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى نظيره الأوغندي يوري موسيفيني في القصر الرئاسي بمدينة أنتيبي، وقد عقد الرئيسان اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين، تلاه اجتماع ثنائي مغلق بين الرئيسين. وخلال اللقاء أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع أوغندا وما تشهده من زخم متنام، مشددا على حرص مصر على تطوير التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية بين البلدين. الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد أيضا دعوته للرئيس موسيفيني للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية التي تستضيفها مصر في يونيو القادم، وكذلك في منتدى الأعمال الأفريقي المنعقد على هامشها. هذا وتبادل الرئيسان الرؤى بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد شدد الرئيس على ضرورة اطلاع دول الجوار بدور بناء لاستعادة الاستقرار وتحقيق السلام المستدام، وأكد الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون فيما يتعلق بموضوعات المياه ونهر النيل. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وخلال اجتماع الحكومة اليوم شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع الأسواق، مع طرح كميات كبيرة من اللحوم الحية والمجمدة. كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على عدة قرارات، منها مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية. مصادر لبنانية أفادت بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب العاصمة اللبنانية بيروت اليوم إلى 12 قتيلاً، وقد كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان في الأيام الأخيرة زاعمة أنها تستهدف حزب الله، رغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار منذ 17 من أبريل الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين منذ 2017. تأتي زيارة ترامب التي من المقرر أن تستمر يومين تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. اقتصاديا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرر تقديم موعد صرف معاشات شهر يونيو ليبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 من مايو، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك. ورياضيا، طلائع الجيش يحل ضيفا على الاتحاد السكندري، والبنك الأهلي يستضيف بتروجيت في 8 مساء في الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم

حبيبي يا جو، منور الدنيا. ايوه كده معايا من اول الحلقه. كمان عندي خالد رشاد مساء الهنا، وبيقول لي دايما منور، ربنا يخليك بشكرك. بيقول اختار رقم 1 و2 و4 و5. ماشي، حلوين حلوين حلوين. مريم ضحروج مساء الهنا، تقول لي مساء الهنا والسرور، شكرا على اغنيه الاهداء اللي جبتها يوم الاحد عشان ماما، بجد كانت فرحانه قوي انك جبتها، ربنا يخليك يا رب ويخليها لك ويخليك ليها. وما عرفتش ابعت امبارح بس كنت سامعه والحلقه كانت حلوه. اختار رقم 3 و8 عشان ده تاريخ ميلادي، ويا ريت يكون فيهم حاجه لفيروز او راغب او اليسا، ومستنيين حلقه جامده وساعتين جامدين. دي مريم ضحروج، حاضر عينينا الاثنين. ام روجي كمان مساء الفل، ومرسي على كل الكلام الحلو، بتقول شكرا على مجهودك طول الاسبوع، ربنا يسعدك زي ما بتسعدنا، ربنا يكرمك يا رب. مروه مكارم مرسي على الدعوات الحلوه، ربنا يكرمك يا رب. اختار رقم يلا على طول. كمان كمان الاستاذ او الاستاذه ايمي احمد، مساء السعاده على السكر زياده، ربنا يخليك، شكرا جدا جدا. من هنا للسنه الجايه على ميني تورنيدو، الميكس التسعيناتي بتاع امبارح وكل الاغاني كمان بتاعت ووكمان كانت حلوه وتحفه، وهنحبك ايه اكتر من كده، ربنا يكرمك يا رب. انا بختار بقى كل الارقام الفرديه، وليك رقم 2، والاخت ساره رقم 12، ولحبايبي اميره سيد ولجين وام روجي رقم 10. ويا رب المسابقه تكون سهله. لا النهارده هنجيب حاجه سهله، النهارده هنجيب حاجه سهله باذن الله. طيب عندي بقى كمان كمان عندي اميره سيد، منوره الدنيا كلها اميره. تقول لي عامل ايه، يا رب تكون بخير وفي احسن حال، وحشتنا من امبارح وكانت حلقه تحفه كالعاده، وانا بهدي كل الاغاني الحلقه ليك بمناسبه عيد ميلادك، ولسيكو جوزي والميزو قلبي، وحبايب الغاليين روني نبيل صاحبه الاخلاق العاليه، واللوجي الساعي، وشهد علي. دي أميرة سيد منورة الدنيا كلها. أميرة حسن مساء الفل، وهختار رقم 3 لولادي علي ومنال ورقية، ربنا يخليهم لك يا رب. كمان مي عصام منورة الدنيا كلها، يا أهلا يا أهلا، بشكرك على حلقة امبارح، كانت كنت حقيقي مبدع، ربنا يخليك يا رب، وكل فكرة بتعملها مميزة وده العادي، ربنا يكرمك. تسلمي. ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير وسلام، ومخصوص ودعوات كتير من ماما، حلقة مميزة. وهختار كل الأرقام كلها ليك احتفال فعلا بعيد ميلادك من هنا لغايه يوم 17، ربنا يخليك يا رب. تسلمي تسلمي تسلمي. رضا بكلم محمود، ان شاء الله حلقه مميزه، هنختار رقم 2 و4. في مساء السعاده يا جميل، هختار رقم 4. ده مين؟ انا بدور على الاسم، يا ربنا يا ربنا، لو نكتب الاسامي على طول هتخلوا حتى الايقاع اسرع. دي مريم من الاسماعيليه منوره الدنيا كلها. طيب عندي كمان رماس السقا منوره الدنيا كلها، رماس بتقول عايز اعمل اهداء لأبي أو لوالدي يعني، من رماس وياسين وآدم بمناسبة عيد ميلاده النهاردة وهو في الشغل وبيسمعكم، اختار رقم 5 و11 و12، وياريت أغنية انت سنة دي. طيب الأول طبعا كل سنة والدك طيب وبألف خير، ومرسي على كل الكلام الحلو اللي انت كتباه ومنور الدنيا كلها. في كمان مساء الفل، احنا ساعتين جامدين، اختار رقم 5 و7، وممكن يحصل نتكلم. دي نهلة، حاضر يا نهلة، يعني نحاول نتكلم عليها في مرة في حلقة ان شاء الله. وماشي، انا عاجبني ان انت بدات تصلحي اخطائك وموجوده النهارده من بدري اهو. يسريه مساء الفل والهنا منوره الدنيا، وبمرسي على الدعوات الحلوه، بتقول عايز رقم 7 ليا 5 ليك يا غالي، حاضر عينينا الاثنين. طبعا لسه في رسائل عايزه تتقري لسه. ام كنزي كمان بتقول عايز رقم 3 و5، ورب تكون بخير، منوره الدنيا كلها يا ام كنزي. طيب لسه في رسائل كتير ولسه في ارقام كتير، احنا دلوقتي هنبدا مع الاغنيه رقم 1. ونشوف ايه الاخبار. 12 اغنيه هيكونوا موجودين معانا النهارده جوه 12 رقم. اول ما نرجع بقى هنبدا مع بعض المسابقه، ونبدا كمان رقم 2، اغنيه جديده لمحمد كيلاني يفك النحس. كلنا الحقيقه محتاجين هذه اللحظه، حتى لو كان شويه نحس صغيرين كده، بس محتاجين نفكه يعني. ان شاء الله باذن الله كلنا نفك النحس. يلا بينا نسمع الاغنيه نرجع بعدها على طول. دي الاغنيه رقم 1 اللي موجوده معانا النهارده، ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، وابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: كافيين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين
3: الراديو 90-90 هواها مصري.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين الاغنيه دي على بختي. لعبنا اول اغنيه بس دلوقتي هنلعب الاغنيه رقم 2 وكمان هنبدا المسابقات على طول. طيب اكمل بقيه الرسائل والارقام والاهداءات وكل الحاجات عشان ايه نخش على المسابقه كده على بياض. مساء النور والجمال. انا بختار رقم 8 رقم شهر ميلادي وانت بهديلك رقم 3. يا رب تقرا رسالتي واختار رقم. هختار رقم 5 لاخويا عيد ميلاده اخر الشهر. مين بقى اللي بعت؟ هل ترى رقم اخر 26 تقريبا ام عبد الله تقريبا كده. عبير شميس منور الدنيا كلها تقول ان شاء الله يوم 4 مميز جدا كله اغاني المسابقات وبحب اختار رقم 1 حسام 2 صفيه 3 فاطمه 4 عبير 5 ملك 6 نوبل وباقي الاغاني للمستمعين. طيب عندي كمان محمد الجرحي صح كده محمد شعراوي عفوا يقول مساء الخير رب تكون حلقه حلوه كده زي كل يوم. اختار رقم 10 وبهديها لك وكمان رقم 5 لياسو القمر منورين الدنيا كلها. كمان محمد قرارتي. يا نهار ابيض يا محمد قرارتي ده انت اول مره تختار رقم والله اول مره. دايما تخش تكتب كلام حلو بس كده وتخرج. اقول لك اطلب اغنيه ما تطلبش اطلب رقم مطلوب حل مسابقه ما بتحلش. اول مره والله تبقى موجود منور الدنيا كلها قرارتي حبيبي. رقم 9 بيختاره في كمان جهاد خالد منور الدنيا مساء الفل بتقول عايز رقم 6 و11 لحضرتك و4 و7 لبابا ولو ممكن اغنيه اضواء الشهره لكارول سماحه او اخر اصدار لنانسي عجرم. حاضر. في كمان مساء الفل اختار رقم 3 5 7 11 ليا 4 لاميره سيد ورانيا نبيل 10 لايمي ايمي احمد وعايشة صابر واماني سعيد واسراء عبد الحليم و12 ليك حس ديلو جين الساعي وعجبتها اغنية كيلاني. ميرا سيد كمان عجبتها برضو الاغنية بتاع كيلاني حلوة لطيفة وصغننة كده وحلوة يعني. في كمان ممكن كمان رقم 9 بحب الارقام الفردية دي ام كنزي. حاضر انا الاثنين نزود لك رقم 9 يا سلام عندنا اغلى منك. ياسين السقا عايز اعمل اهداء لبابا انا واخواتي ريماس وادم وهو في الشغل دلوقتي بيسمعكم وبختار رقم 5 و3 و10 وياريت تكون اغنية انت سندي. حاضر اعتقد اختك لسه بعتلي دلوقتي بس انا مبسوط ان انتوا كلكم بتبعتولي. هند حمدي حاضر هشوف المشكلة اللي موجودة دلوقتي دي ربنا يخليك يا رب. وبتقول هختار رقم 7 ماشي. صديق العزيز الغالي محمد عبد الوهاب منور الدنيا بيقول مساء الخير والسعادة والامل والسرور يا رب تكون بخير ويا ترى اقدر اسمع اغنية لفلان قبل المحاضرة. حاضر انا الاثنين حبيبي منور الدنيا انت محاضرتك كترت اليومين دول. مصطفى عبد الصمد البحراوي بيقول احلى ساعتين جامدين ومنور الدنيا. اختار رقم 3 و4 عيد ميلاد مكة حبيبتي و9 عيد ميلادي. حاضر. وليه دايما لما بتختاروا ارقام بتختاروها على اعياد ميلادكم؟ يعني ليه ما فيش مثلا رقم معين؟ في نوع من انواع اللي مرتبط معاك بحاجه، مرتبط معاك بقصه، مرتبط معاك بحاجه، جزء في رقم تليفونك، يعني دايما بتختاروا ارقام عيد ميلادكم. ازيك يا بص ولادي بيسمعوك نور طالبه 7 وعمر طالب 8 وانا بهدي لك احلى الاغاني النهارده دي داليا الهادي وبتقول لي كل سنه وانت طيب ربنا يخليك يا داليا تسلمي لي يا رب. تسلمي لي اسماء ابو زيد كمان منوره الدنيا بتقول لي مساء الفل وحلقه موفقه يا رب ربنا يخليك يا اسماء منوره الدنيا. يلا نروح بقى للمسابقه. زي ما انتم عارفين المسابقه بتاعت النهارده بتاعت ركز هجيبها دي انا بقول لكم ايه؟ بقول لكم عندنا عمل فني مكون مثلا من كلمه او من كلمتين وبقول لك حرف من كل كلمه وبقول لك هو بطوله مين وانت عليك تعرف ايه هو اسم العمل الفني. زي ايه؟ زي اللي هيحصل دلوقتي. عندنا عمل فني بطوله اسر ياسين. طبعا لما بقول بطوله فلان ده يعني هو بيكون هو البطل الرئيسي لكن اكيد طبعا هو مش قاعد لوحده في العمل ده يعني هو اكيد معاه ناس تاني بس الاسم الرئيسي هو اسر ياسين. طيب مكون من كلمتين الكلمه الاولى فيها حرف الراء سهل قوي الكلمة التانية فيها حرف الميم يبقى تاني عمل فني من بطولة آسر ياسين. الكلمة الأولى فيها حرف الراء الكلمة التانية فيها حرف الميم الكلمة الأولى 4 حروف الكلمة التانية 5 حروف. بتهيألي أنا كده سهلتها على آخر الآخر. ده أول سؤال موجود معنا النهاردة. يلا هتبعتولي على صفحة الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب وهو 010-400-9094. دي الأغنية رقم 2 عشان النهاردة الأغنية دي على بختي في ساعتين جامدين على الراديو 9090.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: احجز زيارتك للنسخة الحداشر من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53-58-75-64.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90.
3: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.
0: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين لعبنا الاغنيه رقم واحد والاغنيه رقم اثنين. لسه عندنا 10 اغاني من دلوقتي لغايه الساعه 7، وكمان من شويه بدانا المسابقه. نشوف بقى اخبار الاجابات ايه اللي جت على الواتساب. في عندي رانيا نبيل منوره الدنيا كلها، بتقول مساء السعاده يا نجم وحلقه جميله ان شاء الله مميزه. وفي عطله في الابلكيشن واللي عندي انا، عشان ناس كثيره بعتت على القصه دي. في مشكله بس حالا دلوقتي هتتظبط حالا حالا بالا. وبتقول عايزه اهدي رقم 4 ماشي وحاضر انا الاثنين منور. طب انت هتختاري رقم ايه؟ في كمان عايزه اهدي لماما اغنيه رقم 5 والاجابه هي كذا، دي مريم دحروج. وبالنسبة لرقم 3 و8 مش هتصدق لو قلتلك ان رقمي كمان هو 3 و8. انا برضو بتفائل بيهم بس برضو بحب رقم 1 و2. وانت هتيجي يوم الجمعة؟ ان شاء الله بإذن الله هكون موجود معاكم يوم الجمعة. مساء الخير. العامل الفني هو لا خالص ايا كان مش عارف ده فيلم ولا ده ايه، بس ده بطوله ممدوح فرج تقريبا اللي انت بعته ده، ملوش علاقه باسر ياسين خالص. المهم دي هبه الضاوي. لا هبه ركزي تاني. وبتقول عايز رقم 4 ليا و7 لاختي، وبس انا ممكن اعرف ليه رقم 4 عندك غير؟ عشان انا جيت متاخره معلش. علشان انا على طول بحب رقم 4 وبختاره. والله ده سر. ده سر حدش يعرفه، انا ما قلتوش قبل كده، بس هو رقم 4 ده عندي وصايا كده يعني، دايما بتوصى انا برقم 4 رقم 4. احلى مساء عليك. حلقه امبارح كانت فوق الروعه، اختيارك للاغاني كان في حته تانية، وطبعا حلقه النهارده كالعاده. ميرسي طبعا على الدعوات الحلوه. كمان دي منى يوسف بتقول اختار رقم 12 ليا و11 لاخواتي و10 ليك، وانا واثقه في ذوقك واغنيه كلامي جميله والعمل الفني هو كذا. برافو صح جدا. كمان عندي الاستاذه هدي الحلمي منور الدنيا، ميرسي على الكلام الحلو والدعوات الحلوه القمر. طب بالنسبه للارقام اختار رقم 4 لسمسمه، 5 ليك، 8 ليسريه، 12 لوالدتي حبيبه قلبي. وحلقه موفقه ان شاء الله باذن الله كل الارقام تطلع عظيمة. كمان عندي مصطفى صالح بيقول حضور متأخر النهاردة ولا يهمك، يلا قولي هتختار رقم ايه وقولي الاجابة لو انت سمعت السؤال، وانا كده هعيده تاني دلوقتي. مروة مكارم بتقول لي اجابة صح وكبالي بقى الابطال والحاجة كل بعتلي كل حاجة، وبتقول لي عايز اختار رقم 4 لسمسمة و1 و7 و5 ليك، وكل سنة وانت طيب. ربنا يخليكي وانت طيبة وبخير رب تسلميلي. في كمان ممكن تقول لي حاضر هتكلم، حاضر يا سينا اتكلم انا في الموضوع ده حالا دلوقتي، حاضر عناية الاثنين. مساء الخير يا مضاد الملل، انا منى محمود بسمعك كل يوم بس بكون بطبخ، مش بعرف ابعت لك، بس النهارده سبت الباميه وانا بقمعها وبعت لك. يا دي كبيره قوي عندي يا منى. بتقول اختار رقم 4 وبهديها لمليكه وفاطمه بناتي. تأميع البامية وتجيلي عشان تبعتيلي رسالة، دي كبيرة قوي عندي، لأن البامية بكام النهاردة؟ ها قوليلي البامية بكام النهاردة؟ خلاص. وبعدين دي من الحاجات اللي لو البني آدم ما عندوش صبر في حياته، صبر مفرط، مش هتجيبيها فريش أبدا. كنت طبعا جايبها فريش، طبعا قلبت ام معايا، يبقى انت جايبها فريش ليه؟ لان انت عشان تنقيها بالواحده اقعدي عدي بقى، اقعدي ساعتين بقى عند الخضر قبل ما وانت فجاه توزني تلاقيهم 300 جرام، يعني حتى ما كملوش نص كيلو. فالموضوع ده عايز صبر في كل حاجه، في الاخر بتتاكل في 5 دقايق بس. بعتت لي السعر اهو، معقوله ده بجد حقيقي؟ يمكن. بس عامه الف هنا وشفا. اهم حاجه بقى نصيحه مني ليك عشان انا بحبها كده، اهم حاجه تسبكيها حلو بقى، يعني تبقى متسبكه حلو كده وقمر وبتاع. عصره ليمون برضو احنا بناكل يبقى شيء حلو قوي. ابويا اللي كان معودني على الحكايه دي، عصره ليمون، في ناس ما تعرفش الحكايه دي، كام نقطه ليمون كده على طبق الباميه وانت بتاكل تتبسط قوي، هتلاقي البص يعني فعلا هتلاقي الباميه راحت في حته 9 هتتبسط. نهله بعتلي الاجابه وبتقول لي اجابتي صح ولا ايه؟ هو للاسف انها صح. يعني انا كان بودي اقول لك انها غلط بس هي للاسف صح، بس انا لسه قافش عليك، بس ان شاء الله هنصفى يعني. في عندي هو الجزء الثاني من البرنامج ايه؟ ده ياسين هو اللي بعت. يعني ايه الجزء الثاني من البرنامج ايه؟ الساعة الثانية يعني؟ ما هو احنا عندنا الفقرات دي بكمل بيها الساعة الثانية، بتفرش معايا يعني، انا ببدأها اول حلقة وبتفرش معايا ساعتين.
في عندي من احلى الاسماء اللي تنطبق عليك مصدر السعاده ومضاد الملل ده محمد عبد الوهاب حبيبي يا ابو حميد. والله والله العظيم حبيبي. اسمع بقى الاغنيه اللي جايه دي. خدي بالك خدي بالك يا اخت منى دلوقتي غزل بعتالي ان البانيه جايبها اقل منك بكتير، فخدي بالك واضح ان اتضحك عليك، انت ما اشتريتيهاش من السوق، واضح كده شاريها من سوبر ماركت تقريبا. المهم يعني، وغزل بتقول لي دي حلقه امبارح كانت جميله وميني تورنيدو حميد كان جميل وكل الاغاني حلوه عشان يوم ميلادك انت، ربنا يخليك يا رب. وبعتلي الاجابه صح، برافو عليك. بتقول لي 2 و4 و6 عشاني، 5 و12 عشانك، 8 عشان تلاميذي وضغط الامتحانات، و10 عشان كل مستمعين ساعتين جامدين. ميرا بتقول اغنيه تحفه حس، والاجابه هي كذا صح. هفطس منك سكر، ربنا يخليك يا رب. المفروض يحس عصره ليمون مع البصله والبانيه وهي بتتشوح. لا ماشي ماشي، وانت شغال عليها ماشي اوكي. انا بتكلم اتحطت في طبق والرز جنبها، الرز بالشعرية طبعا، في بقى عصرة ليمون في اللحظة دي تكون مسبك، اهم حاجة تسبك حلو قوي. قدرنا طبعا نبيتها معنا اسبوع في التلاجة بقى شيء عظيم. في نهلة بتقولي لا والنبي ايه اللي قفشك انت، انا لا اعرف ايه اللي دموعك انت، لكن ايه قفشك انت دي جديده بس ماشي. حد ايوه الليمون والشطه بياخد الباميه في حته تانية. دي دي عبير هي اللي بعتها وبعت لي الاجابه صح. الشطه والله وجهه نظر، دي قصدك شطه اللي هي الباودر ولا يعني قرن كده، قرنين يتحطوا مع الطاجن وهو بيستوي، بس هو في الحالتين هتبقى حلو. انتوا ليه دخلتونا في الحته دي يعني، ليه وديتونا هناك؟ اصل انا دلوقتي يعني بقى دلوقتي شايف قدام التابلت وفي الطاجن يعني جنبه. عندكم القدره ان انتوا تخرجوني بره تركيزي بمليون الف طريقه، ربنا يديكم الصحه يا رب ويخليكم لي. انا لسه عامله باميه لماما برضو وعايزه رقم 7 و11، يبقى النهارده ان شاء الله عندنا الاغنيه دي على بختي. وركز هتجيبها ورايك في الباميه يعني، ده كده اعتبروها فقره موجوده معانا النهارده. محمد عبد المقصود بيه اهلا يا بيه، جايلي ان ما شاء الله ما جاش بقاله اسبوع. بيقول لي اختار ارقام 3 لليلى واسلام، 4 لام رجا، 5 لزينب وربيعة طنطاوي، 6 لعم زينهم، 9 لصبرة وصباح، والف سلامة لصباح، و12 لرحاب وليك حس. والاجابة مش صح، مش صح يا محمد عبد المقصود. تحياتي ليك ولكل اللي موجودين معاك في المصنع. هاجر سعيد بتقول ان شاء الله حلقة خطيرة كالعادة، البامية حوار فعلا مع الليمون والعيش كمان احلى حس حصل. لا بصوا مع رز شغال، مع عيش شغال لوحدها كده والله يعني، هي جميله هي جميله. عارفين ان في ناس ما بتاكلهاش، في ناس يعني انا اسف ان انا بقول كده نعمه ربنا، بس انا في ناس بتقرف منها والله، يقول لك ملزلزه. ملزلزه ايه؟ ملزلزه ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. لا انتوا بدأتوا تسالوني على اسعار الباميه اللي هو بعت لك كام. لا انا مش هينفع نتكلم في القصص دي يعني، معلش سامحوني مش هينفع اقول اسعار على الهواء، انا غير مسؤول، انا شخصيا ما اعرفش، عارف لو انا اللي شاريها اقول لك، لكن طالما انا ما شفتش بعيني ما اعرفش بقى. طيب ياسين انت بتسال اسئله وجوديه قوي، بيقول هو الراديو ده فين؟ مش هينفع اقول لك فين، مش عارف يعني بتسالني اسئله مالهاش علاقه بالحلقه. منور ياسين. يلا بقى الاغنيه رقم 3، وافكركم بالسؤال مرة تانية. عندنا عمل فني والله العظيم ما عارف اركز، عمل فني ببطولة اسر ياسين. الكلمة الاولانية فيها حرف الراء، الكلمة التانية اظبطوا بقى، الكلمة التانية فيها حرف الميم، خلاص يبقى الكلمة الاولانية فيها حرف الراء، الكلمة التانية فيها حرف الميم، الكلمة الاولى اربع حروف، الكلمة التانية خمس حروف. عمل فني من بطولة اسر ياسين، راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
2: الله يسامحك يا منى، يا منى الله يسامحك والله العظيم. انت لو تشوفي اللي بيحصل على الواتساب دلوقتي، يعني احنا رحنا في حته بعيد خالص، لا ليه علاقه لا بالحلقه ولا بالفقرات ولا خلاص. احنا بقينا دلوقتي موضوع الساعه هو البني. وبما اننا تطرقنا للموضوع ده، اسمحوا لي ان انا هنقل لكم وجهه نظر، ممكن تسموها خبره، ممكن تسموها تجربه، ممكن تسموها ايا كان، شوفوا هتسموها. اسمعوا بقى، عارفين اخواتي الحبايبي، عارفين الملوخيه؟ خلاص الملوخيه بنعمل لها ايه في الاخر؟ ها ايوه الله يفتح عليك، طش. خلاص لازم نبقى ايوه يبقى في طشه كده وبتاع عشان تبقى اللطافه بتاعه الملوخيه. كل ما الطشه والكزبره طبعا تزيد تبقى ايه فيها النوم عدد ساعات اكبر بعد الغد. اللي انا عايز اقوله لكم بقى بناء على تجربه، ما هو الموضوع مش منتشر، خدوا بالكم الموضوع ده لسه ما انتشرش على المستوى المحلي، ولكن في ناس الله يسامحها بيعملوه. نفس طشه الملوخيه، نفس الكزبره، نفس الثوم، كل الحاجات دي هي على وش الباميه بقى قبل ما تاكل. يعني احنا جبنا الطاجن خلاص وعملنا الوش في الفرن وكله تمام، حلو، الشوايه ولعناها وحرقت الوش خلاص كله زي الفل، حط طشه ملوخيه بقى. اه والله اللي بتاعت الملوخيه دي حطها بقى على الباميه، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، تحس ان انت محبوس خميس وجمعه على ذمه التحقيق والله. يعني اللي هو تبقى قاعد كده ما فيش، يعني ما تفهمش انت قاعد لفين ولا منين ولا ازاي، وتقوم تلاقي ناس راحت وناس جات وناس سافرت، تلاقي نفسك كبرت في السن ودقنك طولت. قصه كبيره بتحصل بقى بعد لما تحط الطشه على الملوخيه، مكسات ربنا ما يوريكم، بس في بني ادمين بيعملوا كده والله العظيم. المهم دلوقتي الف مبروك، الحلقه باظت، الف مبروك، الله يسامحك يا منى. دلوقتي بقى تعالوا بقى نكمل بقى، بس بقى يلا تعالوا بقى نكمل الباميه، اللي نكمل الحلقه اهو. يا سيدي الباميه بالليمونه عظمه والله، جوعتنا، وبعدها شاي بالنعناع طبعا بعد، بس ده لو قدرت توصل لمرحله الشاي بالنعناع. انت فاكر انها سهله انك تقوم تعمل كوبايه شاي بالنعناع بعدها؟ ولو النعناع بقى فريش، يا نهار ابيض وحلو كده، الورقه اللي هي الكبيره دي عارفها حبيبه مصطفى. كنت عايز اقول لكم ايه، صديقي العزيز محمد فوزي حبيبي منور الدنيا كلها والله العظيم، مساء الهنا والسعاده عليك. مساء الجمال والوردي والياسمين، احلى مذيع مشرفنا جوه وبره، جوه مصر وبره مصر. واختار رقم 8 ليك، واجابه السؤال هو كذا، صح، برافو. واحلى مساء عليك، وانا وعلى راديو 90 90 الجامدين، واحب اشكرهم ان هم جابوا لنا شخص محترم زيك بيروق على المستمعين بتوعه. حبيبي ربنا يكرمك، انا كل ده بدور على الاسم ده، فرانكو، حبيبي يا فرانكو. وبيقول انت شكلك جوعت، وقول لنا وربنا اطلب لك اكل. حبيبي ربنا يخليك يا رب، انا لو عايز هطلب الحمد لله، خدت مصروفي وانا نازل. في كمان ريحه الشاي بالنعناع بتخليك تشرب 20 كوبايه. دي هاجر هي اللي بعد، هو مش بس الريحه، ظبطه السكر ان شاء الله بقى تكون بتاخده نص معلقه سكر، سكر دايت مظبوط اللي هو 3 معالق، معلقتين زي حالتي. المهم ظبطه السكر دي هي اهم حاجه في كوبايه الشاي والله العظيم. انتوا واخدين بالكم ان احنا اتكلمنا عن الباميه وقلنا عملنا شاي؟ يعني انتوا واخدين بالكم احنا يعني انتوا فاهمين احنا وصلنا لحد فين؟ يا رب يا رب عديها على خير، مش عارف، مش متفائل. في عندي وفاء منوره الدنيا كلها، دايما دعواتك جميله، ربنا يكرمك يا رب، وحشتنا جدا جدا، وخف دمك لا تقاوم، وكومنتاتك القمر دي ما حدش يقدر يمسك نفسه فيها، ربنا يخليكي، بهدي لك كل اغاني الحلقه، ربنا يخليك يا وفاء. كمان عندي هند حمدي بتطمني ان الستريمنج اشتغل، الحمد لله رب يكون اشتغل معاكم كلكم. كمان شفت يا حسام انت اللي بتاخدنا لمواضيع تانية، دي ام روجي. انا برضو انا ده انا ليا الجنه والله العظيم ثلاثه اللي بتعملوه فيا ده. وبعدين انتوا دلوقتي بتسمعوني مثلا في البيوت، في العربيات ومروحين وبتاع، اي حاجه انتوا عايزين تعملوها تعملوها، لكن انا قاعد هنا، انا قاعد في استوديو مغلق ومصمت ومعزول. يعني حتى لو عايز اقول انا نفسي، ما حدش هيسمعني، انتوا بس اللي سامعيني، انتوا متخيلين؟ المهم يعني ومروجي بعتلي سعر البانيا برضو. طب هو واضح ان في ماشي ماشي. لا يبقى التانية اللي هي كانت اقل دي واضح بقى ان هي ما مضروبة ولا ايه مش عارف. المهم وبتقول انا بعمل كده احس في البامية واخد الطريقة دي من والدتي الله يبارك لها بنا يخليها يا رب. اتلا الموضوع منتشر يعني. هذه بتقول ايوه الطشة دي احسن لي انا بعملها على البامية والسبانخ قبل الغرفة على طول حاجة جامدة جدا والله. طب كويس ما طلعناش احنا لوحدينا قصدي ما طلعناش ايوه. المهم في كمان الله العظيم انا ما فاكر احنا كنا بنتكلم عليه. سيد بقى حبيبي يا سيد منور الدنيا كلها يا صديقي. قول لي عامل ايه يا مالك؟ ممكن تخلي السؤال القادم طاجن الباميه باللحمه الضاني افضل ولا بالعكاوي ده بجانب الليمون طبعا؟ والله ممكن نسال طبعا السؤال ده ولكن انا افضلها ساده يعني عايز بقى ده لوحدها بتاع. لكن انا بالنسبه ان حته لحمه تتحط في صلصه دي بالنسبه لي ما بحبش الحركه دي. وبعدين ما باكلش لحمه ضاني وما باكلش عكاوي برضه. انا اكلي ممل والله العظيم ممل معنى كلمه ممل يعني حقيقي. بس طبعا معروف يا محمد فوزي صديقي بيقول لي يا سلام سلام على طاجن الباميه باللحمه الضاني يا سلام. ازواق لطفي ربيع عبدو احلى حس في الدنيا كلها بمس عليك وعلى اسره البرنامج. الاجابه هي كذا وعايزه رقم 9 وبهدي رقم 6. يا فاكرين الارقام والله فاكرين. اصل النهارده عندنا فقره بتطلبوا فيها رقم اهو. لطفي افتكر وبعد انا شخصيا نسيت ان الفقره شغاله. نظبط بقى كلنا كفايه قوي لحد كده كفايه قوي عمالين كلنا نبلع فريقنا وبتاع. طب وليه هو عذاب وخلاص بس بقى بس بقى مش طول الحلقه قاعد اقول بس وبص. وبعدين دلوقتي اللهم صل على النبي كان عندنا المسابقه بتاعه ركز هتجيبها فاكرينها كانت شغاله معانا من اول الحلقه. هقول السؤال اخر مره بقى عشان نرجع نجاوب. السؤال بيقول عندنا عمل فني من بطوله آسر ياسين مكون من كلمتين الكلمه الاولى فيها حرف الراء والكلمه الثانيه فيها حرف الميم. يعني فاضل 10 دقائق في الساعه الاولانيه يا مؤمنين وما لعبتش غير 3 اغاني. هقول لكم ايه انا اللي غلطان انا اللي غلطان. المهم نرجع نكمل المسابقه ونكمل الاغنيه دي على بختي والباميه وهنكمل كل اللي انتوا عايزينه. الله يسامحك يا منى طول الحلقة هفضل أقولها والله العظيم. يلا الأغنية رقم 4 اللي موجودة معنا النهاردة وراجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: خلونا متفقين ان احنا كلنا جوعنا بس ورانا شغل. هنعمل ايه؟ ورانا شغل. عندي بقى سليم بعت لي رسائل حلوه قوي. حبيبي يا سليم،
3: اهلا يا عم حسام. انا خلصت الامتحانات النهارده وعايز اشكر مامي على تعبها. والحلقه جميله جدا وانا مبسوط بيها موت.
2: حبيبي يا سليم، عقبال ما تخلص كده امتحانات البكالوريوس بتاع كليه الطب او هندسه او احسن شهاده في الدنيا. الف الف مبروك يا حبيبي مقدما ان شاء الله، وميرسي على كل كلامك الحلو. باي عصام كمان بشكرك جدا جدا، وبتقول ممكن من ضمن الاغاني اللي جبهم اغنيه كذا او كذا او كذا، والله في واحده منهم هي اللي جايه دلوقتي، وبتقول الباميه واخده الحلقه في حته تانية بس اللي واخدها في حته 17. احنا وصلنا لغايه دلوقتي. الاجابه هي كذا. انا وهو في زي الباميه وجمال الباميه دي لوجيني، بتقول لي انا مع هذا الراي قلبا وقالبا. الباميه الساده بالليمون حلوه وجوعتني والله يا حسن. والله عايزين كلنا جوعنا حقيقي. سلام واحد كده لو يلا يلا يلا يلا ان شاء الله باذن الله نروح النهارده كلنا ناكل ونتبسط ان شاء الله. واللي مش هياكل النهارده ياكل بكره ان شاء الله، او يوم الجمعه برضه عشان دي عايزه يوم اجازه دي. سنة مش اجازه الجمعه، شوفوا حتى يوم الجمعه مش هينفع اعمل كده. يلا لنا الله. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4 ودي الاغنيه رقم 5.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: مصر وأوغندا أصدرتا بيانا مشتركا بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية أوغندا الشقيقة. أوضح البيان أن الرئيسين أجريا مباحثات ثنائية مثمرة وودية عكست عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشددين على التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الثنائي وتعميق الشراكات الاستراتيجية بين البلدين. وأضاف البيان أن مصر وأوغندا تعهدتا بالعمل عبر التنسيق الوثيق للدفاع عن المصالح الإفريقية على الساحة الدولية، مؤكدتين التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي لدفع السلام والتنمية والتكامل. وأشار البيان إلى أن الرئيسين ناقشا مختلف الجهود الرامية لتعزيز السلم والأمن في شرق إفريقيا وفي منطقة البحيرات العظمى وفي القرن الإفريقي، مجددين دعمهما للتسوية السلمية للنزاعات عبر الحوار. هذا وجدد الجانب المصري استعداده لتمويل وحشد التمويل للبنية التحتية المائية في حوض النيل بأوغندا من خلال الآلية المصرية لدراسة وتمويل المشروعات في دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجميع. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وخلال اجتماع الحكومة اليوم شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع الأسواق، مع طرح كميات كبيرة من اللحوم الحية والمجمدة. كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على عدة قرارات، منها مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية. مصادر لبنانية أفادت بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب العاصمة اللبنانية بيروت اليوم إلى 12 قتيلا، وقد كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان في الأيام الأخيرة زاعمة أنها تستهدف حزب الله، رغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار منذ 17 من إبريل الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين منذ 2017. تأتي زيارة ترامب التي من المقرر أن تستمر يومين تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. اقتصاديا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرر تقديم موعد صرف معاشات شهر يونيو ليبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 من مايو، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك. ورياضيا، مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس في العاشرة مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: وساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام. هنبدأ مع بعض الساعة التانية واللي لسه مكملين فيها الأغنية دي على بختي، وركز هتجيبها، وهنقول إجابة السؤال اللي كان المفروض يتقال من شوية. وطبعا حضراتكم واكلين الوقت بالكلام اللي يا رب. المهم عايزين نركز بقى. أنا بدأ يجيلي صور، والله بدأ يجيلي صور، يعني احنا مش الموضوع بقى موثق بشكل غير طبيعي. في جنرال احنا قاعدين في المصنع وجوعنا، انا بعشق البامية باللحمة. رحاب عادل بتقول الاجابة هي كذا، هو قولي مبدئين لرحاب ان الاجابة غلط. بس بالنسبة ان انتوا قاعدين في المصنع، احنا كلنا والله كل اللي قاعدين، اللي قاعد في الاستوديو واللي قاعد في المصنع واللي قاعد في البيت واللي قاعد في العربية واللي قاعد في المواصلات، كلنا. بس كل ان احنا نتفق على حاجة، يعني ما تلاقيش

قوي فكرتني باحلى ايام ودايما ذوقك حلو ربنا يكرمك يا رب. تسلمي لي كمان مساء الفل. عايزه تورنيدو لاحمد سعد يا حسام دي نوفا هي اللي بعتها. والله يا نوفا احنا الفقره بتاعت ميني تورنيدو دي بتبقى يوم الثلاث. انا كل يوم عندي فقرات مختلفه يعني زي كده كل يوم بنطبخ اكله مختلفه. فالنهارده عندنا باميه وعندنا الاغنيه دي على بختي عندنا ركز على الجبه ثلاث فقرات. الباميه دي بقت فقره اتمنى اثبتها محدش عارف. فلو انت بقى عايزه التورنيدو الكبير اللي هو بيبقى ساعه ده يوم الجمعه بقى تيجي لي بقى يوم الجمعه بقى ان شاء الله 12 بالليل عندنا بقى حلقه بموضوع تاني بقصص تانيه بحكايات تانيه خالص. في السلام عليكم ايمن ابو ملك من بولاق بيقول بمسي عليك احلى برنامج ساعتين جامدين مع حسام عصام واهداء من رجاله المصنع في باب الشعرين ليك يا حبيبي ولاسره البرنامج واختار رقم 3 ورقم 7 ليك والاجابه اللي بعتها انت مظبوطه. في انا بس بدور على الاسم النهارده ساعتين جامدين بالباميه. اه والله العظيم فعلا دي حقيقه. الله يسامحك يا منى وانا مالي يا لمبي. دي الاستاذه منى دي منى هي بصوا دي بقى اللي هي السبب في اللي حصل لنا كلنا ده هي دي السبب. وبتقول امال لو قلت لك ان معاها باميه ويكا كمان. طبعا الويكا دي ما جربتهاش قبل كده بس هي اكيد حلو يعني اكيد حلو. وكفايه بقى يا منى يعني كفايه ان البرنامج يعني بيفرط مني كفايه بقى يا ماما. وبعدين المشكله مش في الكلام المشكله في التركيز. احنا كلنا بقينا مش مركزين لا حد بيركز في المسابقه ولا حد بيختار ارقامه. وبعدين احنا لازم ابقى اعمل لكم برنامج اكل في رمضان بنقعد بقى ونطلع كل بقى الحاجات اللي هي بقى الخضروات بتاعتنا دي والاحلام والطموحات. ان شاء الله نعمل كده رمضان الجاي لو لينا عمر. هديل بتقول بعتلي اجابتين بتقول اختار انت بقى ماشي. الاجابه الثانيه هي اللي صح تقول لي عالم تاني دي اغنيتك وتحفه موسيقى اغنيه مجهول. طبعا كل اللي كتبوا على الاول طبعا بشكرك كل اللي كتبوا على المزيكا اللي لعبناها من شويه هي طبعا المزيكا بتاعت اغنيه مجهول للفنان الكبير عبد الحليم حافظ. ولكن التوزيع اللي سمعناه ده اللي قدمه لنا الاستاذ الكبير عمار الشريعي ربنا يرحمه يا رب. مساء الفل يا حس وحشني اقسم بالله. انا ما بخشش معاكوا كتير بس عايز اسمع اغنيه على ذوقك عايز اعرف ذوقك حلو. وبالمناسبه انا سواق تاكسي كل يوم بسمعك. انا بدور بس على اسم حضرتك بدور عليه او يمكن تكون بعته في رساله سابقه بس هو تقريبا مينا. مينا هو اللي بعت. حبيبي يا مينا منور الدنيا كلها وحاضر ان شاء الله باذن الله ذوقي يعجبك ان شاء الله. احمد ابو زيد بيقول لي انا مش بحب الباميه ولو اخر اكله في الدنيا مش هاكلها واختار رقم 8 وكل سنه وانت طيب يا عالمي. ده احمد ابو زيد. انا مش هرد عليك انا هسيب الناس هي اللي ترد عليك بس لان انت الوحيد اللي قلت لنا مش هقعد اكل معاكم النهارده. مساء الفل انا لسه مشغل الراديو رب يومك حلو ومبهج. دي رهان احمد وبتقول رقم 6 يوم عيد ميلاد اولادي تمارا ومراد. احنا داخلين حالا دلوقتي على رقم 6 وبعتلي الاجابه صح وبعتلي صور الولاد كمان ربنا يخليهم لك يا رب ما شاء الله عاملين ستيكرز حاجه جميل. وبتقول انا بهدي الاغنيه لماما عشان عيد ميلادها النهارده واولادي مستنيين تقول اسمهم عندهم 4 سنين ما تصغرنيش. حاضر نقول تاني الاسامي تمارا ومراد منورين الدنيا كلها. الجاحي حبيبي منور الدنيا وبيقول لي يا حس باشا انت ناسيني اخر مسجين ما قريتهمش من اسبوع تقريبا. يلا مش مشكله عامه انت وحشني بجد البرنامج جميل جدا وربنا يعلي مرتبك كمان وكمان. حبيبي يا جرح منور الدنيا حقك عليا حقك عليا والله العظيم كان في طشه وكان في قصه وبتاع كنا تايهين كلنا محدش فينا مركز دلوقتي. المهم نقول بقى اجابه السؤال. السؤال الاولاني قلنا ان احنا كان عندنا عمل فني من بطوله اسر ياسين مكون من كلمتين الكلمة الأولى فيها حرف الراء الكلمة الثانية فيها حرف الميم. الإجابة الصحيحة هو فيلم تراب الماس. فيلم تراب الماس طبعا كان من بطولة آسر ياسين منة شلبي ماجد الكدواني محمد ممدوح اياد نصار وشيرين رضا. وتم عرض الفيلم ده يوم 16 أغسطس سنة 2018 وهو المزيكا طبعا بتاعته كانت لهشام نزيه أما الإخراج فكان لمروان حامد ومن تأليف أحمد مراد. يلا نخش بقى على السؤال اللي بعده. انا جايب النهارده اسئله سهله قوي يعني. السؤال اللي بعده عندنا عمل فني من بطوله الاستاذ الكبير فؤاد المهندس مكون من كلمتين الكلمه الاولى بص السهوله بقى بص السهوله بقى فؤاد المهندس عمل فني في كلمتين الكلمه الاولى فيها حرف العين الكلمه الثانيه فيها حرف الياء. عايزين حاجه اكتر من كده؟ تاني مش محتاج ان اقول لكم الحروف كام رقم كام حرف صح. فؤاد المهندس كلمتين الكلمة الأولى عين الكلمة الثانية فيها حرف الياء. أنا بقى عايز

0: بنرغب فيك.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: احجز زيارتك للنسخة الـ 11 من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية. هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 460.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: ودايما بنتقابل من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7 في ساعتين جامدين على راديو 90 رجعنا من جديد. لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين الاغنيه دي على بختي وركزها هجيبها. لغايه دلوقتي لعبنا 6 اغاني ومحتاجين نركز بقى عشان ايه لسه فاضل 6 اغاني برضو. وفاضل قد ايه بالظبط كده؟ فاضل 36 دقيقه او 35 دقيقه. دلوقتي بقى عندي رسائل كتير قوي متاخره فمعلش هطول عليكم يعني حته كمان عشان يعني الناس زعلانه. عايز اختار رقم 3 على بختي ومساء الخير عليكم على كل حبايبك ويومك سعيد ان شاء الله. دي ياسمين ام حمزه وتيم وبتقول اختار رقم 12 كمان. معلش يا ست اختار اللي انت عايزاه. يا نهار ابيض ده احنا عنينا. الاستاذ غزل حسام الدين بعتلي صوره الطاجن بسم الله ما شاء الله عليه وبعتلي الاجابه صح كله تمام اجاباتنا مزاجيه والله. وبعتالي السعر برضو بتاع البامية برضو بعتالي باب العلم بالشيء. انا ما بقولت غير الثلاث اسعار لحد النهاردة. اي حد عايز يسأل ممكن اقوله. مسا حس اخبارك ايه؟ انا اختار رقم 5 و7. الحل هو كذا. ده السؤال الاولاني تراب الماس. تحياتي ليك يا اكسلانس. ده حسام عمران حبيبي حس منور الدنيا والله. وبيقول وصلت البيت لقيت مراتي عاملة بتعمل بامية. انت يعني تعرف في كام حد دلوقتي بيحسدك؟ والله انا اولهم. الف هنا حبيبي انا. واختار رقم 7 و10 وتحياتي ليك ولميسة عشان هي اللي بتعمل البامية. ده حسام عمران ربنا يخليكم لبعض يا رب تعيشوا وتاكلوا بامية. لورا بقى كمان حبيبتي بعتالي رسالة حلوة.
1: يا ام حسام عامل ايه؟ قصير انت طيب عشان عيد ميلادك القمر ده العسل والحلقة بتاعتك قمر وزي العسولة جدا جدا حبيبي.
0: انت اللي عسولة جدا جدا جدا. انت عارفة يا لورا ان انت بقيتي مشهورة خالص. الناس بتسألني عليكي ولو يوم ما بعتليش بيقعدوا يقولوا لي لارا فين والبنوتة لارا دي جميلة جدا ودي أحلى بنوتة في الدنيا. أنت عارفة إن هما دايما يقولوا لي كده. أنت بقيتي مشهورة جدا يعني أنت لو نزلت الشارع دلوقتي تلاقي الناس كلها عارفاكي. كمان عندي مريم دحروج منورة الدنيا وبتقول مع احترام بصوا بقى ما حد بقى يقرر ينكد علينا. قالت مع احترامي لكل الأذواق معرفش إزاي في ناس مش بتحبها. مش بتحبها. أنا افتكرت في ناس بتحبها. صح كده. أنت كده معانا تعالي اقعدي. بتقول يبدو النهارده ان في اجماع ان النهارده باميه وبتقول ربنا يحفظها بنوته زي العسل. دي حقيقه طبعا. وبتقول رقم 4 مميز عشان صح. برافو عليك اجابتك صح برضو صح. مروه مكارم منوره الدنيا وبعتلي الاجابه مظبوط والابطال واخراج مين وكل حاجه. شاطره جدا جدا من اشطر الناس. عندي رحاب بتقول ازيك اتاخرت كان عندي دكتور جيت على طول عشان اسمع الحلقه والباميه فعلا بطشه والملوخيه تحفه بعملها على طول. ويا سلام بقى كمان على شوربه لحمه ضاني تحفه. واختار رقم 4 و11 والباميه عندنا سعرها كذا. وعسوله لورا ما شاء الله ربنا يبارك فيها وانا عاشقه للباميه. يا سلام يا سلام على الرسائل. شفت يا لورا انت مشهوره ازاي عشان تعرفي. لسه بقول لك اهو. ميه مسا غالي احلى باميه من ايد زوجتي امال. ده ياسر عبد الله. الف هنا. طب وبعدين محمود الشناوي ابو ابراهيم المنوفيه بمسي عليك. عايز اهداء من احمد سرور وابو ليان ووليد وابو مريم واحمد جمال وابو محمد ليك ولاسره البرنامج. واختار رقم 8 ورقم 11. مش كان في سؤال المفروض تبعتوا له اجابات ولا احنا رحنا فين؟ في كمان الحان يا حسام اخواتي اتصلوا عليا. انتي منى قلت لهم لا مش انا منى دي واحده ثانيه. والنبي منى دي اختي منى. لا مش منى يوسف. لا الثانيه منى محمود. الثانيه منى محمود تقلقوش. انتوا ليه انتوا عايزين تتخانقوا معاه وخلاص؟ منى دي منى يوسف دي. يا نهار ابيض. يلا كان عندنا ايه بقى تاني؟ بعد اذنك عايز تحيه للمعلم حسن من اخوه الشناوي. يا رب يكونوا سامعيننا منورين الدنيا كلها. كمان عندي يا جدعان بقى احمد البيه اللي بنسمع ليه بيقول والله الباميه باللحمه الضاني اللي هيقعد عليها وزي ما انت قلت كده شويه شطه وليمون عليها وما اقولكش. لا انت قلت لي انت فعليا قلت لي حرفيا قلت لي. دلوقتي عندنا كمان الاستاذه هلا هنداوي. الاغاني القمر دي الله على اختياراتك يومك جميل. وعايزه اغنيه حلوه عشان الحر ده. حاضر. وانا نسيت يوم الاربعاء اختار كل الارقام اهديها لاصغر 2 منورنا دايما مسك وسليم. ورقم 4 ليك يا نجم والاجابه هي كذا. برافو برافو برافو يا هاله. تبقيتي شاطره جدا جدا في المسابقه دي والله. يبقى تاني نقول عندنا عمل فني للفنان فؤاد المهندس مكون من كلمتين. الكلمه الاولى فيها حرف العين الكلمة التانية فيها حرف الياء. أسهل سؤال ممكن يجيلكم في أي امتحان خلق ربنا. الأغنية دي على بختي 12 أغنية موجودين جوه 12 رقم. احنا لغاية دلوقتي لعبنا 6 أغاني، الأغنية دي هي الأغنية رقم 7. يلا هنسمعها ونرجع بعدها على طول ومكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 90. ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904.
2: أنا غيرت خلاص عنواني وقدرت أرجع وعشق تاني، ما هوش ممكن هبقى لوحدي.
3: رقم 7.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمه.

0: والساعتين دايما جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام مكملين الاغنيه دي على بختي كده. فاضل لنا رقم 9 و10 و11 و12، فاضل لنا اربع اغاني والمسابقه طبعا مكمله معانا. بفكر بقى اسال سؤال جديد، يعني احنا لسه قدامنا ثلث ساعه نسال سؤال جديد. في عندي انا مي مصطفى، اختار رقم 8 عشان عيد ميلادي، ورقم 10 لمحمد سمير حبيبي، وطبعا بنمسي عليك. ده انا كمان بسلم عليكم كتير وبتقول لي كل سنه وانت طيب عشان عيد ميلادك، وان شاء الله تكون سنه سعيده عليك وعلى كل حبايبك يا رب اللهم امين. والعمل الفني هو معبوده الجماهير. لا انت رحتي، اصل لو هنقول معبوده الجماهير يا هنقول عبد الحليم يا هنقول شاديه، يعني دور الفنان فؤاد المهندس ما كانش دور اساسي. انا بقول فؤاد المهندس يبقى هو البطل الرئيسي، واخدين بالك انت؟ فركزي كده واستهدي بالله وان شاء الله كله يبقى تمام. انا بحب البرنامج بتاعك جدا والاجابه هي كذا. ومساء الخير عليك، دي هي ما كتبتش اسمها، هو رقم اخره 206، منوره الدنيا كلها يا 206، اكتبي لي اسمك بس. في كمان بقول لك يا حسام، بمناسبه الباميه يا ريت من الست اغاني اللي ناقصه شغل اغنيه الباميه شوكتني. او مال حاضر، لا هجيبها لك حاضر، انت اخدتها من على طرف الحاضر. لا عيني محمد عبد المقصود مش عارف دلوقتي. رقم 7 حلوه، ومحيي الله الله، وممكن بعد اذن الباميه الاجابه ابعت الاجابه دي مي عصام. والله العظيم بعتها، انت ما شاء الله النهارده اجاباتك كلها صح على غير العاده، ده حاجه غريبه قوي. في كمان الاجابه هي كذا، وما شاء الله على لارا دي تبعت لنا كلنا بوسه، والنهارده انا جاوبت صح. دي مين؟ دي اسماء ابو زيد، منوره الدنيا اسماء. شفت يا لارا، شفت انت مشهوره قد ايه. في كمان احمد السكوري منور الدنيا كلها، بيقول الباميه عندنا في اسوان ليها طعم تاني خالص، وصباح الفل عليك يا باشا، بناكلها ايه بالكبد ما بين قوسين القائد، فرق لغه يعني ايه؟ انت كده فسرتها لي يعني، مش فاهم حاجه. لا معلش فهمني، ايه هو الكبد ده؟ الكبده يعني ولا دي حاجه ايه؟ برضو اسوان دي يعني في حته تانية، اسوان دي والله في كل حاجه، اكلهم وشربهم وكلامهم كل حته. لا طب والنبي، هو بيكتب اهو، يعني هو هيكتب لي دلوقتي هيقول وانا اقول لكم. قول واختار رقم 3 و4. ماشي. في كمان ازيك يا حسام عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. الاجابه هي كذا، وانا عامله مسقعه باللحمه المفروم. لا بصي بقى انا ما عنديش وقت للكلام الفاضي ده. اللي انت كاتباه ده هيودي الحلقه في حته 17، واصل دي عايزه كلام كتير، يعني هنعمل لها حلقه النهارده بانيه بس، خلاص النهارده بانيه، والاسبوع الجاي نعمل مسقعه خلاص، عشان حتى المعده مش هتستحمل اكتر من كده. المهم مساء الخير عليك، اغنيه عمرو دياب اللي شغاله دلوقتي اللحن مقارب لاغنيه تفتكريني او تنسيني.
1: تفتكريني انا غيرت خلاص عنواني،
0: يعني ماشي. ده مين اللي بعت؟ ده رقم اخره 19، دي ولاء. ماشي يا ولاء، بتقول انا مش عارف اجابه المسابقه، يعني انت اتكلمتي في الاغاني وسبت المسابقه. طيب بحاول استرجع الاعمال بتاعت فؤاد المهندس الابيض واسود ومسرحياته، مش عارف اركز. طب هو فيلم كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف العين، الكلمه الثانيه فيها حرف الياء، وكان معاه ابطال كتير، يعني الدنيا حلوه. كمان عندي صفيه منوره الدنيا كلها، وبتختار رقم 4 و11، وبتقول انا بعمل الطاجن بتاع الباميه زي ما انت قلت عليه، وطشه وقرن فلفل حامي، ولازم يكون متسبك صح، والسمنه فاصله واللحمه. وجوعتني، الله يسامحك يا منى، هي اللي كاتبه مش انا طبعا. انتوا متخيلين منى دي قاعده دلوقتي عامله ازاي؟ قاعده حاطه رجل على رجل، وعارفين اللي هو مبهدل الدنيا كلها، وماليش دعوه، اخر حد من الناس تتخيل ان هو ده. الله يسامحها، فهنفضل نقول الله يسامحها لغايه ما ننام النهارده ان شاء الله، طول اليوم بقى، طول اليوم. الأغنية رقم 9، وهنرجع بعدها على طول ومكملين. ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010 400 9090 4.

والساعتين الجامدين على راديو 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام، ياسين زيدان منور الدنيا كلها. معلش انا اتاخرت عليك في قرايه الرساله، رقم 6 و7 وهي الارقام اللي كان مختارها، منور الدنيا كلها. النهارده شعارنا طبعا طبعا طبعا الله يسامحك يا منى، دي خلاص احنا مصرين عليها مفيش كلام، والاغنيه دي اهداء ليك. منى نسمع ليها منى ثانيه النهارده، في حاجه مع منى. طاجن الباميه باللحمه الضاني وجنبه ليمون وفلفل مدقوق بالثوم وعيش بلدي. انت بتجودي، اوكي ميرسي قوي، ميرسي ميرسي. في انا هتعشى مكرونه، ده متحت، احنا دخلنا في حتت صعب مش عارفين نرجع منها والله، لازم حلقه تخلص، لازم تخلص. تيتا نجلاء بتقول ربنا يحميها لارا ومنوره الدنيا كلها يا استاذه نجلاء، مساء الفل والهنا والسعاده عليك. يلا نسمع الاغنيه رقم 11 وهيرجع بعدها على طول ومكملين الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: يعني دايما الناس تيجي في اخر الحلقه يقولوا لي تسلم ايدك، حلقه حلوه، حلقه جميله، حلقه كانت لذيذه، حلقه ما كناش عايزينها تخلص. يعني دايما متعود الحمد لله على الكلام ده. فخالد رشاد بعت لي حاجه مختلفه، قال لي حلقه مسبكه كالعاده. والله تصدق فعلا انت جبت التشبيه المظبوط، محدش كان يعرف يجيب التشبيه ده النهارده. هي فعلا حلقه مسبكه، دي حقيقه فعلا. عندنا مسابقه وعندنا الاغنيه دي على بختي، وفوق كل ده كان عندنا الحمد لله مجموعه طواجن عظيمه النهارده، باميه وبتاع وحاجات. نقول بقى الاجابه الصح. الاجابه الصح طبعا هو عمل فني من بطوله الفنان فؤاد المهندس، وقلنا ان هو كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف العين، الكلمه الثانيه فيها حرف الياء. الاجابه الصحيحه طبعا سهل جدا، هو فيلم عائله زيزي. فيلم عائله زيزي من بطوله فؤاد المهندس، سعاد حسني، احمد رمزي، عقيله راتب. وتم عرض الفيلم ده يوم 29 ابريل سنه 1963 للمخرج فطين عبد الوهاب، والكاتب هو السيد بدير. واعتقد كده قلنا كل المعلومات. ماشي، انا طبعا يعني كالعاده ما هعتذر برضو، ربنا ما يقطع علينا عاده، عشان بيبقى فيه رسائل كتير ما بلحقش اقولها، ولكن انا عارف ان انتم ان شاء الله هتسامحوني. صح، انتم يعني شايفين. مسا مسا اتش، صبح لي على نفسك وعلى ام بلال وعلى بلال، حبيبي يا نجم منور الدنيا كلها صديقي. هاجر سعيد، منور الدنيا صفيه، تسلمي لي يا رب. عندي كمان هنا هنداوي، مساء الفل عليكي، بتعيطي ليه؟ بتقولي حلقه من كتر حلاوتها خلصت بسرعه. معلش، هقابلكم يوم الجمعه ان شاء الله. منور الدنيا كلها ومرسي دايما. دي اميره حسن، اميره حسن من هي اللي منوره الدنيا من اسكندريه. كمان عايز اقدم شكر كبير جدا جدا جدا لرانيا، رانيا نبيل، منورة الدنيا ومرسي على كل الكلام الحلو وعلى المجهود اللي انت عاملاه انت وأميرة على الفان بيج. وسيد كمان بسلم عليك كتير وبرضو عامل مجهود خطير، ربنا ما يحرمنيش منكم أبدا. بسرعة بسرعة بسرعة. بنت نسرين ما بتحبش البامية، اتفضلوا. في واحدة طلعت معانا ما بتحبهاش اهو. ايوه، وعايز رقم 12 لحسومة ابني. وانت مصر ما تقراش رسالة لو عملنا اللالي، ادينا قريتها اهو. شوف، من غير ما تعملي اللالي انا قريت الرسالة. منورة الدنيا كلها، انا بحاول ادور على الاسم والله. رقم اخره 18. مدام سرية، منورة الدنيا كلها مدام سرية. انا الفكرة ان انا عايز اقعد اتكلم معاكم والله، بس يعني لازم اختم فورا عشان الحلقة خلصت حضراتكم. المهم، النهارده كان عندنا 12 اغنية، كان عندنا ركز هتجيبها، وكان عندنا زي ما احنا عارفين ايه، زي ما قلنا من شوية. يا رب كل حلقة عجبتكم. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقة لحد اخر دقيقة. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي حلقات جديدة من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، وهنتقابل ان شاء الله يوم الجمعة الساعة 12 بالليل بالظبط، وحلقة جديدة من مفيش نوم. هنقعد مع بعض ان شاء الله من الساعة 12 لغاية الساعة 3 صباحا. هنتظركم ان شاء الله يوم الجمعة، تنوروني. بشكركم جدا جدا، دقايق ويكون موجود معاكم حبيبي الغالي مينا عطا، وحلقة جديدة من سمعني مزيكا، وأكيد حلقة قوية كالعادة. نتقابل في حلقات جديدة وساعتين جامدين.
1: ليالينا ليالينا ابتدت، ليالينا ابتدت، ليالينا
2: رقم 12.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: مصر وأوغندا أصدرتا بيانا مشتركا بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا. وأكد البيان أن الرئيس السيسي والرئيس الأوغندي أجريا مباحثات ثنائية مثمرة وودية عكست عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وجدد الرئيسان التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الثنائي وتعميق الشراكات الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح البيان أن الرئيس السيسي والرئيس الأوغندي تعهدا بالعمل على الدفاع عن المصالح الإفريقية على الساحة الدولية، كما أكد أهمية تعزيز تنمية الطاقة الكهرومائية المستدامة لتحقيق التصنيع والتحول الاجتماعي والاقتصادي. وأشار البيان المشترك إلى أن الجانب المصري جدد استعداده لتمويل وحشد التمويل للبنية التحتية المائية في حوض النيل بأوغندا. كما جدد الرئيس السيسي والرئيس الأوغندي التزامهما بالإدارة المستدامة للموارد المائية وبتقوية الترابط على مستوى حوض النيل. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، ومن بينها مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة. أكد الاجتماع أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية أصبحا من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لإعادة هيكلة دورها في النشاط الاقتصادي وفق رؤية تستند إلى تعزيز الكفاءة والمرونة وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية. مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية. وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من مشروعات القوانين بشأن إصدار قانون الأسرة وإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين وإنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية وإحالتها للبرلمان. اقتصادياً، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت أنه تنفيذا لتوجيهة الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد تقرر تقديم موعد صرف معاشات شهر يونيو ليبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 من مايو الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك. ورياضيا، مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس في 10 مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33. الدقيقة الأولى.

Music.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوه على كل مستمعينا مستمع الراديو 90 90. ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. وحلقه الاربعاء زي ما احنا متعودين اول ساعه بتكون كوفرز وشويه جاز ميوزك حاجه في اللاونج منه على الهادي جدا، والساعه الثانيه بتكون اورينتال هاوس وديب هاوس وهدلعكم بقى شويه مزيكا سخنه شويه. فعايزين نركز مع بعض في الحلقه، وبتبعتولي طبعا على 1909 رقم الاس ام اس و010 490 904 رقم الواتساب. ابعتولي لو عايزين تسمعوا اي ميكس للمطرب اللي انتم بتحبوه في الساعه الثانيه او الساعه الاولانيه لو عايزين تسمعوا كوفر معين. نبدا برامي صبري سكتي ليه ونرجع نبتدي حلقتنا من سمعني مزيكا.

وحشنا يا رب تكون بخير وتكون مش ناسي طلبي وان شاء الله حلقه مكسره الدنيا ومسا مسا على مستمعينك وجمهورك. اخوك فتحي حبيبي فتحي منور الدنيا ودايما بتسمعنا حبيبي. قول يا عم رامي يا حلو، قول يا عم رامي يا حلو يا جامد قول.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: احجز زيارتك للنسخة ال 11 من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 460.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

فنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب خلينا نروح سريعا للواتساب. مريم بعتلنا من رسالة عليها مساء الفل والياسمين. عمر عاوز اسمع اغنية لعبد الحليم حافظ اهداء لست الكل ربنا يخليها لك. اوعدك في الساعة التانية هلعب لك ميكس لطيف قوي لعبد الحليم. مين تاني؟ مساء الخير انا اسامة الفرماوي صديق 90 90 بس اول مرة اتكلم مع حضرتك. رب دايما من نجاح لنجاح وعايز اسمع جورج وسوف انا الاثنين نورنا دايما. مين تاني؟ طيب خلينا نروح نسمع دلوقتي زين عماد عاملة مدلي لذيذ قوي لو على قلبي ومعقول وفين لياليك وبعديها فيروز في شي عم بيصير. عايزك تسترخي خالص بقى وتسيب نفسك معايا على الهوا خالص على 90 90. يلا بشي

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9. وكان استاذ اسامه الفرماوي عايز يسمع حاجة لجورج أسوف. احنا طبعا اول ساعة كفرز بأصوات نجوم صاعدة, فسمعك جرحونا برمش عين بصوت ادم البنا, وبعديها على طول مدلي لذيذ قوي لهيفاء كمال وعلاء وردي اكابيلا. يلا بينا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: نورة صون لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال توجت بثلاث ميداليات فضية في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للكبار بالإسماعيلية. منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما تعادل سلبيا أمام إثيوبيا في الجولة الافتتاحية بكأس الأمم الإفريقية بالمغرب والمؤهلة لنهائيات كأس العالم. حرس الحدود يتعادل سلبيا مع المقاولون العرب، وزاد يفوز على غزل المحلة بثلاثية لهدفين بدور نايل. الاتحاد يلتقي طلاء الجيش ويلعب البنك الأهلي ضد بتروجيت في 8 مساء في دور نايل. مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس، مباراتهم تنطلق في 10 مساء في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وأخيرا انتر ميلان ولاتسيو يلتقيان في 10 مساء في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: بقطف لك بس هالمرة وبس بكرة بس شي زهرة شي زهرة حمرا وبس.
1: انتو دلوقتي بتسمعوا سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.

وجب الترويح برضو ان الاكابيلا مفيش اي اله موسيقيه مستخدمه خالص في الاوديو اللي انتوا سامعينه ده، التراك ده، التراكات اللي بتتغنى دلوقتي، بل كل حاجه بالبق والايد والايقاع والمزيكا وكل الكلام ده كله والهارمونايز والكلام ده كله كله بالاداء البشري فقط. علاء وردي وهيفاء كمال.

0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
1: سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مينا عطر على الراديو 90 90.
2: طيب مريم كبعت لنا على الواتساب عشان عايزه اغنيه تسمع اغنيه لعبد الحليم حافظ اهداء لمامتها وست الكل محمد حمائي بصوته اللذيذ بقى مغني على قد الشوق. يلا بينا.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا يا
2: 2-18-10-8-66 رقم تلفون والاس ام اس 91-9 والواتساب 010-400-90-94 وآية بعتنا على الواتساب بتمسي علينا. مساء الفل عليك يا آية ونفسها تسمع تراك لأم كلثوم. ممكن نسمع دلوقتي بعيد عنك بصوت روبن الأسعد. نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 مساء مع مازن سامي.
1: مصر وغندا أصدرتا بيانا مشتركا بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى غندا. وأكد البيان أن الرئيس السيسي والرئيس الأوغندي أجريا مباحثات ثنائية مثمرة وودية عكست عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وجدد الرئيسان التزامهم المشترك بتعزيز التعاون الثنائي وتعميق الشراكات الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح البيان أن الرئيس السيسي والرئيس الأوغندي تعهدا بالعمل على الدفاع عن المصالح الإفريقية على الساحة الدولية. كما أكد أهمية تعزيز تنمية الطاقة الكهرومائية المستدامة لتحقيق التصنيع والتحول الاجتماعي والاقتصادي. وأشار البيان المشترك إلى أن الجانب المصري جدد استعداده لتمويل وحشد التمويل للبنية التحتية المائية في حوض النيل بأوغندا. كما جدد الرئيس السيسي والرئيس الأوغندي التزامهما بالإدارة المستدامة للموارد المائية وبتقوية الترابط على مستوى حوض النيل. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تبع إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة. وأكد رئيس الوزراء أن هذا القطاع يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ووجه بضرورة التنسيق بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والأثار لمراجعة الحوافز المقترحة، بما يساعد على دعم وتحفيز حركة قطاع السياحة بشكل فعال، تمهيدا لعرض هذه المقترحات في صورتها النهائية على مجلس الوزراء لاعتمادها. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، ومن بينها مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة. أكد الاجتماع أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية أصبحا من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لإعادة هيكلة دورها في النشاط الاقتصادي وفق رؤية تستند إلى تعزيز الكفاءة والمرونة وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية. اقتصاديا، وزارة السياحة والأثار شاركت في فعاليات المعرض السياحي الدولي للسياحة الفاخرة والذي أقيم بمدينة ساو باولو بدولة البرازيل. تمثل المشاركة في مثل هذه المعارض المهنية المتخصصة فرصة للتعريف بالمنتجات السياحية المصرية المتنوعة، لا سيما السياحة الفاخرة، وتعزيز الوجود المصري في السوق البرازيلية ودول أمريكا اللاتينية. ورياضيا، منتخب مصر لكرة القدم للناشئين استعل مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب بالتعادل السلبي مع منتخب إثيوبيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33. الدقيقة الأولى

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: لسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري ومين عطا معاك، وكل 3 و4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا يوم الاربعاء الساعه الثانيه، يعني ساعه الهاوس ميوزك والاورينتال هاوس والديب هاوس، الحاجات اللذيذه والتكنو والحاجات والمكسات بقى باصوات مطربنا اللذاذ جدا. اسمعكم دلوقتي تراك حلو قوي، بس قبل ما اسمعكم تراك عايز امسي على مسا يا مينا نجم مسيري على الكابتن زيزو ومبلال وبلال وبيبو وعلى صاصه حبيبي، وعايزين نسمع حاجه على مزاجك يا نجم النجوم انا الاثنين يا حبيب قلبي. اسمعك دلوقتي تراك ميكس لطيف قوي للنجمه شيرين عبد الوهاب، الوتر الحساس، وبرجاء ربط الاحزمه عشان المزيكا رايحه في حته حلوه. يلا بينا.
3: انتوا دلوقتي بتسمعوا
4: سمعني مزيكا.
3: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هو راديو 90 90. ومين عطا معاكم كل 3 4 7 9. حبيت امسي سريعا كده على عريسنا الجميل قوي ماجد نبيل وعروسته مريم، طبعا لسه واصلين مصر، وبمسي عليهم قول لهم الف مليون مبروك، ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب. وبمسي برده على رامي نبيل وعلى طنط منى كلهم بيسمعونا، فبمسي عليهم كلهم قول لهم الف الف الف تحيه من عندنا هنا من الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

معلمين لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقفش تفف كتفك نبني مستقبل وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل في يوم هنوصل والفكره تكبر طول ما احنا جنب بعض كلمه السر نقدر

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: واحد 90 9 رقم الاس ام اس، وزيرو 10 400 90 90 4 رقم الواتساب. ابعتوا لنا لو عايزين تسمعوا للمطرب اللي انت نفسك تسمع له تراك النهارده. معانا دلوقتي تراك ميكس لطيف قوي الاكتر اصاله مصري، نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عاطف معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9. هنروح للواتساب سريعا. احمد بعت لنا بيقول مساء الفل عليك، كنت عايز اسمع تراك لعمرو دياب او عودوني. بص معايا ميكس لطيف، للاسف مش معايا عودوني النهارده ميكس، فمعايا ميكس لطيف قوي لنور العين، فنحاول بقى نعمل ديل، انا هسمعك النهارده نور العين والحلقه الجايه هحضر لك عودوني. يلا بينا.
0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
3: سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 36 ليلا 23. حالة الجو نهارا غائم ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 16 كيلومتر في الساعة ليلا 17 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 37% ليلا 28%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 26 ليلا 18. شرم الشيخ نهارا 33 ليلا 26. الغردقة نهارا 32 ليلا 25. بورسعيد نهارا 26 ليلا 19. وأسوان نهارا 42 ليلا 23.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هواها مصري. وياسين زيدان بعتنا على صفحتنا، صفحة الراديو 90 90، مساء السعادة، مساء الفل عليك يا ياسين. ونفسه يسمع ميكس الحمادة هلال الجديدة دي، حلوة. أوعدك الحلقة الجاية حضر لك ميكس هاوس كده، اورينتال هاوس ولا ديب هاوس لحمادة هلال حبيبنا طبعا. ودلوقتي نسمع ايه؟ نسمع ايه؟ ممكن نسمع حالة مختلفة شوية، يعني هذا انا معمول لها هاوس ميكس، فاحنا كده في مرج ما بين الشجن والحالة، حالة لذيذة. تعالوا نسمع، يلا بينا، حس بحالة من الألفة.

0: وبعد التراك ده على طول محضر لكم ميكس لطيف قوي للكينج محمد منير في عشق البنات.
1: انتوا دلوقتي بتسمعوا
2: سمعني مزيكا،
1: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عرفة على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب تقريبا كده وصلنا لاخر تراكين او ثلاث تراكات لنهايه الحلقه. فايمن نفسه يطلع نسمع تراك لوائل كفوري، هنلعب دلوقتي عمرك كله اهو، وبعديها على طول حماقي واحده واحده، ونرجع نختم مع بعضينا. يلا بينا.

وللاسف الشديد حلقتنا خلصت النهارده من سمعني مزيكا. كنت معاكم مين عطا؟ يا رب المزيكا تكون على خيال خيالكم النهارده وببساطه معايا. استنوني كل 3 و4 باذن الله من 7 ل 9 واشوفكم على خير الاسبوع اللي جاي، وباي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى كل من جمهورية كينيا، حيث شارك في أعمال قمة أفريقيا فرنسا، وأجرى لقاءات مع عدد من القادة الأفارقة والمسؤولين الدوليين، وكذلك إلى جمهورية أوغندا، حيث عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الأوغندي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تبع إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة، وأكد رئيس الوزراء أن هذا القطاع يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ووجه بضرورة التنسيق بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والأثار لمراجعة الحوافز المقترحة، بما يساعد على دعم وتحفيز حركة قطاع السياحة بشكل فعال، تمهيدا لعرض هذه المقترحات في صورتها النهائية على مجلس الوزراء لاعتمادها. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، ومن بينها مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة، وأكد الاجتماع أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية أصبحا من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لإعادة هيكلة دورها في النشاط الاقتصادي، وذلك وفق رؤية تستند إلى تعزيز الكفاءة والمرونة وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية. اقتصاديا، وزارة السياحة والأثار شاركت في استضافة مؤتمر الوكلاء السياحيين الإنجليزي، وذلك بشرم الشيخ. تأتي هذه المشاركة في إطار جهود مد جسور التواصل مع منظمي الرحلات الدوليين، وتأكيدا على مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة ومفضلة لدى السائح، وتعظيما لفرص الترويج للمقاصد السياحية المصرية سواء التقليدية أو الحديثة. ورياضيين انتر ميلان ولاتسيو يلتقيان في 10 مساء في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: نور الدين محمد لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال يتوج بذهبيتين وفضية في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للكبار بالإسماعيلية. فيفا يعلن عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك لمدة 3 فترات دون الكشف عن تفاصيل إضافية. مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس تنطلق في 10 مساء في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وأخيرا إنتر ميلان ولاتسيو يلتقيان في 10 مساء في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: حد بنزل بوست من كام يوم بيقولك ابنه 6 سنين بيحب الحيوانات وبيتفرج على أنيمال بلانت طول اليوم تقريبا. الواد فجأة شاف برنامج عن حياة كلب البحر، بس ايه بقى وإلا واتضرب بكلب البحر ده، يخش يعمل سيرش عن كلب البحر وحياة كلب البحر وعيال كلب البحر وصوت كلب البحر وأكل وشرب كلب البحر، ويجمع في صور كلب البحر ويحطها في قطه، وحاجة آخر عالم البحار. وبعدين يقولك في قعدة صفا يروح الواد لابوه يصرحه بالحقيقة المرة: يا بابا هاتلي كلب بحر، أنا عاوز أربي كلب بحر في البيت. يختي الراجل بيقولك نزل عليا سهم الله، كلب بحر إيه يا ابن كلب البحر أنت، أنا ناقص عهات. المشكلة بقى في الواد، مفيش حاجة عايزة تقنعه أبدا. يكلموه بالمنطق: يا ابني يهديك يرضيك، هنحطه فين؟ يقول لهم في البانيو. طب وهو البانيو ده احنا ما نستخدمهوش يعني؟ يقول لهم كلب البحر بيقضي 30% من يومه بره المياه، وممكن وقتها تبقوا تستخدموا انتوا البانيو وانا العب معاه في البلكونة. طب منين يا ابني؟ من جنينة الحيوانات. يا ابني محدش بيبيع كلاب بحر في جنينة الحيوانات. اوكي اشتري اونلاين. المهم يمين شمال يهديك يرضيك الواد صاحب منطق الحقيقة، ومحدش عارف يقنعه بعكس اللي في دماغه. طبعا محدش جاب للمسخوط كلب بحر ولا حاجة، بس رخر فضل مقموص شهر بحاله وما بيكلمهمش. هو دلوقتي نسي اكيد موضوع كلب البحر ده، بس المشكلة ان ابوه بيقول انه متابع بقى حياة البطريق بشغف اليومين دول، والاب بيلطم حاليا او النبي زي ما بقول لكم كده. الموضوع ده خلاني اركز حبة في طريقة تفكير العيال اليومين دول، مش عشان كان عاوز كلب بحر بقى الواد مختلف، لأ عادي كلنا واحنا صغيرين يا ما شطحنا بخيالنا ولبسنا فساتين بكرانيش واستنينا اليونيكورن والامير اللي هيجي يخطفنا. اوهام زي ما
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90-90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

ولا حتى الجيل اللي عاش دور النينجا تيرتلز وعملوا منشاكو بعصيان المكانس وحبال الغسيل. الجيل ده مختلف في حاجة تانية خالص. الواد قبل ما ياخد قراره درسه من جميع الجهات، اتفرج وتشبع بالفكرة، وقام عمل سيرتش على الموضوع اونلاين، لأ وفهم أبعاد مشكلته وحضر أجوبة لمعظم التساؤلات لحد ما بقى بيفهم الكل. فكرة التطور اللي عند الجيل ده بقت مخلياهم أكبر مننا. والله زي ما بقولك كده، العيل بيبقى يا اخويا مقصوف رقبة شبر وقطع كده، وياخد منك الموبايل أو اللابتوب ويقولك السوفت وير ده قديم، ويلعب شوية كده ينزلك الجديد. ازاي ما عندكيش الأبليكيشن الفلاني ده بيعمل كيت وكيت وكيت؟ اتفرجتي على فيلم فلان اللي مترفح للأوسكار يا طنط؟ انزلهولك تشوفيه؟ تحس انك فيه الماموث من العصر الحجري واقف قدام بيل جيتس شخصيا. العيال يا اخويا كل حاجة حواليهم بتتطور بسرعة الصاروخ، وهم كمان بيتطوروا اسرع منها، واحنا حرفيا مش ملحقين عليهم في ولا حاجة. يا خرابي نفسنا الكرش. طب وبعدين؟ احنا شوية شوية بتنسحب مننا اختصاصاتنا وبنبقى ديناصورات في نظرهم. التوجيه والتربية وتعويدهم الفرق بين الصح والغلط وتلقينهم الاخلاق والبديهيات اكيد حيبقى صعب، وهم بيبصولنا نظرة معروضات المتاحف دي. فكركوا الحل ايه؟ نجري ونلاحق على التطور ده؟ طب واللي ما يقدرش؟ ما هو رحم الله امرأة عرف قدر نفسه برضو. يعني نسيب العيال لمفرمة التطور دي هي اللي تربيهم بمعرفتها؟ ما تدلونا يا خبراء التربية العمل ايه في الحفرة اللي احنا معكوكين فيها دي؟ يا لهوي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد مساء اليوم إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى جمهورية كينيا، حيث شارك في أعمال قمة أفريقيا فرنسا، وأجرى لقاءات مع عدد من القادة الأفارقة والمسؤولين الدوليين، وكذلك بعد زيارته إلى جمهورية أوغندا، حيث عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الأوغندي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تبع إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة، وأكد رئيس الوزراء أن هذا القطاع يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ووجه بضرورة التنسيق بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والأثار لمراجعة الحوافز المقترحة بما يساعد على دعم وتحفيز حركة قطاع السياحة بشكل فعال، تمهيدا لعرض هذه المقترحات في صورتها النهائية على مجلس الوزراء لاعتمادها. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، ومن بينها مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة. أكد الاجتماع أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية أصبحا من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لإعادة هيكلة دورها في النشاط الاقتصادي وفق رؤية تستند إلى تعزيز الكفاءة والمرونة وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وزير خارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي توجه إلى نيو دلهي للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس، ومن المقرر أن يعقد وزير خارجية لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الهندية ولقاءات ثنائية مع وزراء خارجية دول البريكس والدول الشريكة، كما يلتقي مع ممثلي عدد من كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال. اقتصاديا، وزارة السياحة والأثار شاركت في استضافة مؤتمر الوكلاء السياحيين الإنجليزي بشرم الشيخ. تأتي هذه المشاركة في إطار جهود مد جسور التواصل مع منظمي الرحلات الدوليين، وتأكيدا على مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة ومفضلة لدى السائح، وتعظيما لفرص الترويج للمقاصد السياحية المصرية سواء التقليدية أو الحديثة. ورياضيا، مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس تنطلق الآن في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كما ينطلق الآن نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بين أنتر ميلان ولاتسيو. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: لحضراتكم كنت تمانين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة
2: تم خلال الاتصال
0: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 38 ليلا 21. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 11 كيلومتر في الساعة ليلا 19 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 12% ليلا 34%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 32 ليلا 18، شرم الشيخ نهارا 36 ليلا 27، الغردقة نهارا 35 ليلا 25، بورسعيد نهارا 29 ليلا 20، وأسوان نهارا 44 ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: وتدور. سمعت الخطه مش حاجه معلش.
1: يا خط تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

كله بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى كل من جمهورية كينيا وجمهورية أوغندا. رئيس الوزراء يتابع إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة. رئيس الوزراء يتابع موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، ومن بينها مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة. وزير الخارجية يتوجه إلى نيودلهي للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة البراكس. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأخيرا نور الدين محمد لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال يتوج بذهبيتين وفضية في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للكبار بالإسماعيلية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا، مستمع راديو 90 90، في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم، البرنامج اللي احنا متعودين ان بيكون معانا يوميا من الساعة 11 ولحد الساعة 12 علشان نعرف فيه مع بعض أبرز التفاصيل وأحدث الملفات. في ملفاتنا النهاردة من أعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا السيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، كمان هتشرف بوجودي وتقديمها مع حضراتكم، هكون معكم أنا مازن سامي. حلقتنا النهاردة مليانة بالعديد من الملفات، سواء كان على الساحة المحلية أو الإقليمية أو الدولية. بنتكلم عن علاقات قوية وشراكة تاريخية ما بين مصر وأوغندا، كمان بنروح مع بعض لآراء المحللين السياسيين عن مناقشات زيارة الرئيس السيسي اليوم لأوغندا، وكمان بنعرف عن اجتماع الحكومة الأسبوعي وملفاته ومناقشاته، وبنروح لجولة قداسة البابا تودروس الثاني رعوية إلى أوروبا واللي انتهت اليوم، بجانب ميكروفون راديو 90 90 اللي بيروح معنا الأسوان وبنعرف من خلال مراسلنا نتائج حملات إزالة التعديات وإنجازات مشروعات الصرف الصحي، ونتكلم كمان في ملعب آخر اليوم عن نتائج مبارياتنا الصعبة في الجولة العشرة من مجموعة الهبوط. يعني بنتكلم عن حلقة متكاملة فيها كل الملفات اللي ممكن تكون حصلت على مدار اليوم واللي هتكون بين إيدين حضراتكم، ولكن اسمحوا لنا قبلها نطلع فاصل إعلاني سريع ونرجع لكم مرة تانية على هوا الراديو 90 90.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90.90. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90.90.
1: ورجعنا مع حضراتكم مرة تانية في ملفنا الأول في برنامجكم النهاردة، برنامج آخر اليوم. زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل، بنروح في أول ملفاتنا للعلاقات القوية والشراكة التاريخية كمان اللي بتجمع ما بين مصر وأوغندا. النهاردة كان في لقاء جمع ما بين السيد الرئيس والرئيس الأوغندي، وكان في العديد من الرسائل. هنعرف عنها مزيد من التفاصيل من خلال ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم، أهلا بيك.
2: شنور على الزلم.
1: سنور يا فندم، يعني احنا بنتكلم عن مشاركة السيد الرئيس في قمة افريقيا فرنسا في نيروبي بعد انتهاء هذه المشاركة، فلو حضرتك توضح لنا مزيد من التفاصيل عن الرسائل الهامة اللي كان يعني فيها توضيحات وتأكيدات على تكثيف التنسيق والتعاون في موضوعات المياه ونهر النيل بالاخص.
2: طبعا القمة كانت مهمة جدا، وهي اتعقدت في كينيا، عاصمة كينيا نيروبي. كان فيها كلام مهم عن التعاون والشراكات ووجود فرنسا والاستثمارات الأفريقية. ورئيس كينيا الحقيقة قال كلام مهم جدا، والرؤساء والرئيس السيسي طبعا تحدث عن أنه لا تنمية بلا سلام ولا سلام بلا تنمية، ودي نقطة مهمة، يعني مسارات السلام وأنه التهديدات الوجودية والصراعات بتؤدي إلى تعطيل التنمية وبتؤثر سلبا على كل الجهود. الحقيقه اللقاءات كمان اللي عقدها الثنائيه، اللي عقدها الرئيس رئيس كينيا اول النهارده مع الرئيس الاوغندي موسفيني، كانت مفيده جدا. طلع عنها بيان مهم جدا فيها رسائل واضحه عن اهميه الشراكه في المياه والتعاون، وانه يبقى طول الوقت فيه يعني مسارات مختلفه للشراكه والتعاون بين مصر وأوغندا وترفيع العلاقات، وفي لجنة مشتركة. وكان في كلام مهم جدا عن فكرة الزراعة والاتصالات وتنمية العلاقات والتبادل التجاري، والاتفاق ان مصر بتقدم تمويل وخبرات فيما يتعلق بإدارة المياه في أوغندا، مشروعات مائية، احتجاز مياه المطر وتنظيمها، مياه الري. والحقيقة الزيارة كان فيها وزير الخارجية ووزير الري. فطبعا يعني كان في كلام واضح انه وتأكيد لفكرة ان مصر ليست مع ان الدول تقيم مشروعات مائية او تستفيد من مياه النيل، ولكن بشرط الا تضر الاطراف الاخرى. الدليل ان مصر تعاونت في يعني في بعض الدول واقامت سد مريري في الدولة الافريقية الشقيقة. وطبعا اعتقد انه الجزء الخاص مع اوغندا التعاون في المياه وفي تنظيم المياه وتقديم تمويل وتقديم دعم فني وكده، يعني اعتقد ان ده تأكيد لفكره ان مصر ليست مع تنميه الموارد ومع المشروعات، بالعكس هي مع الشراكات، مع اداره المشروعات المشتركه بالشكل التي لا تضر اي طرف وبالعكس تفيد الاطراف وتعود عليهم بالنافع. ده كان جزء من الكلام، واظن في توافق بين مصر واوغندا، وقبل كده كينيا واوغندا من

يعكس قد إيه مصر محتفظة بالدبلوماسية ما بين الأشقاء في القارة السمراء، وإزاي بتعمل على تنمية العلاقات والشراكة التاريخية مع سائر دول المنطقة والقارة. بالفعل ضيفي العزيز، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم على هوا الراديو 90 90، نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.

0: اخر اليوم على الهوا الراديو 99 ورجعنا لكم ولسه مكملين. بنروح دلوقتي لملفنا التاني واللي هنعرف فيه مع بعض تفاصيل فعالياتنا في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة. بنتكلم عن اجتماع الحكومة الاسبوعي في العديد من الملفات والمناقشات والقرارات اللي كانت موجودة محل نقاش. هكشفها لنا بمزيد من التفاصيل الكاتب الصحفي الاستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي وكمان مسؤول ملف الحكومة للراديو 99. أستاذ عبد اللطيف أهلا بيك.
1: أهلا بحضرتك.
0: أهلا وسهلا يا فندم. يعني في البداية حابين نعرف أهم الملفات اللي تم مناقشتها في اجتماع الحكومة الأسبوع النهاردة.
1: يعني في الحقيقة مجلس الوزراء خلال هذا الاجتماع تقدم بالتهنئة إلى القيادة السياسية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. أيضا رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء يعني أكدوا على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بعمليات توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين خلال الأيام القادمة. هي موجودة فعلا، ولكن زي ما حضرتك عارف إن بتبقى في هذه الفترة بترتفع فيها معدلات استهلاك عدد من السلع خاصة اللحوم والدواجن والأسماك وخلافه. أيضا في المقابل يعني استعرض المجلس نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة أفريقيا فرنسا في العاصمة الكينية نيروبي، ولا سيما تأكيده أن اضطراب مشهد الاقتصاد المصري مشهد الاقتصاد العالمي حاليا وتراجع تدفقات الاستثمارية بين الدول وفي المنطقة وخلافه. في المقابل يعني وافق مجلس الوزراء خلال هذا الاجتماع على مواصلة العمل المشترك فيما يتعلق بعلاقات مصر بكافة الدول الخليجية. وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، وده طبعا كما قال رئيس الوزراء بيئة التنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من مشروع القوانين بشأن إصدار قانون الأسرة وإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسر المصرية. هذا الصندوق بيكون له يعني كيان مستقل، وفي المقابل يعني هيكون غني عن أو يغني عن عمليات التحول إلى المحاكم وخلافه فيما يتعلق بحق النفقة والأجور وخلافه يعني. ودي أولا. في المقابل فإن هناك يعني بداية الصرف من الصندوق التكافلي لدعم الأسر المصرية اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. أيضا نص على أن يصدر الوزير المختص بشؤون التضامن لاجتماع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 2 شهر من تاريخ العمل به. أيضا في المقابل كان هناك بعض القرارات فيما يتعلق بعمليات تخصيص أراضي وخلافه، لكن خلينا نقول أن رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع اتفاق بين وزارة البترول ومؤسسة تمويل التجارة العالمية. المؤسسة طبعا زي ما حضرتك عارف بتحط احيانا فريمورك لمدة 3 سنوات هذا العام يعني خلال 2026 تم الاتفاق على تقديم تمويلات تصل إلى 800 مليون دولار، وده لتأمين احتياجات مصر من المواد البترولية.
0: نعم، إذن فنحن نتحدث عن العديد من المناقشات الهامة واللي كانت بتتضمن هذه القرارات المصيرية اللي حضرتك تفضلت بها ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهلي ومسؤول ملف الحكومة لراديو 99. بشكرك جزيل الشكر.
1: شكرا لحضرتك.
0: شكرا جزيلا. وخلينا نقول برضو في تقاريرنا ردا على الإشاعات والأكاذيب ونعرف مع بعض الحقائق، أن الحكومة نفت وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيها. في تفاصيلنا بتقول أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيها، والاكتفاء بالمتداول منها في الأسواق، ده تزامنا مع العودة إلى طباعة العملة الورقية القديمة من الفئتين. كمان أوضح أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري فأفاد بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأكد استمرار طباعة العملات البلاستيكية دون توقف مع تمتعها بقوة إبراء كاملة واستحقاقها الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات، وكمان استمرار التعامل بالعملات الورقية المتداولة حاليا جنبا إلى جنب مع نظيرتها البلاستيكية. وأهاب بالطبع المركز الإعلامي المواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة واللي بتستهدف إثارة الرأي العام مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. ده كان ردا على الشائعات والأكاذيب. بنحب نطمن حضراتكم ان لسه بيتم التداول والتعامل مع ورقتي فئتي 10 و20 جنيها. الموضوع مستمر، مفيش اي حاجة، ويعني تم نفي الموضوع بالكامل علشان كل اللي بيسمعونا دلوقتي يبقوا مطمنين ان ما زلنا بنتداول بهاتين الفئتين. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 99. فاصل اعلاني ونرجع لكم مرة تانية.
2: الراديو 90 90، هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: بنجدد ترحيبنا بحضراتكم في آخر اليوم على هواء الراديو 90-90. رجعنا لكم مرة تانية، ولكن المرة دي بنروح مع بعض يعني ليه ملف هام من مؤسساتنا الدينية. بنتكلم عن جولة رعوية أوروبية انتهت اليوم، وهي جولة مثمرة من قداسة البابا تودروس الثاني، وكان ليه العديد من التصريحات من كرواتيا قبل العودة إلى القاهرة، وقال لا اضطهاد للمسيحيين في مصر، ومصر بتتسع للجميع، بجانب العديد من التفاصيل هنعرفها من الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصوي، نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤولة ملف الكنيسة للراديو 90-90. أستاذة وفاء أهلا بيكي. أهلا بيكي يا فندم. يعني في البداية كنا حابين نعرف منك، تصريحات قداسة البابا تودروس الثاني في كرواتيا كانت بتحمل العديد من الرسائل، فلو توضح لنا بمزيد من التفاصيل.
2: طبعا نشكر ربنا ان البابا تودروس رجع النهاردة يعني لأرض مصر بعد جولة يعني خدت 19 يوم كان في دول تركيا والنمسا وإيطاليا وكرواتيا. الحقيقة انه خليني اقول انه بدأها في بلد يعني بلقاءات بلد مهمة ولقاءات مهمة زي تركيا، وختمها بلقاءات مهمة كتيرة في كرواتيا. الحقيقة كان له العديد من الحديث، كان له عديد من اللقاءات قبل رئيس كرواتيا، الوزير الخارجية ورئيس الوزراء. لكن خلينا نقف شوية عند تصريحاته اللي أجرها في محطة راديو الكرواتية، راديو كرواتيا. طبعا كان زي ما انت تفضلت وقلت ان هو كان في سؤال واضح جدا عن الاضطهاد اللي بيتعرض المسيحيين في بعض مناطق العالم والعلاقات مع الكنيسة الكاثوليكية. وفي خلال الكلام ده البابا قال انه كان بيأمل انه طبعا يكون ابناء الكنيسة الارثوذكسية في كرواتيا كنيسة بيصلي فيها، واتكلم على ان مفيش ما يسمى باضطهاد الاقباط في مصر، وقال ان الكلام ده غير صحيح، وكانت الهجمات الارهابيه بتتعرض ليها الكنائس والمساجد مع بعض وبرضه المنشات الحكوميه كانت عباره عن دوله بتتعاون لمواجهه الارهاب اللي بيهاجم كل مؤسسات الدوله مش بس الاقباط بس. والحقيقه ان احنا كمصريين يعني عملنا انجاز كبير جدا في مواجهه التطرف والارهاب، وبالعكس احنا بنقوم دلوقتي يعني بتقوم في مصر على محبه كامله بين كل المسلمين والمسيحيين. طبعا اللي بيتعرض كان بيتكلم عن الاضطهاد بشكل عام اللي بيتعرض للمسيحيين في بعض مناطق العالم، قال انه في يعني ازدياد من الكراهيه وفي غياب للحب بشكل عام وغياب معايير التسامح، وده بيدل مش بس في الإرهاب أو التطرف اللي بيظهر في بعض بقاع العالم، لكن كمان في الحروب اللي احنا بنعيشها. وطبعا كان بينادي كل المجتمعات ان يكون في نوع من الحوار من أجل السلام. وصف طبعا ان بسبب الحوار ده امتدت العلاقة مع الكنيسة الكاثوليكية، ووصفها انها علاقة قوية بدأت من أكثر من 50 سنة، وبتحتم يعني بتحمل العديد من جلسات الحوار طبعا بين الطرفين. طبعا في الاخر خالص البابا اكد ان هو قائد روحي ومش قائد سياسي، ولازم طبعا تكون الناس فاهمه ده كويس جدا. طبعا وكان بيدعو كل القاده ان هم يعيشوا في سلام وحكمه. عايز اقول لك يعني ان البابا حيختتم جوله مهمه زار فيها يعني عدد كبير جدا من الأباط الموجودين خارج مصر، صلى معاهم صلوات كتير، قابل ناس كتير جدا على ناحية القادات السياسية والقادات الرسمية، أجرى العديد من الحوارات. يعني الحقيقة نقدر نقول إنه كان فعلا كانت رحلة مثمرة، كانت يعني نقدر نقول إنه كان خير سفير لينا بره كما هو يعني كما تعودنا منه. الحقيقة دايما احنا بنشوف ان تصريحات البابا تودروس تحديدا عن مصر دايما بتكون اولا هي تنقل الواقع والتغيير اللي احنا فعلا عايشينه، ودايما هو بيحرص الحقيقة لازم ان تكون كل التصريحات ايجابية وننقل الصورة الحقيقية اللي احنا دلوقتي موجودين فيها، ودايما بيقول ان الصوره بتتغير وبتتغير للاحسن وهتفضل تتغير طول ما احنا طبعا عايشين في الدوله او الجمهوريه الجديده.
1: يعني يمكن كمان بنروح لتفاصيل جولة رئيس الطائفة الإنجيلية في محافظات الصعيد، كانت بتحمل العديد من التفاصيل، لو تكشفها لنا بصورة أوضح.
2: طبعا النهاردة بدأت جولة جديدة فعلا يمازن لرئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور أندريا زاكي. جولته في الصعيد النهاردة بدأت من محافظة سوهاج، وحقيقي كان لقاء مع محافظ سوهاج، والأكد فيها انه الطائفه الانجليه او الكنيسه الانجليه بتعتز بالشراكه الوطنيه مع مؤسسات الدوله اللي بتعمل معاها لتنميه وبناء الانسان. خلينا نتفق يا مازن انه فعلا حقيقي الطائفه الانجليه او الهيئه الانجليه بالتحديد تحديدا يعني ليها شغل كبير جدا على ارض الواقع فيما يخص تنميه الانسان وتنميه المناطق الاكثر فقرا والاكثر احتياجا خاصة في صعيد مصر. والحقيقة ان القس أندريا زاكي دايما بيحب ينزل بنفسه ويتعامل بنفسه مع الناس هناك، وطبعا في معهم يعني مجموعة كبيرة من المتطوعين ومن اللي بيشتغلوا في الهيئة. خلينا نقول ان هما كمان مش بس دور تنمي، لكن هو كمان في دور صحي، في قافلات طبية، في دور توعوي بالنسبة للفلاحين والناس اللي هي تبقى محتاجة انها تتعلم. النهارده طبعا زي ما قلت لك قابل اللي هو يعني الدكتور أندريا قابل طارق راشد محافظ سوهاج. طبعا كان في مجموعة كبيرة من القيادات التنفيذية. طبعا كان في ترحيب كبير جدا برئيس الطائفة الإنجيلية هناك، وإشادة بالدور الوطني والمجتمعي اللي بتقوم به الطائفة هناك، وطبعا أكدوا على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق فعلا تنمية اللي مش هتتحقق إذا إحنا كلنا يعني تكاتفنا مع بعض واشتغلنا، إن إحنا في الآخر بنسعى لبناء هذا الوطن اللي دايما بنتمنى له إنه ينمو ويزداد في النمو أكتر وأكتر يعني.
1: بالفعل، وهذه هي الصورة المنشودة دائما لكل الشعب المصري، وحابب أشكر حضرتك عليها وعلى كل هذه التفاصيل. الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤولة ملف الكنيسة للراديو 99، شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم على هواء الراديو 99، وملفتنا لسه مستمرة في برنامجكم برنامج آخر اليوم. نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية على هوا راديو 99، خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبنروح في هذا الملف مع بعض لملعب آخر اليوم، بنعرف فيه مع بعض كل تفاصيل مبارياتنا النهاردة. بنتكلم عن 4 مباريات كانت صعبة في ختام مباريات الجولة 10 من مجموعة الهبوط في دوري نايل، وبنتكلم عن منتخب مصر للناشئين اللي بيتعادل سلبيا مع اثيوبيا اليوم بافتتاح امم افريقيا في المغرب. كل ده واكتر هنعرفه من خلال المحلل الرياضي الاستاذ عمرو كمال، مدير تحرير اخبار الرياضه بمؤسسه اخبار اليوم. استاذ عمرو اهلا بيك.
2: مساء الخير على حضرتك وعلى مستمعينك الكرام في كل مكان.
1: استاذ نور يا فندم، لو تعرفنا عن مفاجآت الفرق الهابطه من دوري نايل في ضوء نتائجنا اليوم اللي شاهدناها.
2: هو طبعا للأسف تأكد هبوط نادي الإسماعيلي بعد خسارته بالأمس 2-1 من وادي دجلة، وده لأول مرة الإسماعيلي وهو أحد الفرق الفائزة بالدوري المصري الممتاز لأكثر من مرة بيهبط إلى الدوري المحترفين، في حين أن الأمور بقت صعبة بشكل كبير على الفرق الشعبية زي فرق غزل المحلة وزي فرق الاتحاد السكندري اللي قدر النهاردة ان هو يحقق فوز صعب للغاية على طلاع الجيش بهدف 1-0 من ضربة جزاء، في حين ان غزل المحلة بعد ما كان متقدم على زد قدر زد ان هو يحسم المباراة لصالحه 3-2 في واحدة من المباريات القوية للغاية في الدوري المصري الممتاز، وبذات النتيجة قدر بتروجيت ان هو يفوز على البنك الاهلي النهاردة 3-2، في حين ان يعني تعادل بمعنى الخسارة للاثنين سواء المقاولون العرب أو حرس الحدود، لأن الاثنين كانوا بيبغوا الحصول على 3 نقط عشان يبتعدوا عن دوامات الهبوط، في حين أن كل واحد منهم حصل على نقطة، وبرضه ده مش وحش قوي بدل ما كان يفقدها. الأمور هتستمر على كده خاصة بعد دخول حرس الحدود وفرقه في الدائرة الصعبة، وأيضا ممكن تقول حضرتك على كهرباء الإسماعيلية اللي لسه كان صاعد برضو الأمور بالنسبة له صعبة. أما الشيء اللي بيدعو بقى للتركيز والناحية الجماهيرية الكبرى مع اختلاف الألوان هو الوقوف خلف نادي الزمالك اللي هيعسكر بكرة عشان استعدادا لمباراته العودة في نهائي الكونفدرالية أمام شقيقه اتحاد العاصمة الجزائري. كانت لقاء الذهاب خسر الزمالك من اسبوع في الدقيقه 8 من الوقت المحتسب بدل ما يضيع من ضربه الجزاء امام اتحاد العاصمه 1-0 في الجزائر العاصمه، وده بيخلي فريق الزمالك محتاج ان هو يحقق الفوز باكثر من هدف، لان الامور يعني بتبقى صعبه في هذه المباريات، وان كان الدعم الجماهيري اللي بيعمله جمهور الزمالك للفرقه هو الاقوى والافضل، خاصه مع آخر الأخبار اللي مثلا حصلت قبل ما تطلعوا هوا من حوالي 50 دقيقة، وهو إيقاف القيد رقم 17 على نادي الزمالك، 3 إيقافات مرة واحدة أعلنهم الاتحاد الدولي، وده اللي بيشير لي أن الأمور الإدارية صعبة للغاية، ويجب أن يتحمل الناس اللي تسببت في ده يعني مغبة الحاجات السلبية دي، لأن ده بالتأكيد هيأثر على تركيز اللاعبين اللي بيحاول معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك ان هو يغلق على اللعيبه وان هم يركزوا في البطوله، لان طبعا هيحققوا من خلالها فخر ونتائج ايجابيه لنفسهم، وايضا نواحي ماليه ان لم بقى ان هي تتوزع عليهم وما يحاولوش ياخدوها الاداره ويفكوا بيها القيد ال 17، يعني 17 طرف قيد موجودين محتاجين فلوس ان انت تسددها. ده كله طبعا تحت ضغط جماهيري وشديد على نادي الزمالك، نظرا لأنه هو برضو بينافس على الدوري مع نادي الأهلي صاحب المركز الثالث في الدوري وبيراميدز صاحب المركز الثاني، وهيكون بقى احنا النهاردة الأربع بداية الخميس، لا هيكون بعد أسبوع من دلوقتي مباراة الزمالك واتحاد العاصمة يوم السبت، بعدها يوم الأربع الثلاث فرق هيلعبوا، ثلاث فرق زمالك مع سيراميكا وبيراميدز مع سموحة والأهلي مع المصري الساعة 8 مساء عشان رابطة الأندية أكدت على إن هم كلهم في وقت واحد منعا لحدوث أي تلاعبات، واللي هو لازم برضو يحصل في المجموعة الثانية اللي هي باحثة عن الهروب من الهبوط. محتاجين إن الثلاث جولات اللي هناك بقى باقيين برضو يتلعبوا في ذات التوقيت عشان ما تكونش الحسابات مختلفة.
1: نعم، كمان يا فندم شاهدنا يعني منتخب مصر للناشئين واللي تعادل سلبيا مع اثيوبيا اليوم في افتتاح امم افريقيا في المغرب، فازاي حضرتك رصدت اداء المنتخب المصري؟
2: شوف حضرتك، هو يعني خلينا نبحث عن الناحية الايجابية، وان كان يعني لسان كان هيخش في ناحية سلبية، ولكن خلينا نقول ان دي بداية المباريات، ودائما وابدا افتتحت البطولات بتبقى يعني فيها خضة، خاصة دول لعيبة تحت 17 سنة، وبالرغم ان احنا لعبنا عدد من المباريات الودية امام منتخب الجزائر، امام منتخب اليابان، امام منتخب عمان، فاللعيبة محتاجة خاصة بعد دعمهم ببعض اللعيبة اصحاب الجنسية المزدوجة واللعيبة المصريين اللي من الجيل الثاني والثالث المحترفين في المانيا وفي اوروبا، ان هم باذن الله ياخدوا على الاجواء، وان كانوا لعبوا حتى مباراة ودية مع الجزائر هناك في المغرب الشقيق حيث تقام البطولة. المباراة القادمة مش سهلة تماما أمام المنتخب التونسي، والمباراة الثالثة هتكون أمام المنتخب المغربي، بس السهل بقى أن أنت عندك في البطولة دي أربع مجموعات، وكل مجموعة أربع فرق، يعني 14-4-4 ب16 فرقة، بيصعد منهم لكأس العالم اللي هتقام في قطر 10 فرق. يعني بالتأكيد فرصة قوية للغاية للمنتخب المصري أنه هو يتأهل للبطولة، وان هو مش يتأهل بس، احنا عايزين ان هو ينافس على البطولة اللي بتقام في المملكة المغربية، بالرغم من وجود فرق قوية زي السنغال، كوت ديفوار، غانا، وطبعا المنتخب المغربي، الا ان اولادنا قادرين على ده باذن الله. ما ننساش طبعا اخيرا، انا اسف عشان وقتك، ان بطولة افريقيا اللي بتتلعب في الاسماعيلية، ان اولادنا الرابعين في الاثقال بيحققوا نتائج محترمة للغاية، وده برضو بعد المنتخب تنس الطاولة للولاد وللبنات عملوا نتائج رائعة في بطولة العالم اللي أقيمت فيها.
1: بالفعل يعني إذن، فخلينا كلنا زي ما حضرتك قلت، احنا بنأمل في أداء قوي منتظرينه كالعادة من قبل منتخب مصر للناشئين، واللي بإذن الله هيشرفنا في هذه البطولة وأمم إفريقيا، وهنشهد منه بإذن الله أداء مشرف كعادته، زي ما حضرتك ذكرت المحلل الرياضي الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير أخبار الرياضة بمؤسسة أخبار اليوم، جزيل الشكر لسيادتك.
2: خالص تقديري واحترامي.
1: شكرا جزيلا. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا راديو 90 90، ولسه الوقت مدينا الشرف ان احنا نكمل معاكم في برنامجكم برنامج اخر اليوم، ولكن خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية ونكمل مع بعض حلقتنا على هوا راديو 90 90.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، وللأسف وصلنا لآخر فقراتنا النهاردة، وبنتكلم عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللي أعلنت أنه وفقا لتوجيهات السيد الرئيس هيتم صرف معاش شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك، ده في إطار حرص الدولة على تيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين، وكمان عشان يتم تمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل الأجازات وقبل الأعياد الرسمية. كمان على الصعيد الحكومي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شهد صباح اليوم راسم توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الأوقاف والبنوك لتيسير سكوك الأضاحي. بنتكلم كمان على الصعيد الديني، واللي في وزارة التضامن الاجتماعي اللي بتواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة بالمدينة المنورة ومكة المكرمة استعدادا لبدء مناسك الحج. ومن ضمن متابعتنا الإخبارية، فدار الإفتاء المصرية بتستطلع هلال شهر ذي الحجة بعد صلاة المغرب يوم الحد الموافق 29 ذي القعدة من العام الهجري، واللي هيكون موافق 17 مايو من العام الميلادي. أما كمان على الصعيد المحلي، فدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أكدت انتظام عمليات توريد القمح داخل جميع مواقع الاستلام والمعتمدة بالمحافظة. بنروح كمان لصعيدنا الرياضي، واللي فيه توجت نورة عصام لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال بثلاث ميداليات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للكبار بالإسماعيلية. وأخيرا وليس آخرا، هيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أنها يشهد الغد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة ليلا بإذن الله. لحد هنا للأسف نقدر نقول ان وقتنا انتهى مع حضراتكم على هوا الراديو 90-90، واللي كان من خلال ملفات من اعداد زميلتي العزيزة والمتميزة دائما الأستاذة أنا السيد، في رئاسة التحرير كان معنا الأستاذ محمد الصنباطي، وتشرفت بوجودي مع حضراتكم، كنت معكم أنا مازن سامي. قبل ما نقول لحضراتكم تصبحوا على خير، سهرتكم لسه مكملة على هوا الراديو 90-90. بعد نشرة منتصف الليل هيكون معاكم زميلي العزيز والمتميز دائما في حلقة جديدة، وكالعادة حلقة ناجحة من برنامجكم معاك للصبح مع زميلي العزيز جدا جدا جدا الأستاذ الكبير حسام رضا، وهيكون معاكم علشان نسهر ونسمع أغاني ونتناقش في موضوعات مهمة زي ما بنناقش كل حلقة في يوم الأربعاء. أما دلوقتي خلوني أقول لحضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، كنت معاكم أنا مازن سامي من برنامجكم برنامج آخر اليوم على هوا راديو 90-90. غدا بإذن الله هيكون معاكم زميل آخر، ويتجدد اللقاء مع حضراتكم في حلقة جديدة بملفات متنوعة. أما خلوني دلوقتي أقول لحضراتكم دمتم مستمعين للراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى كل من جمهورية كينيا وجمهورية أوغندا. رئيس الوزراء يتابع إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة. وزير الخارجية يتوجه إلى نيودلهي للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس. مجلس الشيوخ الأمريكي يسقط المحاولة السابعة لتقييد صلاحيات ترامب في استخدام القوة ضد إيران. وزير البترول يؤكد اعتزاز مصر بعمق العلاقات الاستراتيجية مع السعودية في قطاع الطاقة. وأخيرا بتروجيت يفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين، والاتحاد السكندري يبتعد عن مراكز الهبوط بفوزه على طلاء الجيش بهدف نظيف بالدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: معاك للصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهلا ومعاك للصبح، سهلا ومعاك للصبح.
2: يا صباح الفل والورد والياسمين على كل مستمع الراديو 90 90 هواها مصري. معاكم حسام رضا كل يوم أربعة من الساعة 12 للساعة 2 صباح. اشتقت إليكم كثيرا والله العظيم، حقيقي وحشتوني جماعة. أنا عايز بس أشكر زميلي مازن والله العظيم وأحييه، لأن أنتوا مش فاهمين مازن قد إيه كان تعبان، ومع ذلك برضو طلع الهوى وشاف شغله، وحقيقي يعني بدعي له بالشفاء. ألف ألف سلام عليك يا صديقي العزيز، وإن شاء الله تقوم بألف سلامة. طيب زي ما تعودنا قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة، أنا محتاج أعرف مين معانا، مين صاحي، مين سهران. كل المطلوب مني عليك انك تبعت لي على 199 رقم الاس ام اس او 010-490-904 رقم الواتساب، وتقول لي معاك للصبح وبتعمل ايه. يعني انت معايا بتعمل ايه بقى، ايه اللي مصحيك يا معلم؟ بتذاكر، تشتغل، زعلان، حزين، فرحان، قاعد على القهوه، بتلعب بلاي ستيشن، ايا كان بتعمل ايه، ابعت لي على 199 رقم الاس ام اس او على الواتساب 010-490-904 رقم الواتساب.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: حبايب الحلوين، حبايب اللي صحيين وسهرانين، معاك مصطفى من اسكندرية، سهران معاك وانا شغال يا درش. صباح الفل يا باشا، وربنا معاك يا رب. مصطفى كينج، انا محمد بدران في الشغل في الخزنة. مساء الورد او صباح الورد يا بدران. بدران انت منين؟ من الشرقية؟ قول لي برضه عشان انا عارف ان علي بدران دي في الشرقيه. صباح الورد، مسافر على الطريق، توصل بالف سلامه. مسافر منين رايح فين؟ يا مساء الورد عليك وعلى كل الموجودين في البرنامج ده. مين؟ طارق، صح كده؟ ده طروقه. ازيك يا طروقه، عامل ايه، اخبارك ايه؟ صباح الفل، انا ايمان سهرانه، عندي امتحان بكره، ربنا معاك يا رب. صباح الفل، انا احمد سهران، ما اعرفش ليه بس دماغي مش مبطله تفكير. والله صدقني مش لوحدك. بدران طلع من الاسماعيليه مش من الشرقيه. احسن ناس يا باشا، راجع الشغل من الاسماعيليه رايح القاهره. اوه، يعني بدران من الاسماعيليه وفي حد راجع من الاسماعيليه رايح القاهره. طب ما تقابلوا بقى يا جماعه، والله قابلوا كده، اعملوا الواجب مع بعض. طيب، حصلت احداث كتير قوي الاسبوع اللي فات ده، يعني ساعه الحلقه اللي فاتت لحد الحلقه دي حصلت احداث كتير قوي. منها طبعا زياره الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمصر او الاسكندريه بمعنى اصح، يعني اللي ابهرت العالم كله، ابهرت المصريين. وانا كشخص انا اتبسطت بصراحه، بعيدا بقى عن الناس اللي بتعترض على اي حاجه بتحصل في الدنيا على السوشيال ميديا ودايما مش شايفين اي حاجه كويسه. انا كمواطن عادي طبيعي اتبسطت كده واستكنست زي ما بيقولوا لما شفت زعيم اوروبا، رئيس واحدة من أقوى دول العالم، بيجي في شارع اسكندرية وبياكل جيلاتي وبياكل الكبدة وسمك ومش عارف ايه ومبسوط في اسكندرية. فدي كانت حاجة بالنسبة لي جميلة جدا وابسطت وساعدتني جدا جدا جدا. من الحاجات اللي زعلتني هبوط الاسماعيلي، لان النادي الاسماعيلي بصراحة يعني

أسوأ حاجة حصلت بالنسبة لي جو الحر ده، الصيف الغريب المريب اللي ملوش لازمة ده بصراحة، مش عارف، صعب صعب صعب بصراحة يعني. مساء الورد يا معلم حسام، مساء الفل يا مين بقى؟ ميدو، مساء الفل يا ميدو. بدران حبيبي يا بدران، ممكن اسمع اغنية محمد منير يا رمان عينينا يا باشا؟ انا ابيض، صباح الفل، انا من اسماعيلية، انا سهران شغال. الله، ده احنا في ناس كتير جدا من اسماعيلية معانا النهاردة، ايه الدلع ده؟ معلش يا حسام الراجل اللي لقب بدران، اشمعنى الشرقية أول محافظة فكرت فيها أو جت في دماغك؟ لأن يا باشا أنا كان معايا في الجامعة أسرة كده كاملة ما شاء الله من عيلة بدران، كلهم كانوا من الشرقية، كلهم من أولهم لآخرهم يعني، وهم من عيلة كبيرة في الشرقية يعني، فافتكرت إنهم من الشرقية. بس يا سيدي، طيب سؤال حلقتنا النهاردة، ادعي يا معلم حسام ان الزمالك ياخد بطوله الكونفدراليه ان شاء الله. بصوا يا جماعه، قبل ما نبدا في سؤال حلقتنا النهارده، انا عايز اتكلم معاكم في موضوع سريع جدا يعني، بعيدا عن ميولي اذا كنت طالع اهلاوي ولا زملكاوي، تمام؟ بس انا كلامي ده موجه للاهلاويه وللزملكاويه. لك مطلق الحريه كاهلاوي انك تشجع اي فريق بيلعب قصاد الزمالك طالما البطوله محليه، دوري مصري، كاس مصر، وانت برضو كمشجع للزمالك ممكن تشجع اي فريق ضد الاهلي ما دام المنافسه في الدوري او الكاس، حقك. انا مثلا لو انا اهلاوي هشجع الزمالك وهو بيلعب ام بي لي، لا، ما انا هشجع ام بي عشان يوقع الزمالك لان ده المنافس الشديد بتاعي. وانا كزملكاوي هشجع الاهلي وهو بيلعب مثلا بتروجيت ليه؟ لا، ما انا هشجع بتروجيت مش هشجع الاهلي لان ده المنافس الشديد بتاعي. بس لما تكون في بطوله مش محليه وفيها نادي مصري الوحيد اللي فيها دلوقتي الحالي، يبقى انا كاهلاوي وكزملكاوي وكاسماعيلاوي وكبوركينا فساوي اشجع الزمالك، اشجع النادي بتاع بلدي. يعني لو انا اهلاوي انا هشجع الزمالك في الكونفدراليه يا رب ياخد، لان في الافريقي النادي المصري والاهلي اصلا مش في البطوله دي. لو الاهلي مثلا في بطوله افريقيا وانا زملكاوي ومش موجود في البطوله هشجع النادي الاهلي طالما ما فيش نادي مصري تاني، لان النادي ده بيمثل مصر في البطوله دي. فانا متفاهم جدا ان الكوره 99% من متعتها في التعصب والتشجيع، والنادي بتاعي رايح والنادي بتاعي جاي والكلام ده كله، حقك 100%، هي دي الكوره، هي دي متعه كره القدم. واللي يقول لك التعصب وحش في الكوره يا باشا، انت مش كروي، انت لو كروي صح لازم تبقى محروق على النادي بتاعك قوي وبتشجع ومش عارف الكلام ده كله. بس طالما بطوله مش محليه وفيها نادي مصري واحد، لا يا معلم انا اشجعه والله العظيم. لو غزل المحله بيلعب في الكونفدراليه اشجعه، طالما ما فيش الاهلي ولا الزمالك مثلا، لو مين بيلعب في بطوله مش مصريه خلاص اشجعه. يعني اروح اشجع نادي جزائري مثلا عشان الزمالك يخسر فانا كاهلاوي اتبسط؟ لا يا معلم، هشجع الزمالك يكسب، انا مالي بالنادي الجزائري ولا التونسي ولا البلطي ايا كان النادي يعني. بس فصالحني انت زملكاوي ولا اهلاوي، انا مصراوي اني اشجع منتخب مصر. ما علينا، نخش بقى في سؤال الحلقه النهارده، عايز اجابه سريعه، تمام؟ يعني اجابه مختصره. لو سالتك ايه مفهوم السعاده بالنسبه لك، ما هو مفهوم السعاده بالنسبه لك؟ ايا كان المفهوم بالنسبه لك ايه، حتى لو حاجه بسيطه جدا، يعني لو شويه ازازه لب اللي بتبسطك قول لي انا مفهوم السعاده بالنسبه لي ازازه لب. فسؤال سريع، ايه مفهوم السعاده بالنسبه لك؟ 1 99 9 رقم الاس ام اس 0 10 490 90 4. مالك يا توليف انت قفشت ليه؟ ماشي، 4.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: والله انا مبسوط ان الاغاني عجباب. انا عايزكم تسيبوا لي نفسكم النهارده، هشغل لكم شويه اغاني يعني لوز اللوز وهتعجبكم ان شاء الله يعني. طيب تعالوا نبدا من الاول خالص، لان جت لنا مسجات كتير جدا. دكتور انا مش عارف انطق اسمك، ثانيه واحده، دكتور اياشي تقريبا او دكتور احمد. دكتور احمد بيقول سر سعادتي امي، انا حبيتك لان نفس الرد عندي بصراحه، امي وزوجتي يعني ربنا يخليهم لي يعني. طارق حب الخير للغير، ده مفهوم السعاده عنده. الله، يعني عارف يا طارق لو اللي انت بتقول عليه ده اتعمم وسط الناس كلنا بقينا نحب الخير لغيرنا، يا نهار ابيض. طيب مين هبه، خروجه حلوه، فسحه حلوه، شوكولاته حلوه، شويه تسالي مع فيلم في السينما مع ولادي، هديه حلوه، مفاجاه مش منتظره، كل دي حاجات بتحسسني بالسعاده، كلها حاجات لذيذه بصراحه. مساء الفل اخويا حسام، انا تاج من اسكندريه، مفهوم السعاده بالنسبه لي وانا اتمرن كل يوم في الجيم. اوه عاشه فورما، ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه، تاج فورما فورما يعني، صور على الواتساب فورما. طب ما تبعت لي كده جدول تمرين يا تاج كده على الواتساب كده، دلعني كده. انا بلعب بوش بول ليج، ما اعرفش ده حلو ولا وحش. صباح الخير، انا من اسكندريه، اول مره اسمع برنامج حلو كده، ربنا يخليك والله العظيم يا امل، ده شرف كبير ليا. انا عايزه اغنيه حزينه عشان الاسماعيلي نزل درجه ثانيه. لا بلاش اغاني حزينه النهارده، ان شاء الله الاسماعيلي يطلع مره ثانيه للدوري الممتاز لان هو فريق كبير يعني. حاجه اكون مبسوطه هو ان اطلب اكل، في ناس سر سعادتها الاكل بصراحه يعني. والله يا حسام حاجات كتير، مثلا ده احمد السعدي حبيب قلبي، زي الاكل والشوكولاته والقهوه والمزيكا، بس فكك من كل الهاتش والناتش دوت، راحه البال طبعا لا تقدر بمال، كونك تحط راسك وتنام راضي عن نفسك وانك مفيش حد زعلان او متضايق منك نعمه كبيره جدا جدا. كل يوم بحترمك اكتر والله يا احمد السعدي، كل يوم بقدرك اكتر والله العظيم. الامان بكل ما تحمله الكلمة من معاني كتير، صدقني الأمان هو مفتاح السعادة الحقيقي، أمان في بيتك، في صحتك، في شغلك، في أهلك. الإنسان أصلا بيعيش ويموت خايف من بكرة، شايل له إيه؟ لو ضمن نقطة الأمان هيبقى سعيد. أنا عاجبني إن المستمعين النهاردة عندهم عمق، عندهم عمق وعمق يعني. وليد، مفهوم السعادة إنك تكون دايما راضي عن نفسك. صعب إن الشخص يكون دايما راضي عن نفسه يا وليد، صعب صعب يعني، مش عارف. ما هو مفهوم السعادة بالنسبة لك؟ 199 رقم الاسم الزيرو 10 490 94 رقم الواتساب، وسيبوني نفسكم النهاردة في الأغاني هدلعكم.

0: للصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: طيب ماشي خلاص حاضر، يلا بينا. احمد صلاح الدين: الرضا بالقليل والاستمتاع بطبيعه وببساطه الاشياء دي، ده مفهوم السعاده بالنسبه لي. ايهاب فراج: السعاده رضا. ندى عبد العزيز: مش عارفه السعاده ازاي، بس فنجان قهوه بيحل اي حاجه بالنسبه لي. الله. موكت مش عارف اسمها ايه: اني ما اقعدش جنب اي حد بيفكرني بالحاجه اللي بتزعلني، ببعد عن الكل وما بتعاملش مع اي حد خالص، دي اكتر حاجه تسعدني. اوكي ماشي. نور: السعاده شعور بالراحه والانطلاق والشغف. السعاده قرار بانك مش هتسمح لحاجه تنزع منك الشعور بالفرح والسرور. اولا لازم تستسلم للحزن وتاخد وقتك فيه. ماشي. طيب تجليات مش عارف اقرا اللي انت كاتباه. ماشي. رقية عبد الدايم: السعاده قرار، بحاول ابسط نفسي مهما كانت الظروف، بستمتع بكل حاجه حتى الضغوطات، وانا مستعجله مثلا حتى وراح مكان علاج شغل دراسه، بستمتع بالطريق والناس والشجر والهواء. كل ان يسيبنا الا ما كتب الله لنا، بتطمني وبتعرفني برضو ان مش بايدي حاجه، فادعي وافتكر دايما ان اموري كلها بايد ربنا. الله. شيماء: شويه قراقيش وبقسماط وكوبايه شاي بحليب وفيلم من الزمن الجميل، بس كده يا سيدي. مصطفى عماد: السعاده ليه مفاهيم كتير، بس افضلهم وقت ما تحس انك مش شايل هم حاجه ولا مجبر تضيع تفكيرك في اتجاه واحد. طبيعي دي دنيا تفرح وتحزن، بس الضمان الوحيد انك تخرج من حزنك وانك تقرب من ربنا. شيماء: السعاده هو شعور بالرضا باي شيء وقبول الاوقات السيئه على انها اختبارات، وان اكيد ربنا عاوز لنا بيها الافضل. الرضا هو سبب السعاده. يا سيدي يا سيدي يا سيدي. طيب لو سالت حضراتكم مثلا ثانيه، في حد بقى بيقول ايه: والله السعاده بالنسبه لي ان ابعد عن الناس المستفزه اللي في حياتنا. يا امل يا ده ما فيش يعني والله اكتر من ماشي. طيب خلينا بقى نسال سؤال تاني، يعني مربوط بالسؤال الاولاني: ازاي بتخرج من اي حاله حزن انت بتمر بيها دلوقتي؟ انت زعلان، انت حزين، بتعمل ايه عشان تخرج من حاله الحزن اللي انت بتمر بيها دلوقتي؟ 199 رقم الاس ام اس 010 490 90 4 رقم الواتساب.

بحس ان معاك للصبح دي ان احنا لسه قدامنا كتير، احنا مطولين يعني، عارف اللي هو ايه، فكك يا معلم احنا لسه بدري. طيب الشبكه للاسف وحشه على الطريق، بس متهيألي سمعتك بتقول بتطلعوا من الحزن ازاي. بسافر دهب لوحدي بدون اي صحاب، بفصل التليفون واقعد مع نفسي افتكر ان مفيش حاجه مستاهله، انا موجود في الحياه رحله لزمن محدد وبعدها كله هيسيبها ويمشي. ايه العقل والنضج ده يا جدع؟ ماشي، اقرب من ربنا، اخرج اروح مكان في ناس ناس فريش، دايما ما فكرش في الماضي، اركز في الحاضر، اسمع اغاني تفرحني علشان لو فكرت في الحزن مش هيسيبني ابدا، لازم انا اطلع نفسي من الحزن، اعيش ايامي بالفرح والضحك، حتى الضحكه بطلع الهم وبتطلع الهم والحزن. الله، انا اسف ما بعرفش اتكلم كتير او بحب الاختصار، اوقات كتير الصمت حل لاي مشكله عشان الرد السريع بيخسر، والتسامح مع الغير ومع النفس ده بيخرجني من اي حزن. انا عجباني الاجابات والله العظيم. بقرب من ربنا وبصلي، كل ما احس ان انا حزين او زعلان او الدنيا مقفله في وشي بصلي وبعيط وبدعي ربنا وبتكلم مع ربنا وبطلع من الصلاه حاسس ان انا انسان جديد. ماشي، شيء جميل. ساره بتقول بالقرايه، انا القرايه بتخليني اخرج من اي مود وحش انا فيه، بس بحب دايما اقرا الروايات. حلو ده برضو، حاجه عظيمه. كريم بقى، كريم انت من النهارده صاحبي وانتيمي، لان كريم بيقول لي انا بخرج من الحزن عن طريق ان انا اتفرج على كرتون او انمي. اللي ما يعرفش ان الانمي ده هو حاجه زي كرتون كده، بس حاجه انتاج اضخم واقوى واحسن من الكرتون يعني، فهو بيتفرج على انمي. انا من عشاق الانمي يا كريم، انا بجد انا عندي 34 سنه اهو ومن عشاق الانمي، يعني من عشاقه لدرجه ان انا يوميا على الله بتفرج على انمي. يعني ما حدش يحس ان دي حاجه ايه ده التفاهه دي، ده اتفرج على كرتون. لا يا جماعه، في انميز او يعني انمي بيبقى في قصه ورساله وحكايه وحدوته، فلا ده عالم تاني خالص يعني. طيب سؤال حلقتنا التاني، ازاي بتخرج من اي حاله حزن انت بتمر بيها؟ 1-99-9 رقم الاس ام اس، 010-490-90-4 رقم الواتساب.

حقيقي حقيقي انا منبهر بالاجابات والله العظيم بجد. النهارده يعني الاجابات مختلفه. حاضر شغلك عم تتابع عينيا، ما كان لسه شغال من شويه. بصلي ادعي ربنا وبعدين الغوش على دماغي بقى باي حاجه بعيد عن الموضوع، واهزر واضحك مع ناس ما تكونش تعرف سبب حزني. اوكي. صباح الخير يا حسام، عامل ايه؟ انا هند. السعاده بالنسبه لي ان اساعد كل الناس واسمع مشكلتهم واحل اللي اقدر عليه، وان اهلي يكونوا راضين عني. بخرج من حاله الحزن بتكون من مراحل عندي، بقعد في الاوضه واطفي النور واقعد على التليفون، بنزل اصلي في المسجد الاقرب لقلبي مش مهم المسافه، المهم الراحه، بنزل اتمشى واشرب قصب واكلم حد من صحابي القريبين. الله يا سيدي على الدلع. انا حظي حلو قوي ان فتحت الراديو وسمعت البرنامج الجميل ده الوقت اللي انا فعلا كنت متضايقه محتاجه حد يتكلم معايا. نهار ابيض يا امل، اعتبري البيت بيتك. انا لما بحاول اطلع من مود الزعل اقول لنفسي العالم كله مش هيهمه انت مبسوط ولا زعلان، كون مبسوط، مصلحه للنفس. امل قالت جمله حلوه قوي ان العالم كله مش هيهمه. طيب قبل ما نكمل كلامنا عن موضوع الحزن، فانا عايز اقول لحضرتك حاجه صغيره جدا، او حضرتك يعني اي حد بيسمعنا، زي ما بتدي الفرح حقه ادي للزعل حقه. يعني ما ينفعش تكروت الزعل، ما ينفعش تتجنب الزعل، ما ينفعش تعمل نفسك مبسوط وانت زعلان. لو زعلان من حاجه ازعل، اديها حقها، بس اديها حقها، يعني اديها حجمها الحقيقي. يعني ما ينفعش تفضل زعلان على حاجه كتير كتير كتير كتير كتير، لان كده كده حتى اقرب الناس ليك ما حدش هيفرق مع زعلك الا فتره معينه. يعني انت دلوقتي قاعد زعلان ومقهور، تمام؟ يوم اتنين، اول يوم هتلاقي مثلا 10 حواليك، تاني يوم هيبقوا 5، تالت يوم هيبقوا 3، رابع يوم، خامس يوم هيبقى اقرب واحد ليك، بعد اسبوع خلاص بقى، ما هو انت مش الراجل مش هيعيش في نكد معاك، فمش هتلاقي اي حد جنبك، العالم مش هيقف، القطر مش هيقف، الحياه مش هتقف على زعلك، حياتك نفسها مش هتقف على زعلك، مش هتقف على اي حاجه انت زعلان عليها، بالعكس انت بتضيع وقت، بتضيع مجهود، بتضيع مشاعر، بتتجاهل حاجات كتير بتحصل في حياتك، وقفت حياتك على حاجه مزعلاك. فازعل، من حقك تزعل حتى لو كانت الحاجه بسيطه، ما ينفعش حد يقول لك دي حاجه ما تستاهلش زعل. طالما انت شايف انها حاجه تزعل ازعل، ازعل، مش هقول لك ما تزعلش، ازعل، بس ازعل على قد حجم الحاجه. ومهما كان حجم الحاجه، مهما كانت الحاجه دي كبيره جدا جدا جدا جدا، صدقني ما تستاهلش تزعل اكتر من يوم، ده يوم كمان كتير عليها. ليه؟ لان الزعل لا هيقدم ولا هياخر، مش هيرجع لك الحاجه دي. لو حاجه ضاعت منك مش هترجع، لو حاجه كان نفسك فيها ما حصلتش برده مش هتحصل، ما خلاص ما حصلتش. لو كان نفسك في حد وربنا ما قردش مش هيجي لك لو زعلت، لو فلوس راحت ولو زعلت مش هتلاقيها داخله لك من الشباك. ما في يعني لو في حاجه حصلت فده قضاء وقدر وربنا كاتبها لك. ازعل، مش هقول لك ما تزعلش، بس خلاص قدر الله وما شاء فعل، ويعني توكل على الله وكمل حياتك. مش هتعيش بقى مثلا يومين 3 4 5 6 اسبوع شهر شهرين على حاجه تزعلان عليها. يعني ده رجاء شخصي يعني بعد اذن حضراتكم. يعني طيب يلا سريعا قبل ما نبدا لعبتنا، ازاي بتخرج من حاله الزعل اللي انت فيها؟ 199 رقم الاس ام اس، 010 400 9094 رقم الواتساب. ممكن اسمع حاجه ل مين؟ احمد منيب. مين احمد منيب؟ حاضر. عيناي الاثنين. هنسمع بس سريعا الأغنية بتاعت الفنانة الجميلة القديرة شيرين، حمد لله على السلامة. بنقول لها حمد لله على السلامة ونرجع نشغل لكم اللي انتوا عايزينه ونكمل كلامنا، وهنلعب عيناي الاثنين.

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح،
2: سهراً ومعاك للصبح. طيب مين بقى؟ بكلم ربنا واشكله همي، وبعدين اخد ابني في حضني وانام. حضني بيهون عليا كتير. ام رحيم الاسماعيليه، وعايز اسمع حاجه لجورج يوسف. عينيا الاثنين يا ام رحيم. انصح اي حد حاسس انه مخنوق الدنيا جايه عليه يطلع جنوب سيناء وخصوصا دهب، ويفصل تليفونه ويفصل من الدنيا خالص، ويفتكر ان اللي عدى عليك راح خلاص. فكر في اللي جاي وقوم وعافر، محدش هيشدك غير نفسك. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اروح اتمشى واشرب قصب واقعد لوحدي وافكر ازاي اتخطى الزعل. دي ام عمر. ماشي. الاغاني تحفه والله العظيم، انا سعيد ان الاغاني عجبكم. طيب بناء على طلب الجماهير وبناء على الرغبات والمسجات والنداءات، سوف نبدا الان لعبه من الالف الى الياء. طيب اللي بيسمع الاول مره واللي مش عارف ايه لعبه من الالف للياء، انا بخمن كلمه في دماغي، بقول لك عدد حروفها ايه، وبقول اقول لك اول حرف واخر حرف، وبديك معلومه صغيره عن الحاجه دي، وانت ليك تخمينه واحده فقط، فعشي اكتر من واحده. زمان كنا بنعملها ثلاثه بس لا خلاص، الناس بقت لعيبه قوي في اللعبه دي، فليك تخمينه واحده. يا ريت تقول لي ايه مواعيد البرنامج الجميل ده عشان استناك. يا نهار ابيض، ده شرف ليا يا امل. احنا كل يوم اربع من الساعه 12 للساعه 2 صباحا. ان شاء الله الخريطة الجديدة يبقى في معاد تاني، بس يعني ايه لما نعرفه اقول لكم عليه يعني، بس حتى الان احنا كل اربع من 12 لاثنين. طيب حانت الان اللحظة المنتظرة، وحان الان اول بداية اللعبة. لعبة الالف للياء. اول كلمة معانا بتتكون من 1 2 3 4 5 حروف، بتبدأ بالره وبتخلص بالت. الحاجة دي ممكن تنقلك اي مكان في اي زمان وانت قاعد مكانك في اي حتة. ممكن تخليك مبسوط، ممكن تخليك متضايق، ممكن تخليك متحمس، ممكن تخليك خايف، ممكن تخليك منشكح، بس كده عشان في حد عارف الاجابة.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: الله الله الله، ده الناس بقت جامده جدا وبتقولي صعبه شويه. طب كيرو قول، اديني انت كلمه كيرو على ما اقول الاجابه الصح. الاجابه الصح يا جماعه فواح، تمام، وكيرو جاوبها صح، وزيزو جاوبها صح. ما شغلت يا باشا الاغنيه اهو يا باشا، عيد ميلادها 3/3/92. خلاص يا باشا شغلت اغنيه زيزو. عاوز اسمع حاجه لسلطان الايوب، جورج وسوف، عينيا الاثنين. ايه فاكره دي؟ طب الاجابه اللي صح فواح، فخاره فيها ورد، والله كرييتيف. فواحة امل جاوبت صح، صباح الخير فواحة، اعتقد معك احمد بدوي طبعا يا باشا صح. ايه فخاخة دي بجد، ايه فخاخة دي؟ فازة فواحة اللي جاوب صح، نادر نخلة جاوب صح، هبة جاوبت صح، احمد السعدي طبعا، برنس البرانيس جاوب صح. ماشي، الاجابة الصح يا جماعة هي فواحة، والناس عايزة حاجة صعبة شوية. طيب، وكيلو قالي صعبة شوية بس ما قاليش كلمة يعني، فممكن احنا بقى ايه لو حد عنده كلمة صعبة كده. استنى، 1 2 سبع حروف، سبع حروف بتبدأ بالب، ب ب بطة، وبتخلص باله، تمام، شكلها حلو، بتدي شكل للمكان، بتحمي من أشعة الشمس، بتبقى قاعدة لذيذة، بس كده. لا استنى تاني، تبدأ بالب وبتخلص باله، سبع حروف، شكلها حلو، بتدي شكل للمكان، بتحميك من الشمس، ايه تاني؟ عايز، مش عايز اسهلها يعني، هي اصلا سهلة مش صعبة، بس ايه تاني، ايه تاني يا ودي حسحيسو؟ بس خلاص، في حد جاوب صح؟ مش هقولكوا اكتر من كده. مين بقى اللي جاوب صح؟ ثانية واحدة بس كده. ام رحيم اول واحدة جاوبت صح، ام رحيم. 1 99 رقم الاسم 010 490 90 4 رقم الواتساب.

يا جماعة تصحيح للمعلومة، هي 6 حروف معلش مش 7، بتبدأ بالب وبتخلص بالهي، تدي شكل حلو للمكان، بتحميك من الشمس، قعدتها لذيذة، ممكن تفطر فيها بقى، تتغدى، تتعشى، تجمع صحابك كده يعني.

اسعارها بس شويه عشان محدش يفهم انها بلكونه، تمام؟ هي ممكن تبقى في البلكونه، في البلكونه، وممكن تكون بره البلكونه.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: فا يا جماعة خلاص يا جدعان، كلكم بقيتوا عتاولة في اللعبة، وكل عمال يبعت لي يقول لي اللعبة سهلة قوي. طب يا جدعان الإجابة الصح يا برجولة، ما شاء الله هبة جاوبت صح، وام رحيم جاوبت صح، لا مش بلكونة، انا تركي هي في البلكونة او بره البلكونة، وكيرو جاوب صح قال لي كده معقولة شوية. ماشي يا سيدي، الاهتمام بتلبش افتح الرسائل، انا كنت قاعده مضغوط من المذاكره عشان عندي امتحاني من حد، بس انا دلوقتي فصلت بالاغاني التحفه دي، تحيه لحضرتك. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده شرف ليا والله العظيم يا ميوش، ربنا معاك يا رب والله العظيم. انا ديسكو منور الدنيا، حس حبيب قلبي من الدنيا منوره بيك، اقسم بالله العظيم. برجوله صح. لا طالما من 6 حروف يبقى برجوله صح. كارما. سعدي صح طبعا، سعدي صح. لا العظيم. ام عمر صح. مساء الفل يا حس، الاسئله السهله دي برجوله. انا ايه طب اعمل معاكم ايه، ما انتوا اللي بقيتوا جامدين، طب اعمل معاكم ايه يا دي يا حس. عايزين سؤال يطلع كده ايه من النافوخ. بتبدا بش 1 2 3 4 5 حروف، خمس حروف بس برضه دي سهله، اذا كنت عرفت برجوله مش تعرفوا شو كمان. انا قلت ان جاوبتيها صح والله، انا عارف. يا نهار ابيض ده ميوش جاوبت صح. عايز لكم كلمة. 1 2 3 4 5 6 حروف بتبدأ بالب وبتخلص، استنى بس عشان اتأكد هي بتخلص بالالف ولا بتخلص باله، لان دي اخر كلمة معانا النهاردة. ماشي، 3 2 6 حروف بتبدا بالب وبتخلص بالالف، تمام. عايز اسال، مش عارف اجيب لكم ايه. ليها معنى في السياق الموسيقي، ليها معنى يعني لو كلمنا في الموسيقى هي ليها معنى، وفي فيلم مصري باسمها، وهي بيتلعب عليها حاجات كتير مش لعبه واحده. بس عشان تبقى صعبة بقى، 6 حروف تبدأ بالب وبتخلص بالألف، ليها معنى موسيقي، في فيلم مصري باسمها، بيتلعب عليها ألعاب كتير جدا. 91 9 رقم الاسم 010 490 90 4 وسريع عشان دي آخر واحدة معانا.

بتبدأ بالب وبتخلص بالالف، وفي فيلم مصري مكتوب يعني اسم الفيلم اسم البتاعه دي ليها معنى موسيقي، بس هي اصلا شيء او حاجه وبيتلعب عليها حاجات. وفي فيلم مصري باسمها بطولة عمرو يوسف. يلا يا جماعه ها.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. معاك للصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90
1: سهراً ومعاك للصبح سهراً ومعاك للصبح.
2: يعني كان لازم اقول لكم يعني فيلم بطولة كندا علوش وعمر يوسف. اها محدش عارفها قبل ما اقول الفيلم بس غير ندى دسوقي الوحيدة اللي عرفتها قبل ما اقول اسم الفيلم. ندى دسوقي الباقي كله بقى عارف انها بارتيتا بعد ما قلت لكم انها كندا علوش وعمر يوسف. شفتوا بقى ان في كلمة صعبة. انا اقسم بالله العظيم الاسبوع اللي جاي لاجيب لكم شوية كلمات ما حد هيعرفها. احمد عبد العظيم بيقول بنديره ما اعرفش ايه بنديره دي بس تمام. زين علام ماشي يا سيدي جاوب صح وكارما جاوبت صح كل الحبايبنا جاوبوا صح ماشي عجبتكم كده الناس عبطاها يعني صح كده ماشي. الاسبوع اللي جاي بقى الاسبوع اللي جاي الاربعاء القادم موعدنا باذن الله تعالى مع مجموعه من الكلمات لن يقدر عليها احد نهائي. ويؤسفني اقول لحضراتكم ان خلصت حلقتنا مع بعض النهاردة وخلص اسبوعنا مع بعض بس ان شاء الله اكون مع حضراتكم الاسبوع اللي جاي كل اربع الساعة 12 حتى الساعة 2 صباحا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اشوفكم الحلقة اللي جاية وانتم في اسعد حال ومبسوطين ومحققين احلامكم. اللي زعلان من حاجة تكون راحت واللي نفس حاجة تكون حصلت وكله كله كله يبقى تمام زي الفل لان حقيقي والله العظيم والله العظيم حتى لو انا معرفش حضراتكم فانتوا ليكم مكانة ومعزة خاصة عند قلبي. يعني انا بسهر معاكم انتوا بقيتوا شلتي اللي بسهر معاها من 12 ل 2 فانا سعيد جدا بكل شخص شارك معايا النهارده واتمنى اكون كنت ضيف خفيف على حضراتكم واتمنى تكون الاغاني عجبتكم والحلقه عجبتكم واتمنى لكم ليله سعيده وان شاء الله ان شاء الله اشوف وشكم على خير الاسبوع اللي جاي. الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.